0: Alors, ما نمرقش لطنجة.
1: مرحبا مرحبا بك. الوغ ملي دخلت الانستغرام باش نشوف كيف شنو غادي نكتبوا في سانتي بالاسم ديالك، انت داير كوتوريي اي كرياتور دو مود.
0: كوتوريي كرياتور،
1: شنو شنو الفرق بيناتهم؟ الوغ شنو
0: هو الكوتوريي؟ بحال مثلا الا جات عندك شي ان كليونت غادي تسول قفطان ولا كسواب سور ميزور، دونك دابا
1: خياط
0: خياط سي ان كوتوريي.
1: داكور
0: فوالا، دونك سي دو هادشي كلشي مصوب باليد بالعبار بالصاله بوغ اون كليونت.
1: داكور
0: كرياتور دو مود غادي تكون عندك بحال واحد الموضوع غادي تقابل اي لونسي اون توندونس، دونك غاتقول بون فوالا هاد العام غادي نخدم على اللون الخزي ولا الاحمر وغادي ندير لا كوليكسيون اونتيير فواحد اللون مع واحد الشكل. وفي هاد لي كرياتور اللي كنشوفو لي ديفيلي ا باري، من هنا كيخرجوا لي طوندونس.
1: فوالا. الوغ لي كرياتور ا باري هما اللي تي لونسيو لا كولور ديال لا سيزون اللي غتكون. تليفونك مطلوب، الناس دابا عطيه لي راه نقطعو من عنده. اذا باري هي اللي تتلونسي لا كولور ديال ديال
0: Oui, l'année ماشي باري مي كل كل عرض ازياء اما نيويورك اما لندن اما باري كل ديزاينر غادي يدير لا كوليكسيون ديالو. من هنا شكون اللي غادي يقابل في هاد لي ديفيلي؟ هي لا بريس توما. دونك لا بريس غادي يبان ليها واحد الجو ولا هاد العام هاد السيد دار لو روج هاد السيد، دونك على فان غادي يتفقوا كاملين باش يقولوا لو روج هو اللي غادي يكون في لا مود.
1: داكور. وانتيا هنا وهنا في المغرب نتوما تديروا هاد تبارك الله، كاينين دي ديزاينر، كاينين مصممين، كاينين لي خياطه، كاينين كاين ان بو دو تو. واش كاين واش مجمعين تتجمعوا تتفقوا ولا كل واحد؟
0: مالوغوزمون الموضوع ما اتش ما عندناش مع من نهضروا وما كاينش الهضره بيناتنا.
1: وعلاش ما ديرش انت اليوم هذا وتخرج بهذه البادره وتو كونتاكت لي كرياتور؟ كاينه اون فيديراسيون،
0: كاينه لا فيديراسيون، ولا كل واحد كيدير اون فيديراسيون، مي على فان ما كاينش شي حد اللي كيتفق مع الاخر. لو بروبليم سي كو ماشي انا اللي خصني نديرها، باسكو انا جو سوي ديزاينر، دونك الموضوع ماشي انا اللي خاص نحطو في لاطا باش نقولوا نتجمعوا. ça se fait pas déontologiquement là, mais c'est le monde. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, même la fédération, par exemple, l'association marocaine du textile et de l'habillement, qu'il faut bien d'acheter, ils choisissent واحد السيد جاي من l'industrie ou même la banque ou même la culture. Oui, je mets avec les créateurs on t'affro parce que l'aine même l'oisirie التقليديه ou le tourisme ما عندهم مع من يهضروا. على شاك فوا كيزون دي زيفينمون على الخارج ما عرفوش مع من غادي يهضروا.
1: داكور. الوغ مزيان انت تشارك في عروض خارج المغرب، ومؤخرا شاركتي مع لاسوسيسيون تريس كولتوراس في سيفيد، كنتي في باري في ذاك البلاك فاشن اكسبيريونس. ملي تتمشي تتمثل لا مارك ديالك وكذلك المغرب، يعني لان تيقولوا مغربي، لان هاد الناس تيجيبوك، واش تخدم على اون كوليكسيون سبيسيال لهاد لي زيفينمون اللي درتي، ولا هما تيعرفوا انا شاكاني انا عندي لي كوليكسيون ديالي هما اللي تندي؟
0: با وي، داك لو ستيل ديالي اللي كنحط في لي كوليكسيون ديجا اصل ديالو راه مغربي. دونك انا كنتعامل مع بحال مثلا اون فيست فيستا كتولي بحال اون فيست كوب ايطاليان، وغادي نشد واحد المعلم والخدمه ديال اللي غادي نحطها على هاد لا فيست.
1: او السلهام، دابا انت تخدم السلهام، معروف
0: السلهام ديالنا.
1: ولكن انت عطيتي واحد
0: في الصاله
1: اخرى.
0: فوالا، درت لي الكساف وقطعت لي القدام باش اليدين يخرجوا وممكن تلبس السلهام ويبقى
1: حتى الكول تقدر ديرو كول ماو او طالع.
0: فوالا، ولا القب كيتحيد وكيتلبس.
1: هذا باش معروف انت اكثريا يعني بلا توش، يعني تتحاول تبين السلام المغربي في لي ديفيلي ديال كلهم.
0: اي عرفتي منطفي، باش توصل واحد الميساج ماشي خصك هذاك المسمار بقى تضرب عليه.
1: شحال وانت باغي توصل هذا الميساج؟ وصل الان.
0: لا ما نهضروش على هذا الوقت.
1: لا ملي قررتي انك شوف، حيت كاينين في كل تنقول دائما الناس تيحافظوا على الثقافه، وعلى كاينين دي جون اللي ما تيبغيوش التغيير.
0: وي
1: تيبغيوش يحيدوا الغبره. تنعرفوا السلهام المغربي كيفاش يتفصل، كيفاش يتلبس، او تيجي مصمم وتعطيه واحد رؤيه اخرى.

0: اننا نتقبلوا خصوصا الراجل انه يلبس كريم تاسي في العام مفتوح يفوزي
1: يعني. عندك الحق، انا في هذا الموضوع نيت بحال اللي كنهضروا على القفطان ولا على السر والقندريسي.
0: انا نفسي هذا الشيء نهضر لك على السلام،
1: ماشي الحاجه اللي خاصها تبان. صافي دير الى فكرنا على لافونير ديال واحد لو فيتمون، سي لا فونكسيون ديالو كيفاش كيتلبس لو ماتيريال، ماشي تحط الحجر وتحط الزواق وتحط الالوان باش سي كوم لو كافتون اجوردي كتلقى القفاطن مي سي كلهم بحال بحال. مي يا با دو ريفليكسيون سور لو كافتون، علاش ما يوليش ان مونتو دو سوار يتلبس على واحد الكسوار؟ ستادير كو لا ريفليكسيون دو ايت فيت سور لو فون بلوس كو سور لا فورم.
0: الوغ الان انت يا شحال وانت في هذا العالم ديال
1: العالم حبيبي
0: الازياء؟
1: ديجا المدرسه الاولى اللي كملت في المغرب في كازابلانكا سيتي اون 1987.
0: D'accord, 80 ans.
1: Voilà, 87 diplômés, 89 au Salt Paris, au 99 d'être le premier défilé à Paris.
0: Non. L'an, qui t'a trouvé le prêt-à-porter au fil Maghreb?
1: Et ouais, l'évolution du Maghreb, il a عقلت على الموضوع اللي كانوا 30 سنة قبل. زدنا شويه
0: ماشي بزاف.
1: وي دابا فين وصلنا؟ فوصلنا في لو مارشي ديال لي فرانشيز. صافا دي حنا دابا يلاه كان هذيك التربيه ديال لو كوميرس في لا مود يلاه كتسحط افيك لي فرانشيز. صافا دي هذوك الناس اللي كيعطيوك ان كاي دي شارج باش تبيع، ها هما لي فيترين، ها هما لي ريون، ها ولا لو ستوك، ها هو لو ستيل دو لا بوتيك، يلاه حطيناه.
0: هادشي بكا كاي دي شارج. انا صح ملي تجي وتتحط لا روب وتلصقها في لا فيتو. اه وي
1: عندهم ان كاي دي شارج لا روب محطوطه دون اون مارك جو سيتري با بحال هذيك ديال مدريد ولا ديال برشلونه ولا ديال باريس. لا ميم شوز.
0: وديال الماروك
1: ما كاينش
0: وخاصها نديروها.
1: لا بحالها
0: خاصها نديروها.
1: خاص نديروها. دابا فين وصلنا في المغرب؟ انا هذا الموضوع اللي تري امبورطون. دابا لي كونسيبت ستور، شتي لي كونسيبت ستور
0: هادو نفعوكم نتوما لي ديزاينر ولا لا؟
1: كاينين باختو.
0: هاد القضيه نفعاتكم ولا ضراتكم؟
1: نفعاتنا من جهه وما نفعاتناش جهه اخرى. علاش؟ دابا خيل انايا غادي نخدم مع 10 كونسيبت ستور حتى واحد ما كيشري والو. صافي انا خاص نجي نشري الثوب، نفصل، نخيط، نحط السلعه، ها هما اربع شهور دازو وتسنى الحاجه تباع ولي تباعت تخلص
0: هكذاك.
1: دونك سي با بوسيبل كو ان كرياتور يفينونس دي ماغازان. هادشي ما كاينش في العالم.
0: وبعض المرات تلقاو لي كرياسيون بلو شير عند لو كرياتور الا شريتها من عنده.
1: اي وي
0: لان انا غنجي من عند كريم التاسي غادير ليا ثمن.
1: تمام
0: ياك ولا لا؟ ولكن غنمشي للكونسيبت ستور غادي يديروا تا هما خاصهم لا مارج ديالهم، خاصهم تا هما يربحوا. اي سي نورمال، سي لو بيزنس.
1: دابا عندك ان سيرفيس وسي بحال مثلا الا جيتي لعندي اش غادي يوقع؟ ابدل لي هادي، بغيت هادي
0: لون.
1: الوغ هاد لو سيرفيس راه حتى هو الوقت، الوقت هو الفلوس.
0: نعم. لي زانسبيراسيون ديالك نتايا كيفاش تخدم عليهم نتايا؟
1: شوف لي زانسبيراسيون ديالي سون تري سامبل. انا زدت في المغرب، كبرت في المغرب وعشت في باريس 20 طون. دونك هاد لاقيه راه من الاول. انا ستادير كو كل حاجه المانسبير. Un écran télé, une babouche dans la médina, une décoration bldia ou la moderne, كل حاجه كتجي بحال تصويره وكتشجلها باش سي سا سي ان بو مون هيستوار.
0: تدير انت دو كوليكسيون في العام
1: ولا دو كوليكسيون؟ دو كوليكسيون اي ابري عندك دي اكتواليزاسيون بما شاك كوليكسيون كتعاود دي نوفوتي باش
0: كيفاش تدير داك ليكليبر التوازن ما بين تو سكي تراديسيونيل ماروكان مع لي توندونس مودرن في لي كوليكسيون ديالك؟ واش عندك دائما تا مغربي خاصك تكون يكون التاتش ديالك فيها؟
1: وي التاتش راه غتكون اما في الفصاله، اما في الثوب، اما في الزواق شي حاجه. دابا الميزان خاص ديما تفكر هاد لو كليون غادي يعقل على شي حاجه. سي بحال ان سوفونير افكتيف، مي هاد الحاجه غادي يلبسها فين ما بغا. يا با ما غاديش يقول هذاك التقليدي بزاف ولا ترو مود. مي يمكنو يلبسو في مدريد، في باريس، وفي لندن افيك ان جين وين باسكت.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من 10 صباحا فقط على ميديا.
1: السهرة العربية.

وصرخت محتدما قفي والريح والريح والريح تمضغ ما تطير لا تعتزل أبدا.

0: Elles ont des histoires qui font sourire, réfléchir, parfois même vibrer. Elles osent parler de leurs défis, de leurs réussites et de leurs rêves.
1: C'est vrai.
0: Des parcours vrais, des émotions pures et des conversations qui vous ressemblent. Femme d'aujourd'hui avec Yasmine, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
2: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها لثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين. تقترح اتفاقية للتجارة الحرة مع المملكة والرباط، تدرس الخطوة. فما هي الفرص التي يمكن أن يتيحها هذا التقارب للاقتصاد المغربي دون التأثير على شراكات المملكة التقليدية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي؟
3: ميديا، الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
2: يبرز إذن المغرب كمنصة صناعية متكاملة تستقطب كبريات الشركات العالمية، وعلى رأسها الشركات الصينية الباحثة عن موطئ قدم قريب من الأسواق الأوروبية. وفي تطور لافت، كشفت الرباط أن بكين تقدمت بطلب لإبرام اتفاقية تبادل حر مع المغرب، وهو مقترح يحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز مجرد تحرير المبادلات التجارية. فما الذي يدفع الصين إلى التوجه بقوة نحو المملكة؟ وهل يستطيع المغرب الاستفادة من هذا الزخم دون أن يتحول إلى ساحة تنافس بين بكين وقوى أخرى؟ هذه الأسئلة نناقشها اليوم مع الأستاذة عائشة العلوي، خبيرة في السياسات الاقتصادية. أهلا وسهلا بك أستاذة علوي.
4: أهلا وشكرا على الاستضافة وعواشر مبروكة.
2: أهلا وسهلا أستاذة العلوي. إذن الصين تطرق باب المغرب، وهذه طبعا ليست أول مرة، لكن اليوم طلب اتفاقية للتبادل الحر. ما هي الأسباب الاستراتيجية التي ممكن أن تدفع بكين إلى هذا الطلب مع المغرب تحديدا في ظل وجود عشرات الشركاء التجاريين حول العالم؟
4: هو السؤال في الحقيقة عميق ومتشعب، حيث أنه كيعكس أولا واحد التقاطع جيوسياسي وجيواقتصادي اللي كيشهدوا العالم، واللي كيجمع خاصة دابا الحديث الآن على الصين والمغرب اللي كيمر به البلدين معا بما فيهم المغرب، لأن هذا التقاطع الجيوسياسي كيفرض على الدول أنها تأخذ مجموعة ديال الاستراتيجيات باش أنها تكيف مع واحد الواقع عالمي اللي كيتغير بشكل سريع. وكنظن السبب سواء عند الصين سواء عند المغرب هو إيجاد واحد موقع جديد، خاصة أن العولمة دابا كتعرفتها هي تحول. إذا كيجي اتفاق بالنسبة للصين ممكن نعتبره كبوابة باش أنها تدخل واحد أسواق بسهولة، أسواق عالمية بسهولة، بما فيها السوق الأوروبي للمغرب كي عنده ارتباط تاريخي و

0: تجاري كبير مع السوق الأوروبي، وكذلك بالنسبة للمغرب لأنه دائما في اتجاه ديال تنويع الشركاء ديالو ويفتح منافذ أخرى للاقتصاد ديالو. والصين ماشي شي دولة سهلة، هي دولة قوية اقتصاديا وغيكون عندها الكلمة في السنوات المقبلة، يعني ربما 50 سنة المقبلة غتكون الصين حاضرة بشكل قوي.
1: نعم،
0: ان غادي تكون فرصة تاريخية اذا عرفنا كنستثمرها، يعني من الجانب المغربي اذا عرف يستثمرها ستكون فرصة تاريخية.
1: كيف ممكن ان يستثمرها المغرب وفي نفس الوقت اليوم الى اي حد يمكن القول ان المملكة نجحت في التحول من مجرد موقع جغرافي متميز الى قوة صناعية تنافسية قادرة على جذب استثمارات صينية هذه المرة وبملايير الدولارات؟
0: اولا اننا غنوليو ندخلوا السوق الاوروبي ماشي فقط يعني بموقع ضعف، ولكن غنكونوا موقع قوة، وهذا مهم جدا لان غادي ندخلوا بمواد صناعية ماشي مواد فلاحية او مواد اللي كانت تقليدية عندنا في الميزان التجاري ديالنا، ولكن غندخلوا بمواد جديدة جدا واللي هي غادي تكون مواد منافسة في الأسواق الأوروبية وربما وهذا هو التخوف اللي عند الدول الأوروبية او الاتحاد الأوروبي. كذلك القرب الجغرافي من المغرب ديال المغرب من اوروبا كيخلي بان الصين غادي تعتمد على المغرب ويكون شريك قوي بالنسبه لها سواء في اوروبا وكذلك في افريقيا، لان كنعرفوا بان الصين عندها مجموعه مشاريع في افريقيا، وهذا كيلتقي حتى مع استراتيجيه المغرب دابا حاليا اللي كتتجه نحو الدول الافريقيه وتعزيز الحضور ديالو الاقتصادي في الدول الافريقيه اللي هي القاره ديالنا. كاين مسألة أخرى وكنظن مهمة جدا ممكن نسميوها ترتبط بسلاسل التوريد المتعلقة بالمعادن الانتقالية، وهذا مرتبط بالمستقبل نقدروا نسميوه المستقبل الأخضر، يعني في علاقة بالتغيرات اللي خص يعرفها الاقتصاد بشكل عام مرتبط بالتغير المناخي. أن المغرب كي عنده احتياطات مهمة من الفوسفات واللي هي كتعتبر يعني واحد مادة أساسية في هذه المعادن الانتقالية لاقتصاد الأخضر أو المستقبل الأخضر، وإنتاج بطاريات بالإضافة إلى عنده واحد المعادن الكولبات ومرغنيز وإلى غير ذلك، بالإضافة إلى أن الصين هي رائدة في هذا المجال كتوفر على معادن ديال هاد المعادن الانتقاليه وعندها واحد الاستباق في هذا المجال هذا. اذا حتى بالنسبه للمغرب سيستفيد من الصين في هاد الجوانب. اضافه المساله اخرى هو ان المغرب نهضروا على المغرب كذلك الصين فهي عندها هذا الارهاص بما يسمى تنويع المخاطر وتحاول تبتعدوا على مراكز التوتر، لان اصبح الغرب هو مركز للتوتر، وبالتالي لا بد أن نجد لنا مواقع أخرى تبتعد عن هذه المخاطر والابتعاد. إذن هي دراسة استراتيجية وربما استشرافية للبلدين إذا تم استغلالها من المغرب بشكل ذكي.
1: لكن هل يمكن القول أستاذ العلوي يعني إن المغرب هو من يجذب الصين اليوم لأسباب ولعوامل ذكرت منها موقعه الاستراتيجي والاستقرار، أم أن الصين هي من تستهدف المغرب وتبحث إلى موطئ قدم يعني متجدر في المملكة؟
0: الصين هي دولة انتهازية، يعني تنتهز الفرص وتدرس الأماكن استراتيجية حيث وكتشوف البعد الاستراتيجي، ولقات في المغرب بعد واحد المكان آمن سياسيا اجتماعيا وعنده قدرات اقتصادية مهمة ذكرناها، وكل يعني الجميع يعرف

0: في المكانات ديال المغرب. المغرب خدم على واحد النقطة كنعتبرها مهمة، هو أنه هذوك القطاعات اللي كنا جبنا، كنهضروا على القطاعات الصناعة اللي استفدنا من أوروبا، قامت بانتقال ديال مجموعة ديال الصناعات من فيها السيارات للمغرب. إذا المغرب طور واحد بنية تحتية، طور واحد يد عاملة مهمة جدا في هذا المجال، وبنى وعنده واحد البنية تحتية ديجا مستقبلة للاستثمارات جديدة. وما نساوش بأن المغرب نجح باش يجلب واحد استثمارات مهمة من مختلف الدول مما فيها الصين. كذلك كاين واحد تحول في المنظومة ديالو، بحيث أن بشكل عام خلق واحد واحد واحد نظام بيئي كنسميوه حنا متكامل، يعني ديال الخدمات، ماشي بيئي ناتورال ولكن بيئي ديال متعلق بالأنشطة الصناعية بما فيها الخدمات اللوجستيكية، إلى واحد صنيع قائم على القيمة المضافة. هذه كلها نقط قوة اللي غرات الصين بأن الصين واللي هو كيبحث وكيحاول أنه يدخل في نقاش مع المغرب باش هو يكون عنده واحد المدخل للاستفادة من الإمكانات ديال المغرب الاقتصادية.
1: واضح أستاذ العلوي أن الصين اليوم تتجه نحو المغرب، والأنظار على المملكة كبلد مستقطب للاستثمارات من مجموعة من الدول اليوم، ولكن هذه الخطوة التي نتحدث عنها اليوم وهذا الاقتراح المتعلق باتفاقية للتجارة الحرة مع المملكة ومقترح من الصين، كيف يمكن للمغرب اليوم من خلال هذا الاتفاق أو هذا التقارب الممكن يعني تحقيق التوازن ما بين تعميق شراكاته الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي نفس الوقت الحفاظ على مصالح الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي الذي يبقى أيضا شريكه التجاري الأول؟
0: هي معادلة صعبة، لأن أوروبا راها قريبة منا جغرافيا، يعني راها معنا، وما ممكنش نغيروا الموقع ديالنا الجغرافي. إذا ما ممكنش نخسروا أوروبا، وخاصة عندنا حتى أوراق أخرى سياسية اللي عندنا اللي محتاجين فيها أوروبا، لأن خصنا نقولوها، خاصة الوحدة، ملف الوحدة الترابية ديالنا. إذا هذا في الشق السياسي، لأن أحيانا نتحدث بالاقتصاد وننسى الجانب السياسي وكذلك الجانب الاجتماعي، لأن كاينة جالية مهمة كتعيش في أوروبا واللي عندها عائدات، كتجي عائدات مهمة من المغرب. إذن هذه جوانب ما خصناش نهملوها بلا ما نفصلوا فيها، لأن باش نركزوا فقط على الجانب الاقتصادي. ولكن في نفس الوقت عندنا الصين اللي بلد مهم جدا عالميا، وعنده وزنه وعنده ما يقول في مجموعة المجالات. إذا خصنا نستفدو، احنا بلد متوسط وبلد اللي خصو يستخدم القوة ديالو الناعمة ويعرف يعني بذكاء، ونتمنى أن النخب ديالنا والناس اللي كيقودوا مثل هذه الملفات الحساسة أنهم يكونوا في المسؤولية باش أن يكون التفاوض لصالح المغرب على المدى الطويل. إذن كيفاش أن المغرب ما يبقاش فقط المجمع، لأن الخطر اللي كاين من هذه الاتفاقية أن المغرب فقط يقوم بالتجميع، وبالتالي غنكونوا بحال هذاك واحد لوزين اللي غنجمعوا فيه شي حاجة وغنصدروها. إذا ما غنستفدوش على المدى الطويل، بالعكس غنخسروا في البنية التحتية، لأنها غادي تهشى، غادي ترشع، غادي نخسروا من ناحية ديال التأثير على المناخ، على الاستنزاف ديال الموارد الطبيعية ديالنا بما فيها الماء، من فيها الأراضي الفلاحية، لأن ما نساوش بأن هاد اللوزينات كيجيو على حساب أراضي فلاحية اللي كان نحيدوها، ولا كذلك غابات، لأنه مهم جدا. إذن إحنا لا كونتر بارتي، يعني المقابل ديال هاد التضحية اللي غنقوموا بها، خصنا نستفدوا من ناحية نقل التكنولوجيا.
1: سيدة العلوي، نحن تحدثنا عن يعني كيف يمكن للمغرب أن يستفيد من هذا التقارب ومن هذه الشراكة مع الصين، ولكن لم نتحدث يعني ما الذي تعنيه اتفاقية التبادل الحر إذا تم التواصل أو التوصل إلى هذه الاتفاقية بين الطرفين؟ يعني

0: ماذا نقصد بهذه الاتفاقية اقتصاديا؟ ما هي المكاسب المحتملة على الصناعة المغربية، على التشغيل، على مجموعة من القطاعات داخل المملكة، وفي نفس الوقت التحديات المرتبطة بالميزان التجاري خلال السنوات المقبلة؟ لو ممكن أن نشرح هذه النقطة أو هذا المفهوم، مفهوم اتفاقية التبادل الحر.
1: اتفاق التبادل الحر دابا كاين دراسات عديده اللي بينات يعني المكاسب والمخاطر ديال الاتفاق الحر، يعني بالتبادل الحر بشكل عام، يعني لان دابا نموذج اقتصادي قائم، وكاين دراسات عديده اللي درساته، سواء من جانب الدول الضعيفه او الدول القويه، لان كيكون خلل بشكل عام، كيكون نمو ديال الصادرات لانه هو امتياز كيتعطى للدولتين معا بالمقابل دول أخرى، مثلا امتياز كيكون عين ما بين الصين والمغرب، ولكن الدول الأخرى ما عندهاش هذاك الامتياز، وبالتالي كيكون نمو ديال الصادرات، وهذا كيستفد البلدين من عدد السكان اللي كيكون، من مجموعة ديال الأمور، كذلك أن كيكون جذب استثمارات البلدين معا، ويقدر المغرب مثلا خاصة إذا خدينا مع الصين، يقدر المغرب يتحول إلى سنغافورة في إفريقيا، يعني لواحد الشركات صينية اللي كتهرب من واحد القيود معينة في البلد ديالها أو في بلدان أخرى. إذا بالتالي المغرب يقدر يستقبل هذه الشركات الصينية لأن تحت المظلة ديالها اتفاقية التبادل الحر، ولكن بالمقابل كيكون هناك مخاطر، نقدر نسموها مخاطر، مادام أن هذا الشيء كيكون استشرافي، هو يقدر العجز التجاري يتزاد، بالعكس كيكون زاد، وكيكون أن تستفد منه الصين، ونعيد تجربة مثلا العلاقة ديال الصين مع دول أخرى سواء أوروبية أو أمريكا، كيفاش أن الصين تستفيد، لأن ما نساوش بأن الثقافة الصينية هي ثقافة لا تميل إلى الاستهلاك بل إلى الادخار، وبالتالي إحنا ما غنستفدوش معها. هذاك الشيء علاش قلت ما نكونوش إحنا بلد ديال التجميع، خاصنا نكونوا بلد ديال التصنيع فعلا، ونستفدوا حتى من التكنولوجيا الصينية. الصناعة المحلية ديال المغرب تقدر أنها تعرف واحد التنافس شرس من السلع الصينية، وكنعرفوا بأن السلع الصينية الجودة لا من ناحية الجودة لا من ناحية الأثمنة اللي تقدر
0: نعم. طيب ما هي الضمانات التي ممكن أن تقدمها الصين للمغرب من أجل إنجاح هذا الاتفاق برأيك أستاذ علوي؟
1: أنا بالنسبة لي زعما الاتفاق أن خاص الحكومة المغربية تشترط يعني أن يكون واحد زيادة تدريجية في التصنيع المحلي باش نستفدو حنايا، ومن نقل التكنولوجيا، لأن وأننا نواكبوا ذلك بمراكز توفير المراكز ديال البحث والتطوير المحلي، يعني هذاك الشيء واللي عندنا كي داخل على المستوى المحلي، ماشي يجيبوا لنا الابحاث ديالهم وحنا ما نستافدوش وما نشوفوهاش، يعني هذاك الشيء خصو يكون على الاقل بشكل تدريجي حنا نستافدو منه. كاين التحدي الاخر هو على مستوى التشغيل، ان يولي عندنا هذيك الوظائف النوعيه، يعني اللي عندها تقنيه عاليه، ما ممكنش انني نعتمد فقط على الخبراء والتقنيين العاليين دي زانجينيور ديالهم هما، بالعكس هذاك الشيء يكون بالتدريجي باش نخلقوا واحد فرص الشغل الحقيقيه، ما نكونوش فقط هذيك اليد العامله الرخيصه اللي سهل من بعد منين ما اذا ما بقاتش هذه العلاقه، ولا وقع واحد النوع من تطور معين، لان الحياه الاقتصاديه هي هذه، وحنا في الاخر لقاو راسنا ما نتجناش واحد يد عامله عندها واحد تقنيه معينه، وعندنا واحد بحث علمي متطور، ولما لا حتى الرقائق، لان كنعرفوا الاقتصاد المستقبل هو اقتصاد اللي غيتبنى على الرقائق، كيفاش حنا نستافدوا من انتاج الرقائق ونطوروا هاد انتاج الرقائق. هذا كنظن زعما يعني بشكل مختصر اذا خدمنا على هاد ثلاثه الجوانب لان عندها علاقه بالمستقبل، كنظن باننا غادي نستافدوا من هاد الاتفاقيه ديال التبادل الحر مع الصين، بالاضافه الى ان الصين ما نساوش بان عضو في البريكس بلاس، إذا أوتوماتيكمون راه غيكون دفاع ديال الصين على مصالح المغرب، واحد المجموعة اللي هي مجموعة اللي كتشكل دابا حاليا.

0: ماديا وقويه يعني غاديه بواحد اتجاه معين على المستوى الدولي.
1: طيب قبل هذا الاتفاق او هذه الاتفاقيه استاذ العلوي، اكيد ان الصين حاضره اليوم باستثماراتها داخل المغرب، تحدثت عن الرقائق، بطاريات السيارات الكهربائيه، شركات مهمه يستقطبها المغرب الصينيه. لكن هناك من يتحدث في ظل هذا التهافت الصيني على المغرب، هناك من يتحدث عن اشتداد المنافسة وحتى قلق أوروبي، يعني سجلته بعض منابر الإعلام متعلق بهذا التقارب ما بين الصين والمغرب. في هذه الحالة، هل المغرب أمام فرصة تاريخية يعني تعزيز شراكاته مع الصين ومع دول أخرى، أم أنه أمام خيارات في نفس الوقت اقتصادية ربما أكثر تعقيدا في المستقبل نتيجة هذا التقارب الذي هو مهم واستراتيجي أيضا؟
0: ده أول حاجة، المغرب كنظن واعي جدا بأنه كيرفض رفض بأن يكون خلفية للصين، يعني بأن الصين تخدم به مصالح معينة، لأن والمغربيين بان دابا ملي كنقولوا المنظار ويعني هناك رسائل متعدده في الخطابات الثانيه هذه كتجي بان المغرب باغي يخلق لنفسه واحد الموقع في العالم. اذا حنا الصين راه غندخلوا معاه وغنخدموا معاه، ولكن ماشي كخلفيه للصين، او اننا نمشيو بواحد الوصايا معينه، يعني مازال كتخدم علينا وصايا. بالمقابل اوروبا تعي الان وجيدا، خصوصا بعد الازمات اللي كانت في مجموعه الدول الافريقيه، انها لا ما بقاش كتعطي يعني وصايا للدول. والمغرب كيبين مجددا باننا لا نتلقى وصايا، وباننا سنكون في علاقه نديه وعلاقه فيها احترام ديال السياده ديال المغرب.
1: يعني لا أتحدث عن الوصايا أستاذ العلوي، فقط أنا قصدي يعني كيف يمكن أن يتأثر هذا أو يؤثر هذا التقارب على علاقة المغرب الاقتصادية وعلى شراكاته وعلى اتفاقياته؟ هل هناك تأثير أو تغيير مثلا فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية أقصد؟ لكن كما أشرت يعني المغرب لديه شروطه متعلقة بالسيادة لا يمكن المساس بها، هذا واضح.
0: أولا من ناحية ديال الميزان، يعني المواد اللي كنصدروها قلتها قبيلة أنها غادي تغير، ما تبقاش هذيك المواد الفلاحية، وهذا كيبين بأن البنية الاقتصادية ديال المغرب راها كتغير، ما تبقاش فقط فلاحية وكنصدروا بها مجموعة ديال الماء إلى غير ذلك، غنوليو الانتقال إلى المواد الصناعية خصوصا السيارات، والسيارات اللي غادي تكون منافسة لما ينتجه الدول الأوروبية. وهذا معطى، وغادي يكون ارتفاع ديال صادرات المغرب. يعني الاتحاد الأوروبي غيبقى الزبون الأول ديال المغرب، ولكن غيولي ينافس المغرب في واحد نوع آخر من الصادرات، يعني من المواد اللي بدعم من الصين، لأن الصين كانت كتنافس الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، منين أنها رفعت الجمارك على المواد الصينية. الصين بيان سور كيخصير يبحث على منافذ اقتصادية أخرى. كاينة بوابة المغرب كمدخل للاتحاد الأوروبي. إذا المغرب غادي يستفد من الصادرات ديالو، غادي تزاد القيمة ديالها، وهذا بيان سور غيكون عنده تأثير على الميزان ديالنا وعلى كذلك الديفيز، يعني على
1: العملة
0: إلى غير ذلك. ولكن في نفس الوقت هذا هنا فين كاين تخوف ديال بعض المحللين الاقتصاديين ديال أن المغرب يكون فقط هذاك الممر، يعني غنوليو كما قلت لك يعني فقط تجميع، حنا نجمعوا ونصدروا إلى غير ذلك. أما من الناحية الاقتصادية غادي نستافدوا، المخاطر اللي كاينة هو أن نكون فقط تجميع. إذا المدخل الحقيقي باش نستفدوا من هذه العلاقة والاقتصاد ديالنا يستفد 100%، يعني واحد بورسنتاج كبير في هذه العلاقة، هو أننا كما قلت يعني من ناحية التشغيل من ناحية التكنولوجيا نستفدوا أكثر.
1: طيب دول الاتحاد الأوروبي كخلاصة أستاذة العلوي ألن تقلق؟

0: بشأن هذا التقارب ما بين الصين والمغرب؟
1: قلقة. أكيد أنها قلقة، قلقة جدا، قلقة جدا، لأن الاتحاد الأوروبي قرصوا بأن كاين مجموعة ديال المناطق اللي كان عنده فيها واحد الامتياز كبير جدا وفيها تراجع. مثلا بالنسبة للشركات اللي ديجا كتستثمر في المغرب كاين مخاوف، لأن كاين واحد التنافس جديد ما بين ديمار اللي هي منافسة ما بيناتها، وتقدر إذا استطعت الصين وكنعرفوا القوة الاقتصادية ديال الصين تجاوزها ما يبقاش عندها واحد أرباح في المغرب، وتقدر تسد، يعني تقدر أنها تسد ولا تبيع ولا شي حاجة من هذا القبيل. إذا كاين مخاوف ديال الصناعات اللي كاينة في المغرب ديجا، وكاين أيضا مخاوف على صناعتها هي اللي في الأرض ديالها، يعني راه مخاوف مشتركة. ولكن كنظن بأننا إحنا كبلد عندنا سياستنا، عندنا القدرات ديالنا، نحن سيادين، يعني إذا كانت المصلحة ديالنا
0: يعني ورقة التفاوض بيد المغرب في جميع الحالات.
1: في جميع الحالات، يعني أنا بالنسبة لي اللي كنناقش لا أناقش الآخر، ما تناقش في الآخر، أنا أناقش من أجل الدفاع عن سيادة المغرب وعن قوة المغرب في العالم. يعني تكون عندنا مكانة ديالو باش ما يبقاش عندنا الابتزاز، لأن لا ننسى بأن الدول الأوروبية مارست وتمارس الابتزاز على المغرب، يعني أن المغرب كينفس على نفسه، وباش ينفس على نفسه هما بهذه الاتفاقيات اللي تكون قوية وتكون فيها احترام ديال سيادة المغرب، باش نقدروا نتفاوضوا، باش نقدروا ننتزعوا ما يمكن انتزاعه من مكتسبات للمغرب.
0: ممتاز.
1: يعني هذا هو وجهة النظر ديالي.
0: أشكرك جزيلا أستاذة عائشة العلوية الخبيرة في السياسات الاقتصادية، شكرا على هذه الوجهة، وجهة نظر، على كل هذه التوضيحات أيضا.
1: شكرا لك، يوم سعيد. شكرا
0: لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. Now another hour of the Bryan Adams Radio Show exclusively on Medi One.
1: En exclusivité sur Medi One.

0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً. السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأننا نعيش في هذه الليلة، ليلة الفاتح من محرم من سنة 48 و400 للهجرة، ويفصلنا عن مرور سنة على هذه الذكرى، ذكرى مرور 15 قرنا شهران 12 يوما بالتفصيل والتحديد. ونحن إن شاء الله عازمون على أن نقدم لكم حتى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومرور شهر ربيع الأنور، شهر مولده الشريف، كل ما يتعلق به وبأسراره وبأنواره، لأن هذه السنة من ذكرى مولده سنة 47 إلى ذكرى مولده سنة 48 هي سنة فرح وسرور واحتفاء بهذا المولد العظيم، مولد النور الأكبر سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي تتوالى السنون ولا ينقص ذلك من أفضاله بل يزيد. يا صفوة الدين، أنت الدين أجمعه، طابت بذكرك أعوام وأزمان.

قال بعض العارفين رضي الله عنهم: مدده صلى الله عليه وآله وسلم موصول ومفصول، والتلقي من يده في كل مدد مشهود لأهل العقول، فمن زال حجابه عرف، ومن ران عليه انحرف وانصرف. قال سيدي عبد الرحمن ابن المصطفى العيدروس: كل من حصلت له الرحمة في الوجود أو خرج له قسم من رزق الدنيا والآخرة والظاهر والباطن والعلوم والمعارف والطاعات، إنما خرج له ذلك على يد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبواسطته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو الذي يقسم الجنة بين أهلها.

تمر الأعوام، وقد يأتي المحرم بعد المحرم بعد المحرم، ولكن فضل رسول الله قائم دائما أبدا. فإنه من خصائصه أن يشفع لعباد الله تعالى، فهو الذي أعطي مفاتيح الخزائن، أعطي مفاتيح خزائن أجناس العالم، يخرج لهم بقدر ما يطلبون بحسب القسمة الإلهية. فكل ما ظهر في هذا العالم فإنما يعطيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بيده المفاتيح، فلا يخرج شيء من الخزائن الإلهية إلا على يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معنى اسم الخليفة.

لا طاقة لأحد بالنفي والشهود بدون واسطته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المرآة الكبرى والمجلى الأعظم، وأقواله وأفعاله كلها دائرة على الدلالة على الله والتعريف به، ولا نهاية للمعرفة، فما دام الإنسان يترقى فيها فهو مغترف من بحره ومستمد منه، حتى الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام، صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سنة هجرية مباركة سعيدة، أرجو أن يكون هذا العام، وهو عام 48 و400 للهجرة، عام فرج وسلام وأمن على المسلمين وعلى العالم، فإنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هاجر من مكة إلى المدينة إنما هو الرحمة المهداة، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عام هجري مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الخير لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الأربعاء نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنخوضكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلاوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفي الصفا مع الشمس في غالب النواحي الساحلية، بحال حتى في المناطق اللي ما بين العريش عرفود والصويرة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي في نواحي الريف درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية، وغادي يصوت غربي وشمالي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو ما مجهدها شوية إلا في المنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو غادي تبقى ما بين 50-85% في جل المناطق، ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 50%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 23-28 درجة في ناحية السوس، ما بين 23-29 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 23-41 درجة في واد الذهب، ما بين 26-32 درجة في اللوكوس، 27-28 درجة في الريف، ما بين 27-29 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-33 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 29-33 درجة في ناحية الحوز، ما بين 29-34 درجة في الأطلس المتوسط، 30-31 درجة في الشاوية، ما بين 32-34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 33-35 درجة في ناحية السايس، ما بين 34-36 درجة في ناحية تادلة، ما بين 34-39 درجة في ناحية

0: المحتفلات وما بين 37 و 39 درجة نحية الضرعة. وفي هذا الطقس ما خاش الأخوات والإخوان الفلاحة اللي عندهم شي بقعة ديال زراعة الذرة يغفلوا على حشرات السوسة اللي يمكن تكاثر بزاف في هاد الفترة وهاد الظروف وتدخل القصبة وتنخرها من الداخل، وهكذا يمكن الزرعة تضعاف وتهرس ولا على الأقل الكبال ما يتمرش فيها. وهذا علاش لازم المراقبة والاحتياط منها قبل ما تدير الخسائر الكبيرة ديالها في الزراعة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بمديئة، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز بشؤون منطقتنا، حيث جددت مجموعة من 40 دولة بجنيف أمس تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر سنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان أن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي من اختصاص مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. بالرباط، رأست الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء أمس يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكاد إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع. وبالمناسبة التقت الأميرة لالا أسماء بأطفال المغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة وزرع سماعة الأذن. نبقى في المغرب، حيث صادق مجلس المستشارين المغربي بالإجماع في جلسة تشريعية عقد أمس على مشروع القانون المتعلق بمدونة الشغل والرامي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء، والذي يقضي بإنصاف فئة حراس الأمن الخاص الذين يعملون في المتوسط 12 ساعة في اليوم وعددهم كبير. كما صدق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها مساء أمس بالأغلبية على مشروع القانون رقم المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. إلى تطورات توقيع اتفاق السلام في الشرق الأوسط، تقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة المقبل في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية، وذلك قبل توقيع الاتفاق. وعبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكية اليوم بحسب ما أفاد موقع تتبع حركة البلاحة البحرية تانكر تراكرز. في لبنان، قتل 4 أشخاص أمس جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات جنوب لبنان، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله ورد عليها بتوجيه ضربات. وهددت القوات المسلحة الإيرانية بالرد على إسرائيل بعد الغارات الجوية جنوب لبنان رغم الاتفاق المعلن بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط والذي يشمل لبنان. في منتجع إيفيان بفرنسا، اتفق قادة مجموعة 7 على تكييف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، مع دعوة الرئيس الأمريكي موسكو لإبرام اتفاق مع كييف وإشارته إلى احتمال إعادة تفعيل عقوبات معلقة. في الرياضة، قاد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة 10 للمونديال. ميسي سجل خلال هذه المباراة ثلاثية تاريخية ليصبح بالتالي أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المونديال بالشراكة مع الهداف الألماني ميروسلاف كلوزا، كما بات أول لاعب يخوض مباريات في النهائيات 6 مرات. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، نكمل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
2: ميديا بودكاست، للاستماع باستمتاع. ميديا، لكل الأجيال.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر، وكالعادة في قصة. تحول الحكم الصومالي عمر أرتان من حكم ترفض الولايات المتحدة الأمريكية دخوله للأراضي الأمريكية.

0: لإدارة مباراة كأس العالم 2026 إلى أيقونة إفريقية في بلده الصومال. استقبال شعبي ورسمي وتضامن واسع جاب العالم مع الحكم الذي تحدى المحدوديات الرياضية لبلاده وتمكن من وصول محافل دولية كبرى. قصة الحكم الدولي الصومالي نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل نور الدين إيجاجان.
1: لا تكفيك بطولة الخروج من بلد تتقاذفه النزاعات لتعانق حلم المونديال. إنه بلدك في النهاية تتبعك مآلته إلى كل الدنيا. ضربة يدركها الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان جيدا بعدما رفضت مصلحة الهجرة الأمريكية دخوله تراب الولايات المتحدة. طموح القادم من القرن الإفريقي يتكسر على عتبة جدل واسع أثاره القرار باستحضار مسؤولية الفيفا في هذا الباب. أرتان الذي ولد سنة 1992 في العاصمة الصومالية مقديشو بشر مشواره التحكيمي سنة 2014 في الدرجة الثالثة من الدوري المحلي، بداية عصامية امتدت لسنتين، حيث في العام 2016 سيتمكن أرتان من الوصول إلى تحكيم أولى مبارياته في دوري الدرجة الأولى. سنتين بعد ذلك سيعتمده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكما دوليا، اعتماد سينقل الحكم الصومالي إلى ممارسة احترافية داخل القارة بتولي صافرة مباريات كبيرة آخرها قبل أسابيع في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بالعاصمة الرباط بين ناديي الجيش الملكي وسان داونز. لكن الحلم الأكبر ظل هو صافرة مونديالية تمثل بلده لأول مرة في أكبر حدث رياضي في العالم. الحلم وصل الحقيقة قبل أيام عندما استقل أرتان الطائرة صوب مطار ميامي في الولايات المتحدة، لكن المقام لم يدم طويلا بعدما رفضت السلطات دخوله بسبب ما اعتبرته مخاوف تتعلق بالإرهاب والأمن القومي. بعد أن خضع الحكم الصومالي لفحص انتهى بارتباطه بأفراد يشتبه في تورطهم مع منظمات إرهابية، وهو ما اعتبره اتحاد كرة القدم شأنا يخص الولايات المتحدة حيث لا يملك أي سلطة تدخل في القرارات السيادية والأمنية للدول المضيفة. أمر انبرت النائبة الأمريكية رشيدة طليب من أجل التصدي له، معتبرة أن الخلافات طغت على هذه البطولة، متهمة الإدارة الأمريكية بالعنصرية رافضة منع الحكم الأبرز في إفريقيا من دخول التراب الأمريكي. من جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تعليقه على الجدل الدائر إن بلاده تسعى لضمان دخول الأشخاص المناسبين أراضيها. حسم أنهى حلم التحكيم في المونديال بالنسبة لأرتان، لكنه فتح باب تضامن كبير من مختلف الفعاليات الرياضية. انتهى بمنح صافرة المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا للحكم الصومالي. تعويض وكبه استقبال حاشد لأرتان عقب عودته إلى بلده الصومال، حيث كسر صمته عن الواقعة معتبرا أنه متفائل رغم كل الظروف ومركز على التحديات القادمة في مسيرته، مؤكدا افتخاره بأصوله الصومالية ليرفع بذلك من نقطة الانطلاق الأولى مقديشو طموح الحضور في مونديال المغرب إسبانيا البرتغال.
0: صباح الأخبار مستمعين متواصل على ميديا، ووجهتنا الآن باريس مع ميديا ريبورتاج. في ظل تصاعد موجة جديدة من الشكاوى الموجهة إلى المغني الفرنسي باتريك برويل بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، تتجدد في باريس داعية ملف يضع أحد أبرز نجوم الغناء والسينما في فرنسا تحت مشهر العدالة. القضية التي تمتد جذورها إلى وقائع تعود لسنوات باتت تأخذ أبعادا أوسع مع انخراط مزيد من الشاكيات وفتح تحقيقات قضائية متتابعة. وفي سياق حركة ميتو تعكس هذه التطورات استمرار مساءلة شخصيات فنية بارزة أمام القضاء الفرنسي في ملفات تتقاطع فيها الشهرة مع اتهامات ثقيلة. الموضوع محور فقرة ميدي أروبورتاج مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف.
2: Je me rends à son domicile. Je me souviens précisément de l'appartement. Très précisément. J'ai jamais oublié. Et il me propose de prendre un thé. Moi, je bois pas de thé. Très précisément. J'ai jamais oublié. Et il me propose de prendre un thé. Moi, je bois pas de thé, quoi. J'ai 16 ans, je bois pas de thé, c'est pas mon truc.
3: Flavie Flamand, بوجه مكشوف, تحكي اليوم الرهيب الذي تلتقي فيه بواحد من أشهر نجوم الأغنية الفرنسية.
2: Je Je pense que je plonge dans quelque chose parce que
4: أتذكر أنني دخلت في شيء يشبه الغيبوبة.

0: غاب عني كل ما حدث بعد احتساء الشاي، غير أنني ما زلت أحفظ بدقة اللحظة التي استعدت فيها وعيي. أتذكر أنني كنت على سريره وكان يحاول مساعدتي على ارتداء ملابسي.
1: On est sur son lit et il est en train de me remettre mon pantalon.
2: مقدمة البرامج المعروفة تجهر للمرة الأولى بوقائع اعتداء جنسي مرتكبه، تقول فلافي فلامو اسمه باتريك برويل. الأحداث تعود لعقود لزمن كان فيه باتريك برويل نجماً وكانت فيه مقدمة البرامج قاصرة لم تتجاوز ربيعها 16. هي ليست الوقائع الوحيدة. لجانب فلافي فلامو عشرات النساء في فرنسا وفي بلجيكا
3: était très oppressant puisque tout le long du massage il souhaitait des prestations sexuelles.
2: وفي القصص تشابه مقلق. الوقائع بلغت العدالة مع فلافي فلامون تبلغ الآن النقاش الوطني. تواجه امرأة معروفة رجلا بشهرة الصحفية سيسيل أوليفي.
4: أعتقد أن فلافي فلامون أحست بضرورة الجهر بما حدث نظرا إلى عدد الدعاوى المقامة ضد المغني، وربما أحست أيضا بمسؤوليتها باعتبارها الضحية المعروفة الوحيدة من بين الضحايا، فكلمتها تحمل وزنا من نوع آخر. كذلك كان بعض الصحفيين قد فهموا أنها المعنية بالأمر حتى قبل أن تفصح عما وقع، لأنها روت الاعتداء أولاً تحت اسم مستعار، ومنذ اللحظة التي نشرت فيها تلك الوقائع أصبح عليها أن تخرج إلى العلن بهويتها الحقيقية.
2: الصحفية مارين تورشين تتساءل عن مسؤولية المبرمجين والطواقم الفنية المحيطة بباتريك برويل.
5: هناك القانون الجنائي وهناك قرينة البراءة وهي مبدأ أساسي ومهم جداً، لكن القانون يتضمن أيضا الحق في العمل، وضمن هذا الحق يقع على عاتق المشغلين واجب ضمان السلامة الجسدية والنفسية للعاملين، والعاملون هم التقنيون وكل من يعمل في بلاطوهات التصوير. السؤال الذي نطرحه هو الآتي: بالنظر إلى كل الشهادات التي كشفناها والتي تتعلق بأحداث وقعت أثناء فترات العمل، ألا تصبح مسؤولية المشغلين مطروحة بدورها؟ وبعد كم من الدعاوى أو الاتهامات يمكن اتخاذ قرار بتعليق التصوير مثلا؟ أعطي مثالا برومان بولانسكي عندما برمج فيلمه جاكوز في مهرجان البندقية عام 2019. كان هناك من أراد منع عرضه وآخرون دافعوا عن عكس ذلك، وفي النهاية تم التوافق على فتح نقاش حول المخرج وقضايا العنف الجنسي، وهو أمر إيجابي لأنه لم يتم تجاهل القضية وفي الوقت نفسه عرض الفيلم.
6: C'est intéressant parce qu'en fait on a une contextualisation, on a un débat, on fait pas silence et en même temps le film est projeté.
2: كميتو جديد تعيد فلافي فلامون ومعها عشرات النساء للواجهة سؤال سلطة الرجال على أجساد النساء، ومكانة السؤال في نقاش مجتمعي يتجاوز الإطار القضائي المحض. كميتو جديد قديم يتجدد الخوف في النظر في العنف حيال النساء. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
7: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
8: مستمعين صباح الأخبار على ميديا متواصل اللحظة مع فقرة نقاش الحصاد. أصدرت المحكمة الدستورية قرارها المتعلق بالقانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، واضعة حدا لحالة الجدل التي رافقت المشروع لأشهر داخل المؤسسة التشريعية وبين الفاعلين المهنيين. قرار المحكمة الذي جاء بعد إحالة تقدم بها 93 نائبا برلمانيا قضى بمطابقة أغلب مواد مشروع القانون للأحكام الدستورية، مع التصريح في المقابل بعدم دستورية عدد مهم من المقتضيات. الموضوع نتطرق إليه اليوم في نقاش الحصاد.
9: وللنقاش نستضيف اليوم الأستاذ سعيد صاروخ، رئيس المجلس الجهوي للعدول بطنجة. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
10: مرحبا وشكرا على هذه الفرصة.
9: أهلا وسهلا. ومعنا على الخط خديجة والغازي، أستاذة القانون العام وعلم السياسة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أهلا ومرحبا بك سيدتي الكريمة.
11: مساء الخير.

0: أستاذ أمين، مساء الخير بالمستمعي الكرام وبالضيف الكريم.
1: أهلا بكما. إذن أبدأ معك هذا النقاش سي سعيد، يعني سيكون من الصعب ربما أن نخوض في كل المقتضيات التي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، لكن إذا كان بالإمكان فقط أن تبرز لنا أهم هذه المقتضيات التي أقرت بعدم دستوريتها حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة للمستمع الكريم.
2: بالنسبة للقرار فيه مواد قررت المحكمة بعدم دستوريتها ومواد فيها اعتبرت أنه ليس فيها ما يخالف الدستور. بالنسبة للمادة 8، المادة 53، المادة 120 والمواد من 140 إلى 194 اعتبرتها المحكمة الدستورية غير مطابقة للدستور، وأنها فعلا تبع لذلك تحتاج إلى إعادة الصياغة من أجل ملائمتها مع المقتضيات الدستورية. لكن اعتبرنا أنه في المادة 8 والمادة 53 ما تفضلت به المحكمة من أن الإغفال التشريعي وعدم النص صراحة على بعض المعطيات التي لا يمكن النص القانوني أن يكون سليما وواضحا وغير غامض إلا من خلال النص على ذلك، بخصوص المادة 8 معلوم بطبيعة الحال المادة 8 تتعلق على حالة التنافي. حالة التنافي المحكمة اعتبرت أن إغفال القانون إغفال المشرع في المادة 8 النص على الجهة صاحبة اختصاص في إطارة التنافي وأيضا أجل ذلك اعتبرته عيبا يضر فعلا بالوضوح الذي يجب أن تتمتع به القاعدة. المادة أيضا 53 في المادة المتعلقة أيضا باللفيف في النص على ذكورا وإناثا، واعتبرت أن ذلك يثير غموض وأن هذا الغموض يؤثر على الأمن القانوني، ولذلك اعتبرت المحكمة أن هذا المبدأ ديال الإغفال التشريعي هو نفسه المبدأ الذي بالنسبة للسيدات السلاح العدول اعتبره أنه كان يمكن من خلاله أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد، لا سيما فيما يتعلق بخطاب القاضي.
1: في هذا السياق، في هذا السياق سعيد وعذرا على المقاطعة، يعني ودعني هنا أكون ألعب دور محامي الشيطان، يعني وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي كنتم معه في جدال متواصل حول مواد هذا القانون قال في أمام مجلس النواب بأن يعني قرار محكمة الدستورية يفرض مراجعة النص من جديد، رغم أن الوقت المتبقي لعمر الولاية التشريعية أسابيع فقط، لكنه أشار إلى نقطة متعلقة بأن بعض قرارات المحكمة الدستورية ليست حتى في صالح العدول أنفسهم.
2: للأسف أنه هذه القراءة السلبية سيد وزير العدل، كان يمكن أن تقرأ أن يقرأ قرار المحكمة الدستورية بشكل أكثر نضجا، لأن قرار المحكمة الدستورية لم يدافع عن المقتضيات التي لم يقضي بعدم دستوريتها، إنما قال أن الملاحظات المطرحة حولها لا ترقى إلى مستوى عدم الدستور. وأضرب لك مثلا فيما يتعلق بالمادة 63 التي أغفلت الحديث عن آلية الإذاعة وعن آلية التي يمكن من خلالها حفظ الملكية، حفظ الحق في الملكية. نحن نعتبر أن الثمن هو المقابل الذي يؤدى مقابل انتقال الملكية. عدم النص على الآلية ديال الحفاظ على هذا الثمن إلى حين انتهاء الإجراءات ديال انتقال الملكية اعتبرناه نحن أنه يدخل في حكم المحكمة حينما عللت المادة 8 والمادة 53 بالإغفال التشريعي. اعتبرنا أن هذا الإغفال يؤثر أساسا على انتقال الملكية، لأنه عدم النص على حماية الثمن إلى حين انتقال الملكية يؤثر أساسا في حال وجود أي نزاع يؤثر على انتقال الملكية، وبالتالي هذا الإغفال خطره أكبر من مما يتعلق بالمادة 8 والمادة 53.
1: طيب، بمعنى أن هناك دائما طبعا مسألة تأويل للقرار القانوني من المحكمة الدستورية ولقراءة النص القانوني بالأساس. أحول هذا النقاش اللحظة لك الأستاذة خديجة والغازي، يعني إلى أي حد تمثل المحكمة الدستورية اليوم من خلال هذا القرار الذي يأتي بعد إحالة مشروع القانون المتعلق بالعدول إليها، تمثل ضامنة للتوازنات حينما يشب خلاف ما بين الوزارة الوصية وهي هنا وزارة العدل والهيئات المهنية المعنية؟
0: نعم أستاذ أمين، بداية المستمع يعرف بأن المحكمة الدستورية هي تعتبر صمام أمان لضبط التوازن القانوني والسياسي داخل الدولة، كيف ذلك عبر يعني تحسين الخصوصيات المهنية لكل قطاع وتوفير حماية لمكتسباتها التاريخية والقانونية ضد القرارات الارتجالية. إذا المحكمة الدستورية كذلك تعمل كحكم مستقل لضمان سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات من أي تغول تشريعي، سواء كان تغول تشريعي، مقترح قانون يعني البرلمان أو مشروع

0: القانون حكومة أو حتى القوانين التنظيمية والمراسيم الحكومية. إذن عودة إلى سؤالك، كيف تعيد المحكمة الدستورية ضبط التوازن القانوني؟ عبر مجموعة من الآليات، يمكن نختصرها في 5 آليات بشكل جد مختصر. أولا، المحكمة الدستورية هي تعمل على الفصل في طبيعة النصوص، حيث كما تفضلتم يمكنها أن تمنع الوزارة الوصية من إصدار المراسيم أو القرارات التي يمكن أن تمس بالحقوق الدستورية للهيئة المهنية التي تدخل في اختصاص القانون. الآلية الثانية كذلك، المحكمة الدستورية تعمل على التنظيم الذاتي للمهن، حيث تسمح أو تمنع عفوا الوزارة الوصية من ممارسة ما نسميه بالوصاية المطلقة على الهيئات المهنية أو حتى المس باستقلاليتها، إلى جانب أن حتى المحكمة الدستورية هي تضمن حق الهيئات المهنية في تدبير شؤونها الداخلية على مجموعة من المساطير كمسطرة التأديب أو الانتخابات وفق مبادئ أكيد الديمقراطية والحكامة. يمكن الآلية الرابعة هو أن المحكمة الدستورية تضمن أكيد الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، ولا يجب أن ننسى أن حتى القرارات الإدارية بشكل عام يتخضع لرقابة مشروعية لو كونترول دو لا ليغاليتي من قبل القضاء الإداري. المحكمة كذلك تعمل على حماية الحقوق والمكتسبات وحرية الممارسة عبر مطابقة دستورية القوانين الجديدة المنظمة لأي مهنة، وهذه الحقوق هذه أو هذه القوانين يجب أن تضمن الحق الدستوري للشغل والممارسة الحرة كذلك للشغل. المحكمة هي كذلك تراقب حتى ديك الشروط التعجيزية التي يمكن أن تفرضها الوزارة الوصية للحد إما من الولوج إلى المهنة أو ممارستها. يمكن مدخل آخر أستاذ أمين،
1: وباختصار إذا تفضل،
0: نحن كمراقبين نعم نتطلع إلى أهم آلية هي تصدر القانون الدفع بعدم الدستورية، والذي سوف يمكن كذلك يعني للهيئات المهنية أو المنتسبين إليها الطعن مباشرة في أي قانون يمكن أن يمس المنتسبين إلى هذه الهيئات، يمسهم في حقوقهم الدستورية وفي إطار أي صراع أو نزاع مع الوزارة الوصية. إذن تتكلم على آليات مهمة تدخل أكيد في إطار دولة الحق والقانون الذي تبناه المغرب.
1: طيب سي سعيد، يعني في ظل يعني تعبير وزير العدل عبد اللطيف وهبي طوال الفترة الماضية عن انفتاحه على مسألة الحوار تجاه هيئات العدول، هل أنتم اليوم بقرار المحكمة الدستورية تعتبرون هذا انتصارا، أم أنه مسار طبيعي ربما في تجويد النص القانوني لصالح المواطن في نهاية الأمر؟
2: فيما يتعلق بالشعب التشاركية، للأسف أن السيدات والسيدات العدول المملكة يعتبرون أنه لم يكن هناك تشاركية حقيقية في صياغة هذا القانون، والدليل أن هناك فعلا تراجع عن مجموعة من ما كانت تضمنته محاضر الحوار بالنسبة للمشروع القانوني قبل أن يكون قانونا. أيضا النسخة الأولى التي خرجت من الأمانة العامة للحكومة إلى القطاعات الحكومية لإبداء رأي كانت تتضمن في المادة 39 النص على آلية الإيداع كآلية لإيداع الثمن إلى حين انتهاء إجراءات الملكية، لكن ثم فيما بعد في النسخة التي سرق عليها المجلس الحكومي التراجع عن ذلك. الأمر الثاني أيضا فيما يتعلق بالملاحظات التي أبدتها الهيئة الوطنية أثناء المسار التشريعي فيما أبدته فرق المعارضة فرق الأغلبية في التعديلات، وكانت وصلت في مرحلة ديال المجلس النواب في القراءة الأولى 336 تعديلا لم يتم الأخذ منها إلا ببعض التعديلات التي لم تتجاوز ما هو تقني. بالنسبة للتشاركية للأساس لم تتحقق، والدليل هو خروج السيدات والسادة العدول للشارع، هو لجوءهم إلى المؤسسات الدستورية من أجل المطالبة بالإنصاف.
1: لكن في نهاية المطاف يعني هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية هو يصب في تجويد هذا النص لصالح الحكومة ولصالح الوزارة الوصية أيضا.
2: نعتبره انتصارا رمزيا، ونعتبره فرصة لكي تؤكد الوزارة العدل جديتها في الإصلاح الحقيقي للمهنة، وأن تؤكد حياديتها وأنها لا تشرع على المقاس ولا تشرع وفق اللوبيات، وأنها فعلا تضع مصلحة المرتفق، وأنا أسطر بخط كبير مصلحة المرتفق فوق مصالح الجميع، على اعتبار أن الخدمات التوثيقية التي يؤديها العدول والموثقون وغيرهم تؤدى لفائدة المواطنين المغاربة، ولا يليق تمييز بين المغاربة في الحقوق والالتزامات وفي الضمانات الحمائية لمراكزهم القانونية بما في ذلك عقودهم والآثار المكتسبة وأيضا الآليات التي تضمن هذه الحماية. وبالتالي نحن نعتبر أن هذا القرار في حد ذاته يعتبر انتصارا رمزيا كبيرا في وجه تغول وزارة العدل وفرضها للأمر الواقع.
1: طيب،
2: وننتظر من الوزارة أن تتعامل بإيجابية، وأيضا نواب الأمة أن يتعاملوا بإيجابية من أجل

0: تجويد ماشي غير فقط تجويد هذا القانون وانما سد الثغرات والاختلالات المنهجيه التي
1: تضمنها
0: قانون 22.
1: الفكره واضحه. وطبعا امام هذا القول الصادر عنكم سيدي الكريم وزاره العدل يبقى لها الحق دائما في الرد حول هذه التصريحات عبر اذاعه ميديا. سؤالي الاخير لك سيده خديجه وارجو ان يكون جوابك مختصرا جدا، إلى أي حد يمثل أو تمثل إحالة القوانين على المحكمة الدستورية ضغطا عليها في ظل توالي هذه الإحالات؟
2: نعم أستاذ أمين، أنا في رأيي الجد متواضع لا أعتقد أنها تشكل ضغطا بمعنى السلبي أو التعجيزي. المحكمة الدستورية كما تفضلنا تكرس دولة الحق والقانون، بمعنى أن عدد ارتفاع منسوب الإحالات أمام المحكمة الدستورية هي مسألة جد صحية وإيجابية، لأنها ترخص أو ترسخ الأدوار السيادية التي أحدث من أجل المحكمة الدستورية ويعزز مكانتها كآلية للحد من التغول التشريعي. يمكن الضغط بشكل أكبر سوف يترجم على المستوى الإجرائي وليس السياسي، لأن ارتفاع منسوب الإحالات سوف يصدم بالأجل الدستورية التي تحددها النصوص. فنعرفوا بأن المحكمة يجب أن تبت في أجل شهر وثمانية أيام في حالة الاستعجال. إذا كان هناك ضغط حقيقي أستاذ أمين أعتقد أنه يعود إلى الحكومة والبرلمان باعتبار المؤسسة التي تنتج التشريع والقوانين والتي تشرع قوانين بعيدة عن الجودة المطلوبة. الأستاذ تكلم على جودة التشريع وهو المطلب الحقيقي، جودة التشريع بمعنى إنتاج قوانين تنسجم مع المكتسبات الحقوقية المتراكمة شكلا وموضوعا.
1: سيدة خديجة والغازي أستاذة القانون العام وعلم السياسة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ممتن لك سيدتي، شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم.
1: والشكر موصول أيضا للأستاذ سعيد صروخ رئيس المجلس الجهوي لعدول بطنجة، ممتن لك سيدي.
0: شكرا لكم.

مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا على الأطلس المتوسط، وغائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال المنطقة الشرقية وعلى طول خط الدار البيضاء الرشيدية وباقي الساحل بين الرباط والصويرة، وكذا على الساحل بين تزنيت وطنطان، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد مع احتمال تساقط أمطار على الأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 30 درجة بطنجة، 27 درجة بالعيون، 33 درجة بمراكش، و36 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل شرق سكيكدا وفي الوسط الغربي من البلاد، وغائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي المناطق مع احتمال تساقط أمطار رعدية على الساحل والمناطق المجاورة بين تنس ومسغانم وعلى الأوراس، وكذا في وسط البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة ووهران، 34 درجة بقسنطينة، 28 درجة بعنابة، و 38 درجة بغردايا، و41 درجة بتمنراست.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. أصدر الخبير الاقتصادي والسياسي المغربي المخضرم الحبيب المالكي كتابه المغرب المتحول، سؤال المواطنة في أواخر العام 2003، حيث سلط الضوء على تجربة التناوب التي قادها الوزير الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي من 1998-2002. وقد تولى المؤلف الحبيب المالكي في الحكومة وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المغرب المتحول سؤال المواطنة كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: قد نعتبر كتاب المغرب المتحول سؤال المواطنة أهم القراءات التي أنجزت لتجربة التناوب من داخل التجربة ذاتها، وصادف صدوره تعيين مؤلفه الحبيب المالكي وزيرا للتعليم في المغرب أواخر العام 2003. ومن باب التأطير السياقي نقرأ في التقديم بأن الكتاب إسهام في المناقشات السياسية التي شهدها المغرب منذ تعيين حكومة التناوب عام 98 إلى غاية انتخابات شتنبر 2002، ثم بداية التحضير للانتخابات الجماعية لشتنبر 2003. والكتاب مرافعة سياسية متميزة عن تجربة التناوب التي قادها عبد الرحمن اليوسفي، ومرافعة إيديولوجية موازية عن الحزب الذي قاد هذه التجربة، رغم أن المؤلف يؤكد بأنه لم تكن لهذه التجربة بمعنى من المعاني أي لون حزبي، أي ليس لها أي لون سياسوي ضيق. وبهذا المعنى أيضا فإنها ليست تجربة اتحادية أو استقلالية بالمعنى المتداول، كما أنها ليست تجربة أي من الأحزاب المشاركة الأخرى. لكن في المقابل بإمكاننا أن نقول إن تجربة التناوب تجربة وطنية، لأنها جاءت من أجل الدفاع في مرحلة محددة عن المصالح العليا للبلاد. ومن السمات التي يرصدها المؤلف عنوانا بارزا لهذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب تنامي وتعدد الطلبات الاجتماعية، هذه الطلبات التي أصبحت تكتسي صبغة الاحتجاج على الواقع المعيش. ولعل هذا الوضع الجديد والمتجدد في نفس الآن هو ما أفرز داخل جميع مكونات المجتمع المغربي فئة عريضة من الرافضين للواقع الحالي، وفي مقدمة هؤلاء نجد فئة الشباب والنساء. الحبيب المالكي السياسي والخبير الاقتصادي شغل منصب الأمين العام للمجلس الوطني للشباب والمستقبل لعشر سنوات. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلا الربع. هذا تذكير بأهم الأنباء. منتجع بورغان تشوك السويسري يحتضن الجمعة المقبل برسيم توقيع اتفاق السلام التاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الولايات المتحدة ترفع حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية.

قبيل التوقيع على الاتفاق. مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات بجنوب لبنان، والقوات المسلحة الإيرانية تهدد بالرد الميداني رغم تفاهمات الهدنة. قادة مجموعة 7 يتفقون بمنتجع إيفيان بفرنسا على تكثيف

التاريخية ليصبح الأكثر تسجيلا في تاريخ المونديال بشراكة مع الألماني كلوزا. مستمعينا بهذا نصل إلى نهاية العناوين، بعد قليل نواصل مشوار صباح الأخبار.

0: جي آن صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تصدرت الثلاثية التاريخية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك المنتخب الجزائري واجهة الاهتمامات بالمنصات الرقمية عقب المواجهة التي جمعت الطرفين صباح اليوم بمدينة كانساس الأمريكية ضمن منافسة دور المجموعات من المونديال. ونجح ليو ميسي في قيادة الأرجنتين لفوز مريح وسهل بثلاثة أهداف نظيفة ليدخل التاريخ مجددا بمعادلته الرقم القياسي للألماني ميروسلاف كلوزا ب 16 هدفا، ويصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يشارك ويسجل في 6 نسخ مونديالية مختلفة. كل هذا تحقق في مباراته أمام الجزائر. المنصات الرقمية شهدت تفاعلا جارفا وعاصفة من التعليقات عبر وسم مثل ميسي 3 الجزائر 0 أو الأرجنتين تكتفي بـ3 أهداف فقط أمام الجزائر، حيث انصبت أغلب القراءات رواد المراد

ورواد المنصات الرقمية على تشريح الأداء الفني الذي وصفوه بالمتواضع للمنتخب الجزائري. فقد أشار المعلقون إلى أن النجم الأرجنتيني ميسي نجح بمفرده في قيادة بلاده لتجاوز دفاع غابت عنه النجاعة تماما، حيث رصد المتابعون خروج الفريق بالصفر تسديدة مؤطرة على الرمى طوال المباراة. واعتبر رواد المنصات أن الجزائر قدمت بضعف أدائها هدية ليونيل ميسي في أواخر مسيرته الكروية ليحقق أول هاتريك له في تاريخ المونديال. وتناول المعلقون بنبرة تهكمية الشعارات الإعلامية التي سبقت اللقاء، مستحضرين بأسلوب ساخر الحديث عن قدرة بعض الأسماء المحلية على مجاراة ميسي، في حين علق آخرون بأن الأهداف جاءت مرتبة لتوافق الشعار التقليدي بشكل عكسي عبر تدوينهم الهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف الثالث، 1-2-3 سجلهم ميسي. كما طالت قراءات رواد المنصات طريقة تعليق معلق المباراة الجزائري ومحاولته تبرير النتيجة بوصف الأرجنتين بأنها أقوى بكثير من منتخبات أخرى، مضيفين أن تبرير الهزيمة بوصفها مجرد خسارة عادية يندرج ضمن محاولة التقليل من حجم ضعف الجزائر في هذه البطولة. ومن بين هذه التفاعلات أشار معلق إلى أن ليلة الهاتريك التاريخي لميسي على حساب الجزائر وضعت حدا لموجة من الوعود الإعلامية التي سبقت البطولة دون فاعلية ميدانية حقيقية. وفي المقابل اعتبر معلق آخر أن التراجع الفني في هذه المواجهة أكد أن مقارعة أبطال العالم تقتضي واقعية وانضباطا كبيرا فوق أرضية الميدان. يختتم رواد المنصات النقاش بالتأكيد على أن ميسي كتب فصلا جديدا من أسطورته في ليلة تفوق فيها بوضوح على أداء دفاعي تائه، لتظل الملاعب العالمية وحدها الفيصل في تحديد أحجام بعض المنتخبات.

مستمعي الكرام، صباح الأخبار متواصل. قبل لحظات تقونا مع النشرة الأولى المفصلة في تمام الساعة 6 صباحا في هذه الأوقات التي ما زالت تستمر فيه بعض مباريات المونديال. في الشوط الأول من مباراة الأردن والنمسا، النمسا متقدمة على الأردن بهدف مقابل لا شيء.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان قبل الموعد الإخباري. إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا على الأطلس المتوسط، وغائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال المنطقة الشرقية، وعلى طول خط الدار البيضاء الرشيدية وباقي الساحل بين الرباط والصويرة، وكذا على الساحل بين تزنيت وطنطان. بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد مع احتمال تساقط أمطار على الأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 30 درجة بطنجة، 27 درجة بالعيون، 33 درجة بمراكش، و36 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً على الساحل شرق سكيكدا وفي الوسط الغربي من البلاد، وغائماً جزئياً إلى صاف غالباً في باقي المناطق، مع احتمال تساقط أمطار رعدية على الساحل والمناطق المجاورة بين تنس ومسغانم وعلى الأوراس، وكذا في وسط البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة ووهران، 34 درجة بقسنطينة، 28 درجة بعنابة، و38 درجة بغردايا، و41 درجة بتمن راست. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمساً شمال خط الكاف صفاقس وغائماً جزئياً إلى صاف غالباً في باقي الأنحاء، مع احتمال هطول أمطار على مرتفعات الشمال الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالعاصمة، 30 درجة بسوسة وصفاقس وجابس، 27 درجة بالمنسير، و38 درجة بتوسر. السادسة صباحا باستديوهاتنا بميديان، اللحظة تحقق بنا محفوظ والسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي، صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة.

0: خلال قمتهم المنعقدة في فرنسا، قادة مجموعة السبع يتفقون على تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء حربها المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات مع أوكرانيا، وترامب يدعو موسكو لإبرام اتفاق مع كييف. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقع اتفاقيات لتقاسم الانتاج مع عدد من الشركات العالمية الرائدة بهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية وزيادة حجم الطاقة الانتاجية. الخطوة جاءت بعد الجولة الأولى لمنح التراخيص في البلاد منذ نحو عقدين. وفي الرياضة السادسة نهتم بكرة القدم ومنافسات كأس العالم 2026. النجم الفرنسي كيليان مبابي يسجل هدفين ويقود منتخب بلاده لفوز هام في مستهل المشوار المونديالي على منتخب السنغال ب3-1. أهلا بكم. يومه الأربعاء، أول أيام السنة الهجرية 48 400 وألف، وبهذه المناسبة نتمنى لكم مستمعينا الكرام عاما هجريا سعيدا. في ملفنا الأول لهذه النشرة، اتفق قادة مجموعة السبع أمس في فرنسا على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء حربها المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات مع أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف. وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في القمة التي عقدت بمنتجع إيفيون الفرنسي وبدأت أول أمس على أن تختتم أشغالها اليوم الأربعاء. نتابع التفاصيل ضمن مراسلة علي الشقوري.
1: خلال لقاء منظم بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تجديد الضغوط على روسيا لوقف الحرب. تهدف الرئاسة الفرنسية للقمة إلى تجديد الضغوط الاقتصادية على موسكو. الرئيس الفرنسي أكد خلال حوار تلفزيوني على تعزيز الدور الأمريكي في الملف.
2: تقدم الولايات المتحدة الأسلحة والمعلومات والاستخبارات، فهي حاضرة، لذلك يعد هذا أيضا أحد أهداف قمة مجموعة السبع هذه، أن نحتشد ونقول انظروا إلى ما يحدث، أوكرانيا تقاوم أفضل مما تعتقدون.
1: من جانبه أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان متحفظا في السابق استعداده لإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي مدفوعا بالتراجع الحالي في الأسعار العالمية للمحروقات.
3: سنكون قادرين على فرض عقوبات قريبا لأن النفط يتدفق الآن. رفعنا العقوبات لأننا لم نكن نتطلع إلى إعاقة تدفق النفط. الآن نحن في وضع يسمح لنا بفعل ذلك قريبا.
1: يضع هذا موقف الولايات المتحدة على خط واحد مع التوجه الذي تدعمه الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة السبع إلى جانب كل من كندا واليابان. علي شقوري من إيفيون الفرنسية لميديا.
0: وفي وقت تسعى كييف وحلفاؤها الغربيون إلى تصعيد الضغط على موسكو لإنهاء الحرب، قتل أمس 8 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية وفق ما أعلنت السلطات المحلية بأوكرانيا. نواصل بالتطورات الميدانية للتوتر ما بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. أفاد الجيش الإسرائيلي أمس بأنه اعترض صواريخ لحزب الله أطلقت على منطقة ينشط فيها جنوده في جنوب لبنان، ورد عليها بتوجيه ضربات. موازاة مع هذا التصعيد، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الحرب بشكل دائم في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل القضية الأهم في الاتفاق مع واشنطن المنتظر التوقيع عليه الجمعة بسويسرا. وفي سياق الزخم الدبلوماسي على إثر التسوية الإيرانية الأمريكية، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام أمس التحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن. عن موقع الملف اللبناني في التسوية الإيرانية الأمريكية نستمع من القاهرة لتوضيحات شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، حاورها يوسف النعماني.
4: هذا الأمر مرهون بردود الفعل الإسرائيلية. إسرائيل حتى هذه اللحظة مستمرة في انتهاك وقف إطلاق النار واستهداف الضاحية الجنوبية، حتى أن نتنياهو صرح وقال بأن إسرائيل لن تخرج من لبنان طالما حزب الله موجودة وطالما لم يتم نزع سلاحه. بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي تهديد حقيقي، لهذا إسرائيل لم تراهن على فكرة إبرام اتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة دون أن يتم إدخال ملف الوكلاء في هذا الاتفاق، حتى أن هناك عقيدة في الأمن القومي الإسرائيلي أن أي اتفاق مع إيران لا يتضمن البرنامج النووي، البرنامج الصاروخ وملف الوكلاء، اتفاق غير معتبر.

0: الدين، وبالتالي نحن الآن أمام مفاوضات معنية بالبرنامج النووي، وهل إيران تقوم بفرض سيادتها على مضيق هرمز أم لا؟ هذا الأمر يغضب إسرائيل، يعني يفسر حالة التجاذب بين نتنياهو وبين ترامب. من جهة أخرى أنا من وجهة نظري أرى أن ترامب مستفيد من هذا الوضع، هو فقط يريد أن يمر حتى من انتخابات التجديد النصفي لنوفمبر القادم، ولهذا أتوقع أن نظل في حالة من الرمادية ما بين التهدئة وبين التصعيد العسكري إلى أن نتخطى عتبة نوفمبر القادم.
1: ردا على سؤال على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمسي أنه يريد إرسال الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس الأمريكي، واعدا أيضا بقراءة نصه كاملا أمام الصحفيين. إلى الملف المغاربي الآن، ونبدأه من المغرب. ترأست الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء أمس بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع، والبرنامج ذوي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. الحدث تميز أيضا بترأس الأميرة لالا أسماء مراسم توقيع 5 اتفاقيات تعاون تهدف إلى تحسين وتوسيع الولوج إلى التجهيزات السمعية بمختلف أنحاء المملكة. في ملف الصحراء المغربية، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. نواصل بشأن ليبيا، أفاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بتوقيع المؤسسة اتفاقيات لتقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات العالمية الرائدة، وذلك بعد الجولة الأولى لمنح التراخيص في البلاد منذ نحو 20 سنة. عن أهمية هذه الخطوة نستمع من مدينة نالوت الليبية لتوضيحات إلياس الباروني عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، حاوره يوسف النعماني.
2: تبرز أهمية اتفاقيات تقاسم الإنتاج في كونها تمثل خطوة استراتيجية لإعادة تنشيط قطاع النفط الليبي، ما يعكس عودة ليبيا إلى خارطة الاستثمار النفطي العالمي رغم استمرار الانقسام السياسي. هذه الاتفاقيات تمنح ليبيا عدة مكاسب مهمة، أولها استقطاب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها هذه الشركات، وهو ما سيساعد على تسريع عمليات الاستكشاف والتطوير ورفع كفاءة الإنتاج، كما أن نظام تقاسم الإنتاج يسمح للدولة بالحفاظ على ملكية الموارد النفطية، في حين تتحمل هذه الشركات الأجنبية جانبا كبيرا من مخاطر وتكاليف الاستكشاف والاستثمار. المكسب الأهم يتمثل في زيادة الاحتياطات المكتشفة، رفع معدلات الإنتاج تدريجيا نحو 1,400,000 برميل يوميا إلى هدف 2,000,000 برميل يوميا، ما يعني زيادة الإيرادات العامة وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
1: في الصفحة الرياضية نهتم بمنافسات كأس العالم المتواصلة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي أمس 2 وقاد منتخب فرنسا لفوز هام في مستهل المشوار المونديالي على منتخب السنغال 3-1. الحسن جابري.
3: بخطوات واثقة نحو السعي إلى استعادة اللقب العالمي، افتتح المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم في النسخة الماضية مشواره في المونديال على النحو الأمثل بانتصار صعب وثمين على المنتخب السنغالي 3-1 في مباراة شهدت تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي على أرضية ملعب ميت لايف ستاديوم بنيو جيرسي. جاءت المواجهة بعنوان التكافؤ في شوطها الأول، تبادل المنتخبان الهجمات دون أن تهتز الشباك، بل إن السنغاليين كانوا أخطر غير ما مر عبر نيكولا جاكسون، لكن منتخب الديكة وفي الشوط الثاني مر إلى السرعة القصوى، كان الأفضل في الاستحواذ وصناعة الفرص، وترجمة ذلك كان من خلال كيليان مبابي الذي منح التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 66 بعد تمريرة حاسمة من زميله المتألق مايكل أوليزي. استمر التفوق الفرنسي مدفوعا بالتغييرات التي أجراها المدرب ديدي ديشون، البديل برادلي باركولا، وبعد 3 دقائق على دخوله بديلا نجح في توقيع الهدف الثاني في الدقيقة 82. في الوقت بدل الضائع اشتعل التشويق، قلص السنغاليون النتيجة، لكن كيليان مبابي عاد وسجل بعد لحظات 2 أهدافه والثالثة لمنتخب بلاده بطريقة مميزة.

0: تسديدة بديعة سكنت المرمى السنغالية، فوز هام في مسال المشوار للمنتخب الفرنسي يجعله في وضع جيد قبل لقاء الجولة الثانية الذي يضعه في مواجهة منتخب العراق، فيما بات المنتخب السنغالي مطالبا بتدارك الموقف في الجولتين المقبلتين للحفاظ على آماله في بلوغ الدور الثاني.
1: شكرا لك الحسن جابري. وبرسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة، قاد النجم العالمي ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة. وفي منافسات الجولة التاسعة دشن المنتخب النرويجي مشواره بفوز عريض على نظيره العراقي 4-1. بهذا ينتهي عرض السادسة. في ختامه الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
2: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زرتين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ترافقها العديد من الأسئلة وأيضا الغموض.
3: الاتفاق الأمريكي الإيراني وفق فاينانشال تايمز يعكس إدراكا أمريكيا متزايدا بأن الخيار العسكري لم يعد قادرا على تحقيق النتائج المرجوة أو فرض واقع يتماشى مع رؤية واشنطن. وفي إيران تقول فاينانشال تايمز إن كثيرين يشككون في جدوى تقديم تنازلات لأمريكا مقابل وعود برفع العقوبات خاصة، وأن الكونغرس قد يرفض المقترح في نهاية المطاف. من الذي استفاد من الحرب؟ إندبندنت تقول إن الفائز الأكبر من هذه الأزمة ليس الولايات المتحدة ولا إسرائيل ولا حتى إيران، إنما الصين. استطاعت بكين أن تقدم نفسها باعتبارها قوة تسعى إلى الاستقرار والتعاون الاقتصادي. الاتفاق المبدئي لوقف الأعمال العدائية تقول نيويورك تايمز إنه أثار موجة من التفاؤل الحذر والإحباط بين المشرعين في الكونغرس، حيث أحجم حتى بعض الجمهوريين عن الإشادة بصفقة لم تكشف الإدارة بعد عن بنودها وتفاصيلها. النص القصير لمذكرة التفاهم عبد العالي لم ينشر بعد، والاتفاق الطويل الأجل لم يولد بعد، مما يترك ملفات جوهرية معلقة بلا إجابات حاسمة. ووفق وول ستريت جورنال، الاتفاق الذي قدم بوصفه إنجازا دبلوماسيا قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار إذا نجحت المفاوضات اللاحقة في معالجة الملفات الشائكة. عبد العالي.
2: خلدون، ماذا عن اللاعب المغربي أيوب وعدي؟ ماذا قالت الصحف العالمية عن هذه الموهبة، وماذا أيضا عن أداء تونس في المونديال؟
3: من مدرجات 2018 إلى قرب معركة البرازيل، أيوب بوعدي يتألق مع المغرب ويحول صراع فرنسا إلى ضربة معلم، العنوان بالعريض في ميدل إيست أونلاين. السويد تعاقب تونس، عنوان في أجوردوي لو ماروك، ففي أول مباراة لها ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وجه المنتخب التونسي لكرة القدم ليلة صعبة في المكسيك، حيث خسر بنتيجة ثقيلة 5-1 أمام المنتخب السويدي الذي أظهر أداء دقيقا وقويا وفق ما يعلم الموقع. عريضة إلغاء الساعة الإضافية تفشل في جمع الحد الأدنى من التوقيعات، القصة في إسبريس. اللجنة الوطنية المشرفة على العريضة المطالبة بإلغاء العمل بتوقيت غرينتش زائد واحد، أي الساعة الإضافية، والعودة إلى التوقيت القانوني بالمغرب. أفادت إسبريس بأن عدد التوقيعات للمواطنين المستوفية الشروط التي تم التوصل بها لم يتعدى إلى اليوم حدود 2107 توقيعات.
2: خلدون، الصين تجري تجربة حية لمنظومة دفاع جديدة تتيح إمكانية نقل خطوط تجميع المسيرات لدول صديقة، ما التفاصيل؟
3: صحيفة هوان تشيو الصينية نشرت تقريرا عبد العالي حول ما قالت إنها تجربة حية لمنظومة دفاع جوي جديدة تحدث نقلة نوعية في القدرات الدفاعية للجيش البري الصيني. ونقلت الصحيفة عن معلق عسكري القول إن هذه المنظومة تتيح للجيش لأول مرة امتلاك قدرة دفاع جوي وصاروخي متوسطة إلى بعيدة المدى وبمدى يصل إلى 160 كيلومترا، ما يسد الفجوة بين الأنظمة قصيرة وبعيدة المدى. هذه القدرة تمنح القوات البرية إمكانية اعتراض الطائرات والصواريخ قبل وصولها إلى نطاق الهجوم. وعلى مستوى الطائرات غير المأهولة، ترصد صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية عرض شركة مملوكة للدولة نموذج خط تجميع مسيرات في معرض بباريس، وإعلانها إمكانية نقل خطوط التجميع إلى دول صديقة خصوصا في الشرق الأوسط، في خطوة نادرة تقدم فيها سلسلة إنتاج دفاعي صيني أمام جمهور خارجي. تأتي هذه الخطوة كما تقول ساوث تشاينا مورنينج في ظل الطلب المتزايد على الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة والتي أثبتت فعاليتها في نزاعات مختلفة مثل أوكرانيا والشرق الأوسط. هذا ما في جولتنا عبد العالي.
2: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.

0: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
1: موضوع الأسبوع.
0: تاني نوع من الحشرات اللي يمكن يتسلطوا على زراعة الذرة في بلادنا من اللي يالله تبدا تنبت وتكون الورق ديالها هما حشرات المن. ويمكن لهذا المن اللي في الحقيقة تعيش في عدة زراعات وأنواع ديال الشجر، يمكن له يجي للذرة حتى وقت تبدا تكون الكبالة وتبدا تنور. وتنتعرفوا على هذا المن بسهولة لأنه تيبان على الورق ولا على الكبالة في صفة مجموعات كبار كتير فيهم البخوش في لون خضر ولا حمراني شوية. والخطورة ديال هذا المن كبيرة على الذرة، بالخصوص من اللي يكون مازال صغير، لأنه تيكمش لها الورق ديالها وتينقص لها من الماء اللي جاري فيها. وعلى هذا الشيء تتجي النوارة اللي في الكبالة ناقصة وتيخرج الحب شاحف وناقص. وعنده خطورة أخرى على الزرعة، هي أنه تيمكن يدوز مرض الميكروبات من فلاحة لفلاحة ومن بقعة لبقعة أخرى. على هذا الشيء المحاربة ضده تتكون دائما فيها الفايدة، بالخصوص إذا كانت بشي دواء فعال. ووقت يالله بدأت المجموعات ديال المن تتكون وقت يكون الدرا مازال صغير وفتي والورق دياله خضر، ساهل عليه يتكو ويمص الماء اللي جاري فيه.
1: ملاحظة اليوم.
0: هاد النهار كان كلامنا على حشرات المن اللي يمكن تهلك الذرة وقت يكون غير قصبة طالعة بورقها ولا كبالة منورة وحبها بدا يتلقح. لكن جاب لي الله أننا ما أكدناش بزاف على الخسائر اللي يمكن ديرها هاد الحشرات ديال المن على الذرة. فإذا كنا تكلمنا على المصان ديال الماء ديال القصبة والورق ديالها، وتكلمنا على التكماش ديال الورق والنقص من القوة دياله اللي تيدفعها الكبالة من اللي تتكون، فما تكلمناش على الضوء ديال المن في النقص من اللقاح ديال الكبالة وقت النوارة. وشحال من مرة تلقاو محل ولا بقعة كاملة جا فيها الكبال الكبير، لكن مع الأسف العدد ديال الحب اللي وجد فيه وكمل التكوين ديالو ناقص، وخا أنه ما قاسته لا سوسة ولا مرض من أمراض باينه. والسبب تيقولوا الاختصاصيين غالبا جاي من الهجومات ديال بخوش ديال المن الصفر ولا الحمر على زراعة الذرة وقت تكون كبالتها تتنور. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
3: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع المؤشر. في ظل احتدام المنافسة الصناعية بين الصين والاتحاد الأوروبي، يبرز المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات الصينية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات. غير أن هذا التوجه يثير مخاوف أوروبية متزايدة من تحول المملكة إلى منصة خلفية للنفاذ إلى السوق الأوروبية، بما يعيد رسم موازين المنافسة ويضع المغرب في موقع استراتيجي بين شريكين اقتصاديين رئيسيين، زاوية يسلط زهير التومي الضوء عليها في ركن المؤشر لهذا الأسبوع.
4: بفضل شراكته العريقة مع المغرب، لطالما اعتبر الاتحاد الأوروبي الجار الجنوبي حديقته الخلفية لتصريف صادراته لا سيما الصناعية منها، مقابل فتح أسواقه للمنتجات المغربية التي كانت سابقا محصورة في المنتجات الفلاحية والصناعية محدودة القيمة المضافة. معادلة أدرك الطرفان أنها لم تعد مجدية في هذا العصر، بعد أن تمكنت المملكة من تطوير منظومتها الصناعية التصديرية بقيادة صناعة السيارات، صناعة مرشحة لمزيد من الزخم والازدهار في المملكة في عهد التحول الطاقي نحو السيارات الكهربائية، بفضل النهضة التي تؤسس لها الرباط في هذا المجال باستثمارات رائد عالمي يتمثل في العملاق الصيني. خطوة يبدو أنها أيقظت أوروبا فجأة على وقع خطى المارد الصيني، وهو يغرس نفوذه الاستثماري في القارة السمراء، وتحديدا على بعد عشرات الكيلومترات فقط من سواحل القارة العجوز. اليوم لم يعد المغرب مجرد شريك تجاري تقليدي لأوروبا، بل تحول إلى ساحة تنافس صناعي بامتياز بين بكين وبروكسل، وهو ما عبرت عنه صراحة مراكز صنع القرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة والتقطته الرباط باستغراب. فبروكسل تخشى بوضوح أن يتحول المغرب إلى منصة إنزال صناعي

0: صينية للالتفاف على الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية. المخاوف الأوروبية تكمن في استغلال بكين لاتفاقية التبادل الحرة التي تربط الرباط ببروكسل، مما يسمح للمنتجات الصينية بدخول الأسواق الأوروبية بجنسية مغربية وشروط تفضيلية. والأمر لم يعد مجرد توقعات، فقد بدأ الاتحاد الأوروبي منذ مدة بالفعل بفرض رسوم مكافحة إغراق على إطارات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم المنتجة في المغرب باستثمارات صينية. سيناريو قد يتكرر في قطاعات أخرى حتى مع الولايات المتحدة، بحكم أن المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي ترتبط مع واشنطن باتفاقية للتبادل الحر. هل من مصلحة المغرب الاستمرار في هذا التوجه؟ الأرقام تتحدث عن إغراء لا يقاوم، فالمغرب نجح في جذب استثمارات صينية بعشرات الملايير من الدولارات في منظومة بطاريات السيارات الكهربائية خلال أقل من عامين فقط. ومع ذلك يجب أن نضع نظارات نقدية لنرى الوجه الآخر من العملة، فالميزان التجاري بين البلدين يعاني من اختلال صارخ لصالح الصين، قد يزداد تفاقما في حال أبرم المغرب اتفاق تبادل حر مع بكين، كما لمح إلى ذلك مؤخرا وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض منصور. ثم إن الولوج المغربي للسوق الصينية، إن كان هذا هو الغرض الأساسي من مثل هذا الاتفاق، بات متاحا بعد أن قررت الحكومة الصينية رفع الرسوم الجمركية على واردات الدول الأفريقية. إن التحدي الحقيقي ليس في جلب الاستثمارات الصينية، بل في ضمان ألا يتحول المغرب إلى مجرد محطة لإعادة التموضع الجغرافي للصناعة الصينية دون نقل حقيقي للتكنولوجيا وتكثيف الإدماج الصناعي المحلي. والأهم أن توازن المملكة بين شراكتها التاريخية والمجددة مع أوروبا وانفتاحها الاقتصادي الواعد على الصين.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وقد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية رضوان قداوي في الإخراج. لحظات تلتقون مع ميلاني بينتو في برنامج متى أنفو. صباحكم في مرئة متواصل، متابعة طيبة، وإلى اللقاء.

0: مناخية متداخلة. تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف يحذر من تداعيات التغير المناخي على الأطفال، خصوصا الجفاف والحرارة الشديدة. أهلا بكم. يومه الأربعاء، أول أيام السنة الهجرية 48 400 وألف، وبهذه المناسبة نتمنى لكم مستمعين الكرام عاما هجريا سعيدا. ملفنا الأول في هذه النشرة نبدأه بالصحراء المغربية. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أكد أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وشدد السفير خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وفي جنيف، جددت مجموعة من 40 دولة أمس تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أكدت على الطابع الحصري للحل القائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وفي بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، عربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2797 الهادف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة فيه على أساس خطط الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للجميع لهذا النزاع. نستمع لتوضيحات عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، تحدث من جنيف ليوسف النعماني.
1: البيان يعبر مجددا عن مساندة قوية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية من طرف 40 دولة داخل دواليب المجلس، تنادي بالتطبيق الفعلي لقرار مجلس الأمن الذي اعتمد في أكتوبر الماضي. تلك المجموعة تنص كذلك على ضرورة أن تساهم كل الأطراف المعنية التي هي مذكورة في القرار في المفاوضات من أجل فض هذا النزاع المفتعل. والمجموعة كذلك تعبر عن ارتياحها للمبادرة المغربية كونها لها امتداد إنساني يحترم حقوق الإنسان، وكذلك تصبو إلى خلق مناخ جديد في شمال إفريقيا وعلى وجه الخصوص بين دول المغرب العربي الكبير. الآن صار مجلس حقوق الإنسان يواكب الموقف المغربي بدعم قوي داخل هذا المجلس. القرارات أو البيانات التي تتلى باسم هذا الزخم من دول هي قليلة في الواقع، وعلى الخصوص القرارات التي لها كذلك مد سياسي. كما لاحظ الجميع في تقرير السيد المفوض السامي أن هناك تطويق لكل المواقف التي تريد أن تنال من المغرب، وهي فاشلة تمام الفشل. هذا هو الواقع، والمملكة المغربية حارصة بتحقيق حقوق الإنسان في معناها النبيل المرتبط بالالتزامات الدولية لكل الدول.
0: في الشأن المغربي، دائما دعا أعضاء في مجلس النواب المواطنين إلى التعبير عن مواقفهم من أداء الحكومة والمعارضة عبر صناديق الاقتراع من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شتنبر المقبل. وتختلف خطط واستراتيجيات الأحزاب السياسية المغربية من الأغلبية والمعارضة بشأن سبل النجاح في هذا الاختبار الانتخابي، لكنها تتوحد في التعبئة لإقناع الناخبين بالتصويت. من الرباط نتابع ربورتاج عادل الزبيري.
2: نبهت نادية بوزندوفا نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في التحالف الحكومي، نبهت إلى ضرورة حسن التعامل مع جيل جديد من الناخبين، مقترحة تواصلا قائما على الاعتراف بالنقائص إلى جانب الإنجازات.
3: الرهان الأساسي هو أنك تخرج المواطن يمشي يصوت، أنك تقنعه باش غادي تقنعه ببروفيلات اللي هي كفأة، أنك غادي تقنعه بواحد الحصيلة. أنت كحزب سياسي شنو درتي في هاد الخمس سنوات؟
2: باسم حزب العدالة والتنمية المعارض يتوقف النائب عبد الله بوانو عند الحاجة في العائلة الحزبية والبرلمانية إلى التعبئة الشاملة للرفع من اهتمام المواطنين المغاربة بكل ما هو سياسي وانتخابي.
4: محطة تسائلنا إلى أي حد هنا يمكن أن المواطن والناخب يرجع يتيق في العمل السياسي، ولكن كيخصنا نقدموا مقترحات اللي هي عملية واقعية قابلة للتنفيذ.
2: في الأسابيع الأخيرة من الولاية البرلمانية تستمر جلسات المساءلة الأسبوعية للحكومة مع بداية الاستعدادات بين النواب للعودة قريبا إلى الدوائر البرلمانية لخوض الانتخابات التشريعية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: وجهتنا الآن الشرق الأوسط. شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب فجر اليوم 4 أشخاص خلال هجوم شنه مستوطنون على منازل في بلدة بيتا جنوب نابلس. إلى ذلك أعلن وزير المالية الإسرائيلي أمس أنه ألغى اتفاقية مبرمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كانت تمنح بلدية الخليل في الضفة الغربية صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي أو كهف البطاركة، وهو موقع مقدس لدى الديانات السماوية الثلاثة. وانتقدت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان هذه الخطوة، كما حذرت من جانبها الرئاسة الفلسطينية من خطورة الإجراء، معتبرة أنه يمس بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها. عند الآلات الخطوة وتداعياتها نستمع من القدس لتوضيحات خليل توفكجي مدير دائرة الخرائط والمساحة ببيت الشرق، حاوره يوسف النعماني.
5: سياسة إسرائيلية واضحة بالسيطرة على مناطق ألف حسب اتفاقية أوسلو، كما حدث في منطقة جنين في الجبريات، وبالتالي ما تم الإعلان عنه بفك الارتباط في منطقة الخليل باعتبار أن منطقة H1 و H2 كان هي الخليل مقسمة إلى خليل تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة وجزء من الخليل تحت السيطرة المدنية الفلسطينية. ما تم الإعلان عنه بعملية إلغاء اتفاقية الخليل الموقع في عام 1996، بالإضافة إلى ما تم بأن بلدية الخليل هي المسؤولة عن إعطاء التراخيص وعملية ما يجري الآن في الحرم الشريف. حقيقة هذا الموضوع ليس بالجديد، تم الإعلان عنه قبل شهور عندما قامت الإدارة المدنية بعمل مشروع ترميم وبناء في منطقة الحرم دون أخذ الإذن من الجانب الفلسطيني. ما يجري الآن في داخل الضفة الغربية من استيطان وسحب الصلاحيات من السلطة الفلسطينية والدائقة الاقتصادية، كل هذا يجري ضمن برنامج إسرائيلي واضح بعدم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
0: في التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخص وأصيب 7 آخرون عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا بحسب ما أفادت سلطات الطوارئ. إلى آخر ملفات السابعة، أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف نشر أمس بأن نحو نصف أطفال العالم يتعرضون لثلاثة أخطار مناخية متداخلة على الأقل، لافتا إلى أن الجفاف والحرارة الشديدة التي تتجاوز 35 درجة مئوية وموجات الحر تعتبر من أكثر التهديدات المناخية شيوعا. حول هذا التقرير وتداعيات تغير المناخ على الأطفال نستمع لتوضيحات الخبير البيئي حمدي حشاد، تحدث من تونس العاصمة ليوسف النعماني.
6: التغيرات المناخية أو تأثيراتها السلبية ما تضربش كل فئات المجتمع بنفس الدرجة، الفئات الهشة تكون نسبة تأثرها سلبيا أعلى بكثير، بالتالي الأطفال يعني هم يعتبروا فئة من الفئات الهشة، يعني اللي ما عندهاش حماية وتنقص الخبرة، بالتالي ممكن التأثيرات اللي نشاهدوها عليهم يعني سواء تأثيرات ممكن تكون صحية من ارتفاع درجات الحرارة أو التعرض المباشر للكوارث الطبيعية، هذا من جانب، أو كذلك لما يكونوا في مجتمعات فقيرة نوعا ما ممكن التأثيرات توصلهم بطريقة أو بأخرى. دائما يكون تأثيرات غذائية وتراجع الحصة الغذائية وعدم توفرها بدرجة تلبي احتياجاتهم اليومية. كذلك ممكن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية المرتبطة بها تكون تأثيرات على الأطفال. من الخدمات الأساسية الأولى التعليم والصحة والاستقرار، وبالتالي جزء كبير من أطفال العالم معرضين بطريقة أعلى مما كان متوقع لتأثيرات التغيرات المناخية.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
7: Merci Mahoul Salek pour ce journal. On vous retrouve bien évidemment dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. 7h11 sur Médien. Tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est Sport Matin avec Youssef Chater. Et bonjour Youssef.
8: Bonjour Mélanie.
7: Ah, ce matin, bien sûr, on parle de Coupe du Monde et on revient sur le match qui a opposé l'Argentine à l'Algérie.
8: Lionel Messi عبث بالمنتخب الجزائري صنع ما أراد خلال أول ظهور لبطل العالم في هذه النسخة من المونديال. الأرجنتين فازت بثلاثة أهداف نظيفة في وقت انتظر الجميع مباراة أصعب نسبيا أمام المنتخب الجزائري الذي بدأ تائها في الملعب رغم بدايته الجيدة حين سجل فراس الشيب هدفا رفض بداعي التسلل. بعد ذلك تسلم ليونيل ميسي مقاليد الأمور وسجل ثلاثة أهداف بداية من الدقيقة 17 ثم في الدقيقة 60 ثم في الدقيقة 76 مستغلا أداء فرديا متوسطا للغاية من الحارس لوكا زيدان الذي استقبل أهدافا بدت سهلة للغاية. الأرجنتين تؤكد صفتها كأحد المنتخبات المرشحة للفوز مرة أخرى بكأس العالم، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزا كأفضل هدف في تاريخ البطولة ب 16 هدفا، وذلك بعد تسجيله للهاتريك خلال مباراة الجزائر. المدرب ليونيل سكالوني تحدث بسعادة كبيرة بعد نهاية المباراة.
9: نعم، في الحقيقة كنا نعلم أننا سنعاني. كان فريقا يجيد اللعب، وخصوصا أنه يمتلك نقاط قوة كان من الممكن أن تضعنا في مواقف صعبة. والحقيقة أنهم قدموا مباراة كبيرة، وبغض النظر عن الفوز بثلاثة أهداف دون رد فقد كانت مباراة صعبة للغاية.
8: وعلى حسب هذه المجموعة أيضا خسر المنتخب الأردني قبل لحظات أمام النمسا بثلاثة أهداف لواحد. الظهور الأول للمدرب جمال السلامي في كأس العالم جاء موفقا خصوصا في الشوط الأول. نجح المنتخب الأردني في الوقوف ندا للند في وقت تراجع خلال الشوط الثاني بعد تسجيل اللاعب يزن العرب هدفا في مرمى ليحاول في الدقائق العشر الأخيرة رفاق اللاعب أحمد أو علي علوان تسجيل التعادل ليقبلوا في آخر الأمر هدفا من أرناتوفيتش من ركلة جزاء. المباراة انتهت بثلاثة أهداف لواحد وهي خسارة جديدة بالنسبة للمنتخبات العربية. الظهور العربي كان حمل أيضا خسارة للمنتخب العراقي أمام النرويج بأربعة أهداف لواحد. الشوط الأول عرف أداء جيدا من الأسود الرافدين، لكن الشوط الثاني عرف انهيارا مثيرا للاستغراب خصوصا في الثلاثين دقيقة الأخيرة ليخسر العراق بأربعة أهداف لواحد. ذلك لم يمنع اللاعب أيمن الحسين من الحديث بالكثير من الفخر عن هذه المشاركة العراقية الجديدة في كأس العالم بعد غياب دام منذ نسخة المكسيك 1986.
10: مباراة جيدة، الشوط الأول شفت قدمنا مباراة شوط أول ممتاز، جزئيات بسيطة، لعبنا أمام فريق قوي، فريق صعد أول على مجموعته، لكن قلت لك هي جزئيات بسيطة، اكتسبنا خبرة من هذه المباراة، مباراة أنا بالنسبة لي أتشرف إنه لعبت بعد 40 سنة هذه المباراة، مباراة كبيرة قدموا إخواني وأصدقاء اللاعبين. وأخيرا أنا فخور وسعيد
8: أنه
10: سجل أول هدف بعد 40 سنة.
8: ومنافسات كأس العالم تتواصل أو تواصلت أمس أيضا بإجراء قمة فرنسا والسنغال، مباراة مثيرة في شوطها الأول نجح خلالها المنتخب الفرنسي في تحقيق فوز مهم للغاية في بداية مشواره. نعود إليها في موضوع الزميل حسن جبري.
11: بخطوات واثقة نحو السعي إلى استعادة اللقب العالمي، افتتح المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم في النسخة الماضية مشواره في المونديال على النحو الأمثل بانتصار صعب وثمين على المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف لواحد في مباراة شهدت تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي على أرضية ملعب ميت لايف ستاديوم بنيو جيرسي. جاءت المواجهة بعنوان التكافؤ في شوطها الأول، تبادل المنتخبان الهجمات دون أن تهتز الشباك، بل إن السنغاليين كانوا أخطر غير ما مر عبر نيكولا جاكسون، لكن منتخب الديكة وفي الشوط الثاني مر إلى السرعة القصوى، كان الأفضل في الاستحواذ وصناعة الفرص، وترجمة ذلك كان من خلال كيليان مبابي الذي منح التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 66 بعد تمريرة حاسمة من زميله المتألق مايكل أوليزي. استمر التفوق الفرنسي مدفوعا بالتغييرات التي أجراها المدرب ديدييه ديشان، البديل برادلي باركولا، وبعد ثلاث دقائق على دخوله بديلا نجح في توقيع الهدف الثاني في الدقيقة 82 في الوقت بدل الضائع، اشتعل التشويق، قلص السنغاليون النتيجة، لكن كيليان مبابي عاد وسجل بعد لحظات ثانية أهدافه والثالثة لمنتخب بلاده بطريقة مميزة من تسديدة بديعة سكنت المرمى السنغالية. فوز هام في مستهل المشوار للمنتخب الفرنسي يجعله في وضع جيد قبل لقاء الجولة الثانية الذي يضعه في مواجهة منتخب العراق، فيما بات المنتخب السنغالي مطالبا بتدارك الموقف في الجولتين المقبلتين للحفاظ على آماله في بلوغ الدور الثاني.
8: وبرنامج اليوم يحمل مباراتين، البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية وإنجلترا أمام منتخب كرواتيا. في أخبار كأس العالم أيضا أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف لقيادة المباراة الثانية للمنتخب المغربي في نهائية كأس العالم والتي تجمعه الجمعة بمنتخب اسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم لهذه المواجهة المهمة بالكثير من الروح الإيجابية بعد الأداء الجيد في مباراة البرازيل الأولى. إلى باقي أخبار عالم الرياضة بعيدا عن المونديال، حيث مدد ريال مدريد عقد مدافع الألماني أنطونيو روديغر لموسم إضافي وتحديدا حتى عام 2027، كما أعلن عن ذلك الثلاثاء في وقت أو في إسبانيا. أيضا افتتحت العاصمة الإسبانية مدريد رسميا حلبة سباقات الفورمولا 1 مادرينج باحتفال كبير الثلاثاء تمهيدا لاستضافة جائزة إسبانيا في بين 11 و13 من شتنبر المقبل، ويتكون المسار الذي يبلغ طوله 5.4 كيلومترات من قسم يلتف حول مباني مركز إفيما للمعارض الواقع داخل حدود مدينة مدريد، وهو مكان مرموق في العاصمة الإسبانية. أخيرا في التنس، تلقت الشقيقتان سيرينا وفينوس ويليامز دعوة خاصة من منظمي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربعة الكبرى الثلاثاء للمشاركة معا في منافسات الزوجي ضمن هذه البطولة المرموقة على الملاعب العشبية في لندن. نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد الرياضي اللاحق، إلى اللقاء.
12: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. Matin Info, Mélanie Pinto.
13: Et dans le reste de l'actualité, c'est Apple qui tente de remettre Siri dans la course à l'intelligence artificielle. Le groupe a présenté début juin de cette année une refonte complète de son assistant vocal lors de sa conférence WWDC baptisée Siri AI. Cette nouvelle version est supposée comprendre les demandes plus complexes, tenir des conversations plus longues et analyser ce qui apparaît à l'écran. Elle pourra notamment rechercher des informations dans les messages, les photographies ou les applications et devra se souvenir de certains échanges et enchaîner plusieurs actions sans nouvelles instructions. Pierre Boussel en parle avec le journaliste Diamant Mancal après un tour de l'actualité technologique de la semaine. C'est le magazine de l'intelligence artificielle.
14: Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. La firme Anthropic vient de suspendre l'accès à ces modèles d'intelligence artificielle les plus puissants pour les utilisateurs étrangers. Cette entreprise américaine, fondée en 2021 par des anciens de OpenAI, développe un assistant qui s'appelle Claude. La décision fait suite à une directive du gouvernement américain visant les modèles Fable 5 et Mythos 5. Washington invoque des risques pour la sécurité nationale américaine. Les autorités de Washington redoutent que les protections de ces systèmes puissent être contournées et que leurs capacités puissent être utilisées dans le domaine informatique ou biologique, et que bien évidemment ces utilisations puissent être négatives et dangereuses pour les États-Unis d'Amérique. Google, de son côté, vient d'annoncer son intention de contester une décision rendue par un tribunal de Munich.

0: أهلا بكم. يومه الأربعاء أول أيام السنة الهجرية 48 400 وألف، وبهذه المناسبة نتمنى لكم مستمعين الكرام عاما هجريا سعيدا. ملف الثامنة الأول نبدأه من الرباط، حيث ترأست الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء أمس يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم. عن أبرز ما ميز هذا الحدث نتابع تقرير عبد العالي الزهر.
1: الحدث شهد إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع، والذي يروم تعميم الأجهزة السمعية بالمجان لفائدة المواطنين المغاربة الذين يوجدون في وضعية هشاشة. وبهذه المناسبة التقت الأميرة لالا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية أخرى خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة، قصد الاستفادة من عملية زرع سماعة الأذن المثبتة بالعظم، حيث تم استقبال 56 طفلا رفقة أسرهم.
2: أول حاجة كنشكر مؤسسة لالا أسماء لأنها عطات فرصة لنسرين باش تقدر تعلم، وتهي تحلم واحد النهار أنها تكون الحمد لله في شي مكانة إن شاء الله يا ربي في المستقبل.
1: وعقب ذلك تابعت الأميرة لالا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام التكنولوجيا الكهروضغطية النشطة، والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية.
3: نشكر الله بعدا على نجاح العملية، لولا مؤسسة لالا أسماء ما كانش ولدي غادي يكتسب ويتبدل ويتطور.
1: إثر ذلك توجهت الأميرة لالا أسماء إلى مقر مؤسسة لالا أسماء، حيث قامت بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعمليات الزرع، قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل. في ختام هذه الأنشطة ترأست الأميرة لالا أسماء مراسيم توقيع 5 اتفاقيات تعاون تهدف إلى تيسير الولوج إلى التجهيز ذات السمعية المتطورة لفائدة المواطنين بمختلف أنحاء المملكة.
0: شكرا لك عبد العالي. في الرباط دائما، صادق مجلس المستشارين بالإجماع في جلسة تشريعية عقدها أمس على مشروع قانون يتعلق بمدونة الشغل، يرمي إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. كما صادق مجلس المستشارين بالأغلبية في جلسة تشريعية عقدها مساء أمس على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. في ملف الصحراء المغربية، أكد سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وشدد السفير خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وفي جنيف، جددت مجموعة من 40 دولة أمس في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، جددت تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج من اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما أكدت على الطابع الحصري لحل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. قبل ذلك أمس أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صواريخ لحزب الله أطلقت على منطقة ينشط فيها جنوده في جنوب لبنان، ورد عليها بتوجيه ضربات. موازاة مع هذا التصعيد، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إنهاء الحرب بشكل دائم في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل القضية الأهم في الاتفاق مع واشنطن المنتظر التوقيع عليه الجمعة بسويسرا. عن موقع الملف اللبناني في التسوية الإيرانية الأمريكية، نستمع من القاهرة لتوضيحات شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل

0: للسياسات الإيرانية حاورها يوسف النعماني.
1: هذا الأمر مرهون بردود الفعل الإسرائيلية. إسرائيل حتى هذه اللحظة مستمرة في انتهاك وقف إطلاق النار واستهداف الضاحية الجنوبية، حتى أن نتنياهو صرح وقال بأن إسرائيل لن تخرج من لبنان طالما حزب الله موجودة وطالما لم يتم نزع سلاحه. بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي تهديد حقيقي، لهذا إسرائيل لم تراهن على فكرة إبرام اتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة دون أن يتم إدخال ملف الوكلاء في هذا الاتفاق، حتى أن هناك عقيدة في الأمن القومي الإسرائيلي أن أي اتفاق مع إيران لا يتضمن البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي وملف الوكلاء، اتفاق غير معترف به. وبالتالي نحن الآن أمام مفاوضات معنية بالبرنامج النووي، وهل إيران ستقوم بفرض سيادتها على مضيق هرمز أم لا. هذا الأمر يغضب إسرائيل، يعني يفسر حالة التجاذب بين نتنياهو وبين ترامب. من جهة أخرى أنا من وجهة نظري أرى أن ترامب مستفيد من هذا الوضع، هو فقط يريد أن يمر حتى من انتخابات التجديد النصفي لغندر القادم، ولهذا أتوقع أن نظل في حالة من الرمادية ما بين التهدئة وبين التصعيد العسكري إلى أن نتخطى عتبة نوفمبر القادم.
0: وفي سياق الزخم الدبلوماسي على إثر التسوية الإيرانية الأمريكية، بحث رئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام أمس تحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه اقترح على إسرائيل أن يتولى الرئيس السوري أحمد الشرع أمر حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، لافتا إلى أن الحملة الإسرائيلية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا. وأشاد ترامب خلال قمة مجموعة السبعة المنعقدة في فرنسا بالشرع الذي قال إنه يقوم بعمل وصفه بالمذهل. عن ردود الفعل داخل سوريا حيال هذه التصريحات نتابع من دمشق مراسلة يمن ديب.
2: خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في فرنسا، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجهود التي قام بها الرئيس أحمد الشرع في سوريا، واصفا إياها بالعمل الرائع، مؤكدا على ضرورة أن تترك إسرائيل ملف التعامل مع حزب الله داخل لبنان للقيادة السورية الحالية، معتبرا أن ذلك قد يكون أكثر فاعلية في معالجة الموضوع. حول هذه التصريحات تحدث المحلل السياسي أحمد المسالمة.
3: هي المرة الثالثة التي يقوم بها بالمديح، وهذا المديح الترامبي يتبعه دائما طلبات، وهذه الطلبات قد تكون قاسية. فاليوم لبنان هي نقطة الصراع الأخرى التي ترفض إسرائيل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بوجود حزب الله اللبناني وهو موجود هناك.
2: مصدر دبلوماسي لبناني أكد للتلفزيون السوري أن دمشق رفضت ضغوطا أمريكية للتدخل أمنيا أو عسكريا ضد حزب الله في منطقة البقاع اللبنانية، رغم عروض تضمنت حوافز اقتصادية وتفاهمات سياسية وأمنية، الأمر الذي علق عليه مسالمة.
3: هناك ورقة أخرى بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التهديد بوجود إسرائيل، أيضا رفع الغطاء عن الدولة السورية، وهذا قد يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أوراق ضغط على سوريا للدخول إلى لبنان.
2: وفي وقت سابق نفى الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق وجود أي نية لدى دمشق للدخول إلى لبنان أو التدخل عسكريا فيه، مؤكدا أن ما يتداول بهذا الشأن لا يعد كونه شائعات. ميديان يامن ديب، دمشق.
0: في التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخص وأصيب سبعة آخرون عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوريجيا في شرق أوكرانيا بحسب ما أفادت سلطات الطوارئ. وعلى الصعيد الدبلوماسي، اتفق قادة مجموعة السبع أمس في فرنسا على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء حربها المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات مع أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف. وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في القمة التي عقدت بفرنسا وبدأت أول أمس على أن تختتم أشغالها اليوم. أفادت الأمم المتحدة أمس بأن نحو 2,400,000 لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل، في وقت يقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهذا الغرض. وأثارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مسألة النقص الفادح في الخيارات المقدمة لهؤلاء اللاجئين، خاصة في ظل تفاقم مشكل التمويل. نتابع التفاصيل في تقرير نور الدين إيجاشان.
4: أزمة اللاجئين لا تنتهي بوصول أول لبلد إقامة جديد، ذلك ما تأكد رسميا لدى الأمم المتحدة التي أعلنت أن حوالي 2.4 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل بسبب إغلاق عدد من البلدان المراكز المفتوحة لهذا الغرض. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نبهت إلى النقص

0: الفادح في الخيارات المقدمة لهؤلاء اللاجئين الذين يتعذر عليهم العودة إلى ديارهم ويواجهون مخاطر في دول اللجوء. ويتعلق الأمر بمواطنين فارين من 43 دولة ويعيشون في 76 بلد لجوء. جاكي كيغن المسؤولة بالمفوضية عزت هذا التراجع في جزء منه إلى سياسات الولايات المتحدة التي شكلت لفترة طويلة أكبر بلد لإعادة توطين اللاجئين، لكنها تشددت في مجال الهجرة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتواجه المنظمة مشاكل خصوصا أمام صعوبة عودة أغلبية اللاجئين لبلدانهم، وفي مقدمتهم الأفغان بالنسبة الأكبر بعد اللاجئين من جنوب السودان والسودان وسوريا والروهينجا من بورما الذين يعيشون في مخيمات في بنغلاديش، فيما تراجع عدد اللاجئين السوريين منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ما فتح الباب أمام عودة طوعية لعدد كبير منهم.
1: أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف نشر أمس بأن نحو نصف أطفال العالم يتعرضون لثلاثة أخطار مناخية متداخلة على الأقل، لافتا إلى أن الجفاف والحرارة الشديدة التي تتجاوز 35 درجة مئوية وموجات الحر تعتبر من أكثر التهديدات المناخية شيوعا. في الصفحة الرياضية نهتم بمنافسات كأس العالم المتواصلة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ضمن أبرز نتائج المباريات، قاد ليونيل ميسي الأرجنتيني لانتصار مقنع على الجزائر في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب، كما أنهت فرنسا قمة السنغال لصالحها بسهولة. نتابع التفاصيل معك يوسف شاطر.
2: ليونيل ميسي عبث بالمنتخب الجزائري حتى عادل رقم ميروسلاف كلوزا كأكثر من سجل في كأس العالم. المباراة جاءت سهلة من المتوقع بفعل تألق الأسطورة الأرجنتينية وسوء أداء الجزائريين خصوصا في الشوط الثاني. منتخب فلاديمير بيتكوفيتش الذي تجدد عقده قبل بداية كأس العالم ارتكب الكثير من الأخطاء، سواء من الحارس لوكا زيدان أو من خط الدفاع، ليجد رفاق لوتارو مارتينيز الطريق مفتوحا نحو نصر، قال عنه ليونيل سكالوني.
3: نعم، في الحقيقة كنا نعلم أننا سنعاني. كان فريقا يجيد اللعب، وخصوصا أنه يمتلك نقاط قوة كان من الممكن أن تضعنا في مواقف صعبة. والحقيقة أنهم قدموا مباراة كبيرة، وبغض النظر عن الفوز بثلاثة أهداف دون رد، فقد كانت مباراة صعبة للغاية.
2: وإلى جانب هذه المباراة، خسر المدرب المغربي جمال السلامي رهان المباراة الأولى رفقة الأردن أمام النمسا بثلاثة أهداف لواحد لحساب هذه المجموعة العاشرة. هذا وكان التألق رافق أيضا النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل ثنائية في مرمى السنغال لحساب المجموعة التاسعة ليقود الديوك لتحقيق انتصار بثلاثة أهداف لواحد في مباراة اعتبرت قمة في كل شيء. السنغال لعبت شوطا أولا محترما للغاية، لكنها تراجعت في الشوط الثاني في حين تعرض المنتخب العراقي لخسارة قاسية أمام النرويج بأربعة أهداف لواحد. اليوم تتجه الأنظار إلى مباراتي البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية وإنجلترا أمام كرواتيا. ونذكر برقم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بلغ هدفه 16 معادلا بذلك رقم الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزا.
1: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
5: Matin Info, Mélanie Pinto.
6: Et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le thème de cette année, pâturage, reconnaître, respecter, restaurer, porte l'attention sur l'urgence de préserver les écosystèmes fragilisés par le changement climatique. La sécheresse a des conséquences désastreuses sur les cultures, l'élevage, la biodiversité, mais aussi sur l'humain et les populations vulnérables, notamment en milieu rural. Alors malgré les pluies hivernales de

0: internationale. L'ONU Commerce et Développement appelle donc à l'élargissement de l'accès à des financements jugés plus abordables, stables et de long terme, afin que ce soit donc plutôt quelque chose qui favorise le développement des pays en développement et non un fardeau pour leur développement.
1: Merci beaucoup, Oumar Baldé, pour cette Story Echo. On vous retrouve bien évidemment demain à la même heure pour une nouvelle chronique. Et puis maintenant, place à un peu de culture, quelque chose un peu plus de léger, avec beaucoup moins de chiffres. C'est un court métrage qui cartonne actuellement dans les festivals après un Ours d'or du meilleur court à Berlin, une autre consécration à Leiden Schwartz et au Transylvania Film Festival Someday a Child, un film de la Libanaise Marie-Rose Osta. Ça parle d'un garçon doté de pouvoirs extraordinaires qui vit avec son oncle dans un village libanais où le bruit des avions israéliens de guerre fait partie du quotidien. C'est le sujet de la chronique culture signée Bilal Marmide.
2: Ahlan bikoum. Someday a Child لماريو روزاستا. كاميرا تصور عمودا إسمنتيا في بيت غير مكتمل. الكاميرا تتحرك ببطء وبشكل أفقي لترصد ملامح رجل متقدم في السن بملامح باردة وبخصلة شعر يغلب عليها الشيب ويحركها الريح. هو الخال في الفيلم والدور يلعبه أنطوان الظاهر، وأنطوان الظاهر هو طبيب وناشط بيئي وهو صاحب كتاب ريح الشمال. هنا ينزع كل عباءاته السابقة ويصير ممثلا تكاد تجزم كمشاهد عارف بأنه مشخص محترف من زمان. ينهض ويحتفظ بذات الملامح الباردة ويترك العمود الإسمنتي في البيت الحجري الذي لم يكتمل يتحرك. حين تحرك انطلق شريط يوما ما ولد Someday a Child، وهو الفيلم الذي قدمته كاتبته ومخرجته وراعية إنتاجه ماري غوزاستا في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين العالمي. تعرفت فعلا على مخرجة تدافع عن الصبي في شريطها ومن خلاله عن طفولتها وعبورها من بيت جديها لأمها بالقبيات في منطقة عكار شمال لبنان. أصوات الطائرات الحربية تتآلف معها كمشاهد تماما مثل ما تآلف معها الصبي، وهو الدور الذي لعبه خالد حسن والخال، تماما مثل ما تآلفت معها المخرجة في فترة ما حين كانت شابة وانطلقت الشرارة الأولى للهجوم على لبنان في صيف العام 2006. في الفيلم الذي يمتد على مساحة زمنية تقارب 27 دقيقة كل تفصيل له أهميته. هو درج يعبر منه الطفل ويعبر منه الخال، لكنه لا يؤدي إلى مكان مكتمل البناء في جميع الأحوال. نوافذ تعبر منها الريح وتعبر منها نظرات المشاهد نحو نباتات في الخارج، هي حالة التيه وهي حالة الاستقرار، وهي بالخصوص محاولة فاشلة للتآلف مع الاستقرار الذي يذكرك به ذلك الصوت، صوت الطائرة الحربية. في شريط لا شيء يتكرر إلا الجدران الإسمنتية وصوت الطائرات، وخال يحاول أن يحيط بابن أخته ليمنعه من استخدام قواه الخارقة. هو طبعا مزج مقصود من المخرجة اللبنانية للواقع بالخيال، حاولت وتوفقت في أن تجعل المشاهد يرى طفلاً قوياً وليس بالضرورة ذلك الكائن الضعيف الذي يرعبه صوت القنابل التي تطلقها الطائرات الحربية. يوماً ما Someday a Child فكرة لبنت كبرت وصار اسمها ماري غوز أستا، أصبحت مخرجة سينمائية وتعرفت عليها شخصياً من خلال شريطها القصير السابق. ثم يأتي الظلام الذي نال ما ناله من جوائز. منذ ذلك الحين كنت على يقين بأن شريط المقبل لهذه المخرجة سيلاقي نجاحاً أكبر، لم يخيب ظني. وشريطها يوماً ما ولد منح السبت الماضي أيها السادة الدب الذهبي لأفضل شريط قصير في البرلينالي. طيب وماذا عن شريطها المقبل؟ بدون ارتياب ستعبر نحو الفيلم الطويل وسيهم تلك العلاقة التي ربطت وتربط لبنان بسوريا. قبل ذلك منحت لأطفال بلدها من المستضعفين صوتا في برلين، حولت وهنهم وضعفهم لقوة. ماري غوزاستا أخرجت شريطا كانت فيه واضحة في مواقفها ولم تلجأ لطرق ملتوية لتفضي بما يخالج أحاسيسها. في أول وآخر المطاف السينمائي الحق هو الذي لا يعيش بمعزل عن جماعته، يشقى لشقائها ويسعد لسعادتها ويعبر في كلتا الحالتين عما يساوره من شعور. بماذا علي أن أختم؟ هنيئا لمن

0: Et vous êtes toujours sur Média avec un petit peu de musique, Zara Larsson, Blue Moon. Merci d'être avec nous Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Ardouane, la réalisation ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30, l'actualité. Par contre, ça continue tout de suite, la synthèse de l'actualité de 9h présentée par Abdelali et Zahar. Sabah al-khair Abdelali.
1: Sabah al-nour Melali.
0: Et puis surtout, Sana Saïda en ce jour du nouvel an de l'Hégire 1448.
1: Akid Melali, Sana Hijriya Saïda. وعلى كل مستمع ميديا. نستهل الموجز من المغرب، حيث ترأست الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء أمس يوم المريض لمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع. وبالمناسبة التقت الأميرة لالا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة وزرع سماعة الأذن. أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس بنيويورك أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ليس مجرد قرار إضافي، بل هو حكم سياسي غير مسبوق وخارطة طريق من أجل طي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وشدد السفير خلال الدورة العادية للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة على أن مجلس الأمن قال كلمته القانونية بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار. وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة هذه اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة متكررة تقوم على الحجج نفسها والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية. إلى تطورات توقيع اتفاق السلام في الشرق الأوسط، الذي تقام مراسيم توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة المقبل في فندق فاخر على جبل بورغونشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا بحسب ما أفادت وزارة الخارجية السويسرية. وعلى نائب وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ

0: شهرين عن الموانئ الإيرانية، وذلك قبل توقيع الاتفاق. وفي لبنان، على الرغم إعلان واشنطن وطهران التوصل لاتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله، شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. في تطورات الملف في الحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخص واحد وأصيب 7 آخرون عندما استهدفت طائرة مسيرة روسية مدينة زابوروجيا في جنوب شرق أوكرانيا. وفي روسيا، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قادة أسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع، التي أعلن خلال نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. في منتجع إيفيان بفرنسا، اتفق قادة مجموعة السبع على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، مع دعوة الرئيس الأمريكي موسكو لإبرام اتفاق مع كييف. نبقى في فرنسا، حيث أقر البرلمان الفرنسي مساء أمس قانونا لإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطرين، في خطوة انتقدتها الأحزاب اليسارية، في حين عللها اليمين الوسط بجريمة قتل طالبة عام 2024. في الرياضة، قاد ليونيل ميسي نجم منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة 10 للمونديال. وسجل ميسي خلال هذه المباراة ثلاثية تاريخية ليصبح بالتالي أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المونديال بالشراكة مع الهداف الألماني ميروسلاف كلوز، كما بتأول لاعب يخوض مباريات في النهائيات 6 مرات. وعلى مجموعة نفسها، فاز منتخب النمسا اليوم على نظيره الأردني ب3-1 على ملعب سان فرانسيسكو باي إيريا ستاديوم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route grâce aux offres inédites des journées portes ouvertes les 20 et 21 juin dans tout le réseau Autoneigma. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel.
2: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
3: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
2: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
3: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
2: مزيان هادشي، مي صراحة لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
3: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دي نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
4: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا .ma او 0522 42 15 43.
5: افيك بانك اوف افريكا كاين حل.
6: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
0: ميدي ان بوديوم.

0: بنيويورك بعيدا عن الضوضاء والضجيج، هناك وسط سكون مدينة بوسطن المدينة الهادئة يصل المنتخب المغربي نهر اليوم لوضع الرتوشات الأخيرة، ترميم ما يمكن ترميمه، ملء الثغرات وتنمية المكتسبات، مكتسبات المباراة البطولية المرجعية أمام البرازيل صاحب النجمات الخمس السبت الماضي. أمس كانت آخر حصة تدريبية بجامعة بينغري، والابتسامة علت محيا كل اللاعبين، الثقة أشرقت من أعينهم والتفاؤل طفى على محياهم. الثقة هي ربما الكلمة السر لفك شفرة الدفاع الأسكتلندي الإسمنتي الجمعة القادمة، ثقة وأيضا القتالية هي السبيل الأمثل لإخضاع أصدقاء ماكتوميناي لإرادة أصدقاء أشرف حكيم. ثم هناك المنتخبات التي خضعت استسلمت وأبانت عن محدوديتها، حيث عادت هذه المنتخبات إلى حجمها الحقيقي وأبانت عن عجز لمجاراة مستوى أو الاستجابة لمتطلبات بطولة عالمية ككأس العالم. كان أبرزها منتخبان إفريقيان أساء لسمعة كرة القدم في القارة السمراء، بداية بوصيف بطل إفريقيا السنغال، حيث أسود الطرنقة سقطوا سقطة مدوية أمام الديوكة الفرنسية بثلاثية. وبثلاثية أيضا اندحر المنتخب الجزائري أمام نظيره الأرجنتيني الذي استهل حملة الدفاع علق به بأفضل طريقة بثلاثية من الأسطورة ليونيل ميسي من أرجل لابولغا الذي لدغ في ثلاث مناسبات. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم في هذا اليوم الأغر، وبطبيعة الحال مع بوديوم المونديال مع صديقي نزار. صباح الخير نزار.
1: إرفاد.
0: صباح الأنوار.
1: صباح الخير إلى جميع المشاهدين والمستمعين.
0: صباح النور يا نزار. صباح الخير يوسف الشاطر. صباح الخير. هو اسم على مسمى. لا شاطر يوسف، وفي نفس الوقت شاطر، وبطبيعة الحال بداية أصدقائي نستهل هذا اليوم وسنة هجرية جديدة مباركة على الجميع يا نزار. بداية سنة هجرية جديدة نتمنها بكل الأفراح وكل المسرات وكل الخيرات للمشاهدين للمتابعين للمتابعين ولنا جميعا وللأمة الإسلامية يا نزار.
1: نعم فؤاد، صباحك الله بالخير بداية تاني، وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
0: نعم نعم.
1: وصلى الله عليه وسلم، يعني ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا.
0: نعم إن شاء الله للجميع يا رب.
1: إن شاء الله.
0: طيب أصدقائي يوسف نزار، في الصباح فقت بحال هكا وجيت العمل فرحان، ما عرفتش علاش، المهم ولكن عاد فكرت اني شفت واحد النتيجه يوسف هي اللي افرحتني هذا الصباح. طبعا الحال غنرجعوا لها بعد قليل. يوسف، هزيمه ديال المنتخب الجزائري احنا ما كنشفاوش، ولكن ربما كثرت اللغط وكثرت الكلام هي اللي كتجعل الانسان انه يشوف نتيجه بحال هذه تفرح يا يوسف.
2: طبعا انا قلت تفرح، ولكن بالنسبه لي كمحب ليونيل ميسي النتيجه افرحتني كثيرا، لكن اظن فؤاد انه ظهرت الفوارق كما قلت في البدايه، فوارق كبيره بين الارجنتين وبين المنتخب الجزائري، وظهر ان ما فعله المنتخب المغربي لا في كاس العالم الماضيه ولا في المباراه الاولى ليس امرا سهلا، يعني لان في بعض الاحيان الامور كانت تاخذ منحى اخر لان المنتخب الجزائري لم يشارك. أظن أن المباراة كانت مهمة على صعيد إعطاء صورة واضحة ربما للجزائريين على مستوى كأس العالم.
0: كما عنونت صحيفة ليكيب يا نزار هذا الصباح 1-2-3 فيفا ليونيل ميسي.
1: نعم. أعتقد هو الأرقام القياسية، يعني هو أكثر مما يعني لا أعتقد أن ليكيب لديها أي حنقة مع الجزائر، يعني ولكن الرقم القياسي الذي حققه نسخ عدد الأهداف التي سجلها.
0: هي مباراة لأن ميسي أكد قوته في سن شحال عنده 36 سنة
1: 38
0: سنة يا نزار، ولازال يدك الشباك بهذه الطريقة وبهذه المهارات.
1: 6 كأس عالم،
0: وربما الأهمية ديال اللقاء لأن حتى وسائل الإعلام الجزائرية لما أعطت حجما لمنتخبها أكبر مما يستحقه وأعطت للاعبيها حجما أكثر مما يستحقونه، فبطبيعة الحال دقت ساعة الحقيقة دقت وضربت في ثلاث مناسبات. سنعود في الجزء الثاني أكثر الحديث عن هذه المباراة، ونذهب في البداية لمواكبة المنتخب المغربي. المنتخب المغربي نزار سيغادر نيوجيرسي نهار اليوم ويتوجه إلى مدينة بوسطن، حيث يواجه يوم الجمعة القادم منتخب اسكتلندا. شفنا

0: في التقديم وسنشاهد أيضا طوال هذه الحصة والجزء الأول منها هذه التداريب اللي بعثتنا بها يعني البعثة الإعلامية المرافقة للمنتخب المغربي التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. كيبان نزار محيي كما تكلمنا في محيي اللاعبين، هناك تركيز، هناك جدية في العمل، لأنها المباراة ربما تكون المباراة الأهم في مشوار الأسود في هذا الكأس العالمية، لأن دعنا نقول كل مباراة عندها الأهمية ديالها، لكن لما كتحقق نتيجة إيجابية أمام البرازيل تعادل هدف لمثله عليك أن تزكي ذلك وتؤكد ذلك كما اسكتلندا.
1: صحيح لا كونفيرماسيون يعني التاكيد اليوم المنتخب المغربي يسعى الى التاكيد للاداء الذي قدمه بدايه وتحقيق نتيجه فؤاد، يعني يجب ان تكون هناك نتيجه ايجابيه في هذه المباراه. اعتقد ان الانتصار يعتبر مهم. هو في كل الاحوال التعادل او الانتصار سيكون ضامن للتاهل، لان مباراه هايتي اسهل بكثير. الآن مباراة اسكتلندا، المنتخب المغربي يتفوق، لديه الأفضلية التقنية والمتعة التي قدمها في مباراة البرازيل، يجب فقط تقديم المستوى الذي بدأ به المباراة، مباراة البرازيل، مستوى الشوط الأول على الخصوص فؤاد، يعني يجب أن لا نوقف عند فقط أن المنتخب المغربي تعادل مع البرازيل وينتهي الموضوع، لا، يجب الانتصار على اسكتلندا، تسجيل الأهداف، هذه هي نقطة هامة جدا جدا، يعني عندما لا تسجل أهداف يدخل الشك إلى اللاعبين، فهنا يجب أن يكون في تسجيل أهداف في هذه المباراة. لذلك أعتقد بأن الموضوع الآن أصبح حتمي والأداء والنتيجة.
0: نعم، إذن الأداء والنتيجة يوسف الشاطر. يوسف، كيف يمكن للمنتخب المغربي الآن التعامل مع هذه المباراة؟ المعنويات نقول مرتفعة، لكن يجب عدم المغالاة في هذه يعني الثقة، يجب أن لا نسقط في الثقة المبالغ فيها. علينا الآن أن نتعامل مع مباراة اسكتلندا لأنها بمعطيات أخرى، والمنتخب الاسكتلندي سيأتي أيضا بمعنويات مرتفعة لأنه فاز في المباراة الأولى صحيح بهدف لصفر، لكنه يعلم جيدا أن الانتصار لا قدر الله يوم الجمعة القادم يمنحه تقريبا بطاقة ترشح.
2: طبعا مباراة صعبة فؤاد على صعيد التقني على أرضية الملعب بين منتخبين يعني حضر بشكل مناسب لكأس العالم، وصعب أيضا من ناحية النفسية والمعنوية، لأن المنتخب المغربي ربما الجزء الأصعب هو إعطاء المباراة حقها كما يجب، لأن التعادل أو الاستحقاق بعيدا عن النتيجة الذي قدمه المنتخب المغربي على صعيد الأداء في مباراة البرازيل ربما أعطى نوع من الإحساس أن المهمة أنجزت رغم أننا لم نتجاوز
0: أي شيء. نعم.
2: فيجب التعامل بالكثير من الحذر، عدم السقوط في الاستهتار أو الاستسهال من اللاعبين خصوصا على الصعيد الهجومي، وهو تصحيح بعض النقاط المهمة لأن المنتخب المغربي فؤاد على الصعيد الهجومي يجب أن نصل أكثر للمرمى، يجب أن نسدد أكثر على المرمى، ويجب أن نسجل الأهداف، لأن هذه مسألة المباراة، يعني مسألة مباراة اسكتلندا هي المباراة الحاسمة، لأن مباراة 6 نقاط ليس فقط أن تفوز لكن أيضا تعرقل الخصم المباشر. نعم. في المجموعة
0: يمكن القول ايضا ان واش نقدروا نقولوا مثلا ان المنتخب المغربي ايضا يمكن يبحث على تعادل، لان على اعتبار، ولكن ما خصوش يسقط في هذا الفخ ديال الان نبحث على تعادل على اعتبار انني في المباراه الاخيره الابواب تكون مفتوحه امام منتخب متواضع امام هايتي يا نزار، لانه هذا غيكون خطا كبير من طاقم الفني ومن طاقم او من اللاعبين، يعني اننا نبحثوا نقولوا تعادل ونمشي ونبحثوا على الانتصار في المباراة الأولى، يكونوا عندنا مثلا 5 نقاط، يجب البحث عن الفوز يعني يوم الجمعة بكل الطرق الممكنة والمتاحة.
1: والفوز هو الحل، هو يجعل الأمور في يدك.
0: في يدك، نعم.
1: أما أي نتيجة أخرى يجعل الأمور في يد الغير، خاصة أن المباراة الأخيرة.
0: أنا الفوز بالنسبة للمنتخب المغربي صفيرة، يعني تقريبا التأهل، يعني أضعف الحالات، أسوأ الحالات كثالث أفضل ثالث، نعم.
1: من أفضل 8 توالي.
2: يفتح الباب لصدارة المجموعة.
0: نعم.
1: فأنا أعتقد إنه الفوز يجعل الأمور في يدك، وخاصة أن المباراة الأخيرة ستكون ما بين البرازيل واسكتلندا، إذا. حتى لا نفتح الأبواب لسيناريو كما حدث مع النرويج والبرازيل قبل عدة سنوات في نسخة من نسخ كأس العالم، يجب أن لا نفتح الباب لهذا النوع
0: 98
1: في فرنسا، يجب أن لا نفتح الباب لهذا النوع من الحسابات، يعني الاستاتيستيك دائما ما تكون ليس في صالح الضعيف، دائما الاستاتيستيك في مصلحة القوي، يعني أنت تنتصر على اسكتلندا 3-0 والنرويج تنتصر على البرازيل بهدفين مقابل واحد وتجد نفسك خارج البطولة.
0: لا، واحنا في 98 يا نزار ودعنا المنافسة بأربع نقاط، يعني لأنه في تلك الفترة كان يتأهل الأول والثاني فقط.

0: ربما الان يعني الامور مغايره، ما عرفش واش الافضل انه يكون هذا النظام ديال المنتخبين كيتاهلوا او نخليوا الباب مفتوح. كنظن ربما افضل انه يكونوا هذه القضيه ديال يتاهلوا جوج المنتخبات ويتاهل افضل ثالث، لان كتبقى اللقاءات مفتوحه وكتبقى التنافسيه. بعض الاحيان اذا كانوا جوج كيتاهلوا جوج كينتصروا، المباراه الثالثه مثلا بين صاحب المركز الثالث وصاحب المركز الرابع كتكون مباراه من غير اهميه. الان كل مباريات تقريبا حتى في الجوله الاخيره غتكون هامه. نمشيو اصدقائي باش نتعرفوا اكثر على الحاله داخل المنتخب المغربي، حاله الاستعدادات، حاله التدريب، كيف ستمر الحاله ايضا والاجواء في مدينه بوسطن مع موفد ميديا تي في وميديا راديو الى الولايات المتحده الامريكيه صديق منصف عدي بعث لنا بهذه المراسله لنشاهد ونستمع.
1: أهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام من هنا من قلب مدينة بوسطن، مسرح المباراة المرتقبة للمنتخب المغربي أمام نظيره الاسكتلندي. استعدادات متواصلة للمنتخب المغربي الذي خاض حصة تدريبية أخرى الثلاثاء هناك في ملعب أو في مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي قبل السفر الأربعاء صوب بوسطن استعدادا للمواجهة المذكورة. أجواء مونديالية انطلقت قبل أيام، ولكن الجماهير المغربية من المنتظر أن تتنقل بشكل جماعي سواء يوم الأربعاء وكذلك يوم الخميس لتزيين شوارع وأزقة بوسطن دعما وتحفيزا للنخبة الوطنية أمام اسكتلندا في هذا الاختبار المصيري لملا، والذي سيبحث من خلاله أستاذ الأطلس عن نقاط ثلاث تعزز مكانتهم ضمن المجموعة، وكذلك لملا البحث عن التأهل للدور المقبل كمتصدر للمجموعة الثالثة. على أي التركيبة البشرية كاملة والتدريب لم تشهد أي إصابات أو غيابات محتملة، وهذا ما نتمناه إلى غاية يوم المباراة المقررة الجمعة في ملعب جيلت ببوسطن بداية من الساعة السادسة مساء بالتوقيت الأمريكي وكذلك 11 ليلا بالتوقيت المغربي.
0: إذن شكرا لك منصف عدي. يوسف نتحدث عن منتخب المغربي اللي بالإمكانيات ديالو كنظن أنه منتخب اللي لاعبين الآن عندهم تجربة وراكبوا تجربة لا يستهان بها، يعني كيلعبوا لقاءات كبرى. نتحدث عن أشرف حكيمي اللي بطبيعة الحال فائز لتوه بدوري أبطال يعني أوروبا مع نادي باريس سان جيرمان. نتحدث من وصير مزراوي مع فريق أيضا مثلا مانشستر يونايتد، بونو أيضا الهلال السعودي، يعني فريق اللي كيلعب على مختلف الواجهات. إذن هاد اللاعبين راكموا تجربة وعندهم الآن الخبرة ديال مباريات ما نقولوش حاسمة ولكن مباريات، لأن مباريات دعنا نقول في كأس العالم كلها غتكون هامة وغتكون يعني ذي قيمة، خصوصا الآن يعني خصك تنتصر مثلا يوم الجمعة ومن بعد ذلك إلا انتصرتي غتمشي تبحث على الصدارة مثلا في اللقاء الأخير. كل لقاءات هامة، ولكن هذا اللقاء ديال يوم الجمعة عنده خصوصية، خص الخبرة، خص التجربة، خص القتالية.
2: طبعا ويشبه كثيرا فؤاد مباراة كندا ربما في كأس العالم الماضية، لأن المنتخب المغربي كان قام بنتيجة أو نتائج جيدة أمام كرواتيا وبلجيكا ووصل إلى مباراة تأكيد في المباراة التي كان فيها هو الطرف المرشح. فبالتالي أظن أن المنتخب المغربي على
0: هي اسمح لي يوسف، هي بالأحرى مباراة بلجيكا ككندا، لأن كنا تعادلنا مع كرواتيا في المباراة الأولى والمباراة الثانية كنا لعبنا مع بلجيكا، فمباراة بلجيكا هي اللي كان انتصرنا فيها.
2: أنا بالنسبة لي التعادل مع البرازيل يساوي التعادل مع كرواتيا والفوز على بلجيكا، لأن أظن أن قيمة المنتخب البرازيلي أقوى أو أكثر من قيمة المنتخبين، وكندا في المستوى.
0: ولكن يوسف هذه إلى جناب التسلسل المباراة كتجي الوسط، إذا يعني بنفس الأهمية ديال بلجيكا.
2: ليس لها علاقة بترتيب المباريات فؤاد، ليس علاقة بالترتيب، هي لديها علاقة بنوعية الخصم والطريقة التي يصل بها المنتخب المغربي لهذه المواجهة. هذا هو قصدي أنا، ليس يعني الجولة الثانية والثالثة. فأظن أن المنتخب المغربي على الصعيد الفردي يمتلك مؤهلات كبيرة والخبرة موجودة، وأظن أنه ليس هنالك مشكلة بالنسبة لأسود الأطلس في التعامل مع هذه المواجهة.
0: نعم ليس هناك صعوبة، لكن هناك خصم جاي أيضا بطموحات وجاي بأهداف معينة ومحددة، خصم اسكتلندي اللي نقولها دائما جاي باش يرد ذاك الدين ديال 1998 ونطلب يعني من المخرج ديالنا سينا

0: بيلي اللي كان يقدم لنا صور في هذا المنتخب ديال 1998 اللي كان جا وفزنا عليه بثلاث اصابات لصفر هناك في مدينه سانت اتيان بالثلاثيه. اذا جاي ايضا بديك الرغبه انه يرد الدين وما غاديش يكون خصم سهل. هو الان يعني قارن المنتخب المغربي، المنتخب المغربي اصبح يعني نقول كتاب مفتوح للخصوم ديالو الان.
1: يعني انا لا يشوف انا حتى الان احنا شاهدنا جميع المنتخبات المشاركه فؤاد يعني
0: تقريبا
1: يجب تبقى كم مجموعه ستنتهي اليوم يعني مباراه الدور الاول. اين ممكن نضع المنتخب المغربي وسط المنتخبات التي انا اعتقد انه تتفوق عليك فقط فرنسا او يكون معك في نفس المستوى والارجنتين في الاداء. حتى بقيه المنتخبات التي لعبت حتى الان ليس لديها ذات القيمه الكرويه. اذا اسكتلندا تفكر في هذا الشيء، يعني تعرف ان قيمه المنتخب المغربي في ادائه الذي قدمه امام البرازيل، خاصه الشوط الاول هذا الاداء يحتور من قمه الاداءات حتى الان في البطوله.
0: دفاع
1: اذا المنتخب الاسكتلندي يعرف بانه هو القميص الاضعف لما يفهم في المباراه، فلذلك لن يغامر وياتي ويفتح المساحات للمغرب. تفتح المساحات اليوم تاخذ نفس الثلاثه اللي اخذتها 98، ليس هناك فكره انتقام او ثار. يعني هذا اذا فكر بهذه الطريقه وانه يدخل ويهاجم سيكون منتحر يعني في هذه المباراه. فهو يعرف قيمة المنتخب المغربي، يعرف قيمة أشرف حكيمي، يعرف إبراهيم دياز، يعرف كل اللاعبين جاهدهم في أوروبا، يعني تفرج معنا طوال الموسم عليهم في دوري الأبطال وفي البطولات المحلية.
0: ما كاينش تقريبا ما كاينش لاعبين نكرة داخل المنتخب المغربي، كلهم كيلعبوا.
1: سايبري كان أفضل لاعب في إيندهوفي في الدوري الهولندي،
0: تم اختياره أفضل لاعب في البطولة الهولندية. أصدقائي ليس أمر بالهين أو أمر بالسهل، وبالتالي فأيضا لكن يبقى الاكتشاف طبعا الحال. الكبير هو أيوب أبو عدي اللي كان كما ذكرنا مادة دسمة لمختلف وسائل الإعلام، لا المحلية لا الفرنسية على وجه الخصوص ولا الدولية. نمشي نشوفوا هذا التقرير اللي أعده الزميل ياسر مربوح يحكي لنا فيه مسار أيوب أبو عدي ويعني مروره من مراحل متعددة لكي يصل في هذه السن المبكرة سن 18 إلى هذا التألق وهذا التوهج. لنتابع لنشاهد ونستمع لهذا التقرير للزميل ياسر مربوح.
2: في كرة القدم هناك لحظات تصنع أسماء جديدة، وهناك لاعبون يملكون القدرة على تحويل لحظة واحدة إلى بداية حكاية طويلة. أيوب عدي شاب لم يتجاوز 18، وجد نفسه تحت أضواء أكبر المحافل، لكنه لم يظهر كشاب يبحث عن التجربة، بل أطل علينا كلاعب يفرض شخصيته فوق الملعب. ولد عدي في فرنسا وتدرج في مدرسة نادي ليل، حيث لفت الأنظار مبكرا ذكائه التكتيكي ونضجه الكروي. رجل الماتيماتيك وفن الخطابة والتألق الدراسي، لم تكن موهبته مرتبطة فقط باللمسة الجميلة في كرة القدم أو الاحتفاظ بها، بل بقدرته على فهم تفاصيل اللعبة، متى يضبط الإيقاع ومتى يسرع البناء، وكيف يتحول من مستعيد للكرة إلى صانع لبداية الهجمة. اختيار حملي قميص المنتخب المغربي منح قصته بعدا خاصا، فبعد ارتباط اسمه بمنتخبات الفئات السنية الفرنسية أصبح بوعدي جزءا من مشروع أسود الأطلس، مقدما نفسه كأحد وجوه الجيل الجديد. في أولى الاختبارات الكبرى لم يخضع بوعدي لرهبة الأسماء الكبيرة. أمام منتخب البرازيل ظهر لاعبا هادئا وواثقا يقاتل على الكرة ويقرأ المساحات بذكاء، ووفق أرقام الأداء المتدين ساهم بحضوره في وسط الملعب عبر نسبة تمرير ناجحة ومرتفعة وعدد من الاسترجاعات والتدخلات على عكس نضجه الدفاعي، إلى جانب قدرته على الحفاظ على الكرة تحت الضغط. لم يكن تألقه مجرد لقطة عابرة، بل صورة لاعب يملك شخصية أكبر من عمره. ما يميز أيوب عدي أنه يجمع بين مدرستين، الانضباط التكتيكي الأوروبي والروح القتالية المغربية. هو لاعب لا يبحث دائما عن الأضواء، لكنه يصنع تأثيره من خلال العمل الصامت، يقطع الكرات، يربط بين الخطوط، ويساعد الفريق على التحكم في الإيقاع. اليوم لا ينظر المغاربة إلى بوعدي فقط كموهبة صاعدة، بل كرمز لجيل جديد يربط الماضي بالحاضر ويربط رقم 6 بالأسطورة المغربية عبد المجيد الظلمي. فما بين مونديال 86 من القرن الماضي ومونديال

0: 2026 يحافظ أيوب بعدي على بريق أصحاب الرقم 6 الذين يلعبون بربطة العنق كما يقال كرويا.
1: السياسي المشي ربطة العنق هذا بالبابيون وسموكينغ كيلعب أيوب بوعدي. يوسف يعني مكسب كبير لكرة القدم المغربية هذا اللاعب اللي هو يعني كل شيء عنده بكري، خد البكالوريا في 16 عام ونص تقريبا ياك نزار
2: 16 سنة
1: ويعني وتبارك الله موهوب في المادة الرياضيات، وهذا الرياضيات ربما هذه الدقة واللي معروفين بأن نازل الرياضيات كنلقاوها حتى في الكرة ديالو اللي كيلعب يوسف.
2: طبعا يتميز خصوصا فؤاد بالهدوء، لاعب يعني مختلف تماما على صعيد الاستلام على صعيد التمرير، لاعب دائما يعطي حلول لزملائه، قريب دائما من الكرة، من نظرة واضحة للملعب.
1: اللاعب بالقدمين
2: طبعا خصوصا الاستلام يعني الكنترول الاستلام دائما بالنسبة له ليس مشكلة، الكرة دائما قريبة منه، فكل هذه المؤهلات أو الإيجابيات تساعده على التحكم في نسق المباريات وفي خط الوسط بصفة كاملة. وأظن أن هامش تطور مازال أمامه لسنوات طويلة، وهو أظن أنه يجب أن يكون أكثر أن يفرض على نفسه بعض الأشياء الإيجابية أكثر خصوصا على صعيد التعامل في خط الوسط من أجل أن يلعب في أكبر الأندية، لأنه يستحق أن يلعب في
1: ريال مدريد. شوف هو يمكن القيمة دياله يعني في السوق ارتفعت من 50 إلى ما كان
2: 80
1: الآن، كانت لا كانت 50 وكان الآن وصلت 80 مليون أورو. نتمنى له بطبع الحال التوفيق ويكون أتم الجاهزية في اللقاء القادم أمام اسكتلندا. نحن سنكون إن شاء الله في أتم الجاهزية في الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم المونديال. ما تمشوش بعيد، سنعود بعد قليل في الجزء الثاني بوديوم المونديال. بوديوم المونديال كل يوم على ميديا راديو وميديا تيفي.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
4: Vous êtes sur ميديا. La synthèse de 9h30.
5: Bonjour à toutes et tous, avec vous Anaïs Lavielle. À la une ce matin, plusieurs frappes israéliennes ont été rapportées dans le sud du Liban. Des attaques qui interviennent à nouveau alors que Washington et Téhéran ont conclu un accord qui sera signé vendredi. Ce matin, l'armée de Tel Aviv a touché la région de Nabatieh et de Kfar Tebnit. Pourtant, le consensus entre l'Iran et les États-Unis prévoit d'inclure le Liban dans la cessation des hostilités. Depuis l'annonce de cet accord, les frappes israéliennes avaient diminué. Elles ont toutefois tué 5 personnes depuis, alors que les habitants continuent de rentrer chez eux. Un accord qui sera donc signé vendredi en Suisse. Ce matin, des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus états-unien, signe que l'application de l'accord entre déjà en vigueur. Au-delà de la levée du blocus, cet accord en 14 points prévoit la réouverture du détroit d'Hormuz, mais aussi la création d'un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars pour l'Iran, ainsi que le dégel des avoirs iraniens gelés à l'étranger. Et puis dans la région également, en Cisjordanie, une mosquée a été incendiée par des colons israéliens. L'attaque a eu lieu dans le village de Jiljilia. Sur place, des journalistes de l'AFP ont constaté des traces d'incendie et de vandalisme ainsi que des inscriptions en hébreu sur les murs dans le territoire palestinien. La colonisation se poursuit. Selon les chiffres publiés la semaine dernière par le bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires, la violence des colons israéliens en Cisjordanie occupée atteint actuellement un rythme record avec une moyenne de 6 attaques par jour, entraînant victimes et dégâts. Ailleurs dans le monde, les membres du G7 saluent l'accord USA-Iran et plaident pour une paix globale et pérenne dans la région. Les dirigeants des 7 puissances mondiales sont réunis à Évian, en France. Ils ont également affiché leur volonté d'intensifier la pression sur

0: ميدي 1 بوديوم.
1: مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم معنا في هذا الموعد الرياضي الآخر والجزء الثاني برنامجكم بوديوم المونديال. نعود دائما للحديث عن هذا الحدث الكروي العالمي، أكبر عرس، أكبر محفل لكرة القدم العالمية الذي رأى النور عام 1930 هناك في الأوروغواي، مشاركة ديال 6 منتخبات إن لم تخني الذاكرة. منتخب الفرنسي حين يا نزار ويا يوسف مشوا في الباخرة شهرين وهما باش يوصلوا للأوروغواي باش يشاركوا في هذه التظاهرة العالمية. أنا ذاك اللي عارفين البدايات ما كان كيأمن بها حتى شي واحد، الأمور تطورت بمرور سنين وأكبر التظاهرة تكبر دورة بعد أخرى، نسخة بعد أخرى، 8 منتخبات، 12 منتخب، 24، 32، الآن 48 منتخب. بركة عليهم، ما غاديش نزيدوا 48، دابا شي 20 سنة يقول لك غادي يشاركوا 56
2: 64
1: منتخب، بركة 48، الله يجعل شي بركة، لأنه كما كنشوفوا الصعوبة ديال تنظيم تظاهرة من هذا الحجم، 104 ديال المباريات ليس امر بأسهل. نمشيو نكملوا الحديث ديالنا ولو قليلا على المنتخب المغربي. كما كنقولوا يومين، اليوم غادي يوصل البوسطن المنتخب المغربي. تركيز هاد اليومين نزار ربما يقدر يكون كثيرا على الجانب الذهني، لانه يجب نبقاو في ديك لا ميم ديناميك كما ذكرت منذ قليل، نبقاو في لا ميم ديناميك ولكن نكونوا مركزين كما كنقولوا فوكس. عندنا واحد 90 دقيقه مع منتخب اللي غيلعب معنا بطريقه مغايره، فخصنا نكونوا جاهزين 100% بدنيا ذهنيا وتقنيا.
2: اعتقد بالذات تقنيا. لماذا؟ لانه مثلا زي ايوب وعدي، نحن نتحدث عن ايوب وعدي لانه كان نجم المباراه صراحه في المباراه الاخيره. الان الجميع اكتشف هذا اللاعب، عندما يستلم الكره هو في بعض الاحيان يحاول المحاوره، يحاول ان يمر بطريقه فنيه. هنا هذا هو خطر حقيقي يجب

0: تقليل هذا الشيء في المباراة المقبلة، لأنه بما أن أنا عرفت المدرب ألوح عليك لاعبين أخذ منك الكرة تصبح هجمة مرتدة،
1: وخصوصا وفي لعب منطقة حساسة لمنطقة وسط الميدان.
0: صحيح، تقليل الإفراط في الثقة بالنفس، يجب أن لا نفرط بالثقة في النفس، هذه واحدة. والحاجة الثانية هي السهل الممتنع الذي تلعب به، يعني يجب أن يستمر، أن يكون هناك بناء من الخلف كما حدث في باصة إبراهيم دياز إلى سايبري وتسجيل الهدف بهذه الطريقة. تسجيل الأهداف
1: وتسجيل الأهداف واستغلال الفرص، لأن لاحظنا في المباراة البرازيل ربع ساعة الأولى كانت تحت لنا مجموعة من الفرص لم نحسن استغلالها، الآن يجب استغلال فرص. يوسف، أما منتخب سكوتلندي شنو نقدر نقول على هذا المنتخب كما كنقولوا بقيادة ماكتوميناي، وأيضا هذو من اللاعبين اللي معروفين وروبرتسون
0: فيرغسون
1: وفيرغسون أيضا، يعني هذو ربما هم أبرز الأسماء. منتخب اللي كيبقى بالرغم من ذلك مجهول، عنده لاعبين كيمارسوا خصوصا في الدوري الأنجليزي القوة الصلابة، ثم القوة ديالو الكبيرة هي القوة الذهنية ديال الكرة القدم الأنجليزية.
2: طبعا هو منتخب عائد بدوره إلى كأس العالم بعد غياب لفترة، ذكرتم أسماء، ممكن نضيف أيضا ماكين اللاعب اللي سجل الهدف في المباراة الأولى، أيضا على الصورة ربما الآن في الشاشة، فلاعب خطير جدا يمتلك قدم يسرى على صعيد التسديد أو حتى رفع الكرة الثابتة. فمنتخب
1: وقوته أيضا جمهوره كما شفنا في هذه الصور يا يوسف.
2: وأيضا فؤاد، المسألة مهمة هي الكرة الثابتة، لأن أمام هذا النوع من المنتخبات سكوتلندا، ممكن أستراليا، أيضا حتى إنجلترا في بعض الأحيان، المنتخب إيرلندا، فالكرة الثابتة دائما مهمة بالنسبة لهذه المنتخبات، ويجب التعامل معها بطريقة ذكية وبطريقة تتناسب مع ما يملكه هذا المنتخب. خصوصا أن المباراة أمام البرازيل كان هناك بعض المشاكل في الكرة الثابتة للمنتخب المغربي، لأن باستثناء عيسى ديوب غير القامات ليست بتلك ربما،
1: ولكن دابا كنتحدث يوسف وانا كنتحدث وانا كنخمم، كنشوفوا ان ثلاثه المدافعين ديالنا يلعبون في الدوري الانجليزي، عيسى ديوب، فيلام،
0: كريستال بالاس
1: بالنسبه لشادي رياض، ونصير المزراوي بالنسبه لمانشستر يونايتد. اذا هذا يمكن يشكل دعنا نقول عامل ايجابي بالنسبه للمنتخب المغربي، على اي مازال عندنا يومين اخرين بحضوركما اصدقائي يوسف الشاطر ونزار نور باش نتحدثوا كثير على هذا اللقاء القادم بمعطيات وبارقام اخرى. نمشيو باش نفتحوا الملف ديال المباريات اللي اجريت نهار امس يعني زار، كما دخلنا نبداو بلقاء المنتخب الجزائري، منتخب الجزائري اللي انهزم سقطة مدوية أمام الأرجنتين، ثلاث إصابات لصفر. يعني نشوف البارح واحد المدون جزائري قال لهم إلا خسرنا مع الأرجنتين غير شدوا الانترنت، 50 سنة ما بقاوش شدوا الانترنت، لأنهم يعني الجمهور الجزائري ما غيكون طبعتها المستاء من هذه النتيجة، لأنه كيعلق أمل كبيرة على هذه المشاركة ديالو والعودة ديالو لكأس العالم بعد غياب عن نسخة 2018 و2022. يعني بانت كما ذكرنا أولا أنه فوارق شاسعة، بون كبير شاسع ما بين الأرجنتين والجزائر، يعني لا مقارنة عند وجود الفارق.
0: يعني أعتقد أنه المدرب الأرجنتيني لم يلعب بالتشكيلة المطلوبة، يعني سكالوني لم يلعب بالتشكيلة الشابة، لعب بكبار اللاعبين
1: خبرة وتجربة.
0: يعني حتى في الإدخال أدخل مولينا وغونزاليس والفاريس الثلاثي ريال أتلتيكو مدريد، يعني أعتقد بأنه كان يعني رحيم جدا مع الجزائر، يعني ولو أدخل سيميوني لكانت النتيجة أعرض، يعني لأن هناك لسه في لاعبين لسه أكثر حيوية وأكثر نشاط وأصغر سنا، يعني إذا كنت تتحدث عن ميسي أو ديبول أو حتى بقية اللاعبين ماكاليستر وإنزو فرنانديز، كل اللاعبين هم أصحاب التتويج الأخير في كأس العالم، فلذلك هو يعتقد أنه هذه هي الصفوة، ولكن لو أدخل الشباب لكانت النتيجة أعرض. أعتقد بأن هو اكتفى فقط بضمان النتيجة، وميسي كان في يومه، يعني أولا حقق رقم قياسي بأنه سجل 16 هدفا وخاض المباراة 200 مع الأرجنتين، سادس كأس عالم يلعبه ليونيل ميسي، بالإضافة لأنه
1: أكثر من 800 هدف
0: 800 في مسيرته كامله.
1: نعم
0: وفي 200 مباراه دوليه مع الارجنتين، وهو يعني رقم قياسي من الارقام القياسيه التي تحقق كلاعب. ليس هناك من اللاعبين الذين تجاوزوا يوصلوا

0: لهذا الرقم. فبعتقد ان ليونيل ميسي هو من اسطوره بمعنى نعم. الكلمه يعني طيب.
1: كما تقول نعم
0: اسطوره هذا الموضوع نعم. وتاتي انت نعم. وتستهون نعم. بلقاء زي نعم. ليونيل ميسي وتفتح المساحات في كل الاهداف التي سجلت كانت هناك قذائف من الخارج. مارك ليستر يمرر يسجل، مارك ليستر يسدد، الحارس يعني ما بين قوسين يعني الحارس ليس بقيمه المنتخب الجزائري يعني ضعيف جدا جدا نعم. يردها ميسي تجي
1: يلعب في المنتخب الجزائري بالاسم مجرد اسم زيدان
0: نعم
1: كون كنت اسميتك زيدان كنت تقدر تلعب في المنتخب يا نزار نور.
0: ما
1: طيب يوسف نصحته على هذه الظاهره ليونيل ميسي اللي كان ربما كان حديث من قبل على انه ربما يغيب عن المباراه الاولى، لكن ميسي يريد ان يحطم كل الارقام في هذه السن ديال 38 سنه. والله شيء غريب وهذا الرغبه في تحطيم الارقام القياسيه، لانه ارقام قياسيه سيكون من الصعب ان لم نقل من المستحيل ربما ويمكن ننتظروا سنوات وسنوات باش نشوفوا لاعب ما يعني يحطم كل هذه الارقام القياسيه للا بولغا النجم ديال المنتخب الارجنتين.
2: طبعا ففؤاد الارقام يعني كما ذكر نزار ارقام فلكيه بالنسبه لكل في كل مناسبه يستطيع تحطيم رقم قياسي جديد، لديه فرصه ايضا للوصول للهدف الالف، لديه يعني في هذا السن يقوم بما قام به اليوم امام المنتخب الجزائري، لان في الاخير كاس عالم رغم ضعف مستوى نسبيا للمنتخب الجزائري لان كانها مسابقه رسميه كاس العالم، فالامر ليس سهلا ان تسجل ثلاثه اهداف، ولا اظن لا اتذكر الكثير من اللاعبين سجلوا ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في كأس العالم. لذلك
1: كان لاعب اللي سجل خمسة أهداف سالينكو لعب في كأس العالم 94 إن لم تخني الذاكرة،
2: مباراة روسيا والكاميرون
1: أظن سالينكو إلى بعد نبحثوا بعد شو عارف أنه كان لاعب سجل خمسة أهداف
2: سالينكو روسيا والكاميرون أظن الحكم كان جمال الشريف فكنت أقول فؤاد يعني أرقام خيالية صراحة، والمشكلة أنه يعني الانطباع الذي يعطيك ميسي أنه مازال قادر أن يلعب
1: لا نعم
2: الفترة أخرى
0: يلعب في عالم ثاني
1: عرفتي علاش ميسي لأنه ما كانش كيجري ما كانش كيركض، يعني ميسي كيركض لما كتكون عنده الهجمة وكيهجم، أما راه كنعرفوا لمحت في برشلونة في طوال سنوات ميسي لا يركض كيبقى في وسط الميدان كينتظر تعطيه الكرة هو كيقوم بالواجب.
2: نقطة أخرى فؤاد علاقة بالمباراة، الحارس يعني حارس دون المستوى يعني كما قال نزار يعني يلعب بالاسم ومشكله، لان المشكله ليس فقط في المباراه لكن في المباريات المقبله يعني هل لديهم حارس اخر، لان تقريبا في الهدف الاول جزء من المسؤوليه في الهدف الثاني المسؤوليه كامله صعب جدا ان تنافس في هذا المستوى دون حارس مرمى.
1: طيب المنتخب الجزائري كما ذكرنا اللي جاء بطموحات كبيره وسط لغط اعلامي ديال وسائل الاعلام الجزائريه اللي حاولت تشبه لنا هذا المنتخب بانه عملاق عالمي في كره القدم، صورت لنا على ان يقولون يعني للعالم نحن قادمون من اجل ماذا؟ من اجل الفوز بكاس العالم. منتخب اللي في اطار التكوين عنده لاعبين يعني في اطار تكوين لاعبين شباب، لكن لما نشوفوا غير الانديه اللي كيلعبوا فيها ماشي الانديه يعني ماشي التوب، الا خدينا باستثناء ايت نوري مثلا اللي كيلعب مانشستر سيتي فلاعبين اخرين انديه مغموره ومغموره جدا. اذا وسط هذا اللغط كله وبطبيعه الحال شفنا بعض الاستياء وشفنا هذا الصباح انا شفت دخلت لبعض وسائل الاعلام الجزائريه استياء ورمي اللوم على يعني على المدرب ما جبدوش الحارس واخا الاخطاء ديالو كما قلت يوسف كانت واضحه. فهذا كما قلت في البدايه المنتخب الجزائري عاد الى حجمه الطبيعي، منتخب متوسط اللي كيعود لكاس العالم بعد غياب ديال جوج ديال الدورات، كان شارك في 2014 ما كانش في 2018 ما كانش في 2022، وربما هذا هو دعنا نقول هذا هو المستوى الحقيقي ديال المنتخب الجزائري.
0: يعني اذا تحدثت عن الفرق التي يلعب فيها بن طالب ومندي في ليل، بن سبعيني في بروسيا دورتموند، ايت نوري في مانشستر سيتي، مازا في المانيا في خط الهجوم، ايضا فارس، ولديك لاعب مارسيليا الحاج عيسى في الناحيه اليمين، وفي لاعب مارسيليا المهاجم جويري في راس الحربه. هي فرق ليست الفرق التي نافست في دوري الابطال
1: نعم.
0: ولكن فرق كبيره فؤاد، يعني هم تاخروا في الاحلال والتبديل، اعتقد بان الاحلال والتبديل يعني ما زلت تعتمد على محرز الذي توج معك بكاس الامم الافريقيه واهلك لاخر كاس عالم، يعني يجب ان تغير، يعني لديك امكانيه تغيير انت استغنى

0: نيت عن بعض اللاعبين يجب أن تستغنى عن
1: اللاعبين. مثلا الغائب أحد أكبر غائبين نعم.
0: هو لأنه كان متعرض للإصابة وثانيا يعني أنت ما فيك تجيب حارس لعب 8 مباريات خلال الموسم وهو لديه 8 مباريات مع المنتخب.

0: يعني لاعبين اللي تكونوا في فرنسا لاعبي المنتخب السنغالي. وكما نقلنا الحديث عن المنتخب السنغالي يوسف، منتخب السنغالي اللي هو ايضا جاء وسط هالة إعلامية، نحن أبطال إفريقيا هم ليسوا بأبطال إفريقيا لحد الآن على الأقل في انتظار يعني القرار ديال المحكمة الرياضية الدولية. السنغال اللي وإن صمدت في جولة أولى أمام منتخب فرنسي لكنها انهارت في الجولة الثانية بفضل تألق النجم كيليان مبابي موقع هدفين للديوك. نهاية المطاف فرنسا خرجت فائزة بثلاث إصابات لواحدة مع تألق دائما لاعب أوليسي وأيضا الحس التهديفي لكيليان مبابي.
1: طبعا وفرنسا تقريبا الاحساس اللي كان عندي انا انها لم تبذل مجهود كبير.
0: نعم لعبت شنو بالفرامل لاعبين غاديين
1: لانه حتى في الشوط الاول يعني اللاعبين يمرروا الكره من دون يعني تلك الرغبه الجامحه للذهاب نحو مرمى المنتخب السنغالي، لذلك بعض الهجمات المرتده غلطت نوعا ما الجانب السنغالي لانهم لوهله ظنوا ان بامكانهم تحقيق الفوز. لكن الشوط الثاني مع بعض التغييرات وربما استفاق كيليان مبابي أكثر الأمور حسمت، ومستوى المنتخب السنغالي في كأس العالم كما كان في النسخة الماضية دائما لا يقنع أداء يعني بكل ربما موضوعية على سعيد الأسماء لديهم القدرة على فعل أفضل مما شاهدناه أمام فرنسا. ومرة أخرى فؤاد دائما العنصر الحاسم مبابي ميسي
0: أوليسي
1: فهذه النوعية من اللاعبين دائما ما تصنع الفارق. فينيسيوس أمام المنتخب المغربي، لذلك المنتخبات التي تملك هذا النوع من الأسماء دائما يكون لديها أفضلية على باقي المنتخبات التي تلعب جماعيا. مثلا المنتخب الإسباني أكثر مثال على الجماعية لما كان سيء لم يكن هناك حلول فردية.
0: كما قلتي المنتخبات اللي كتفوز بكأس العالم دائما كيكون اللاعب هو اللي هاز على الكتف ديالو هذا المنتخب وهو اللي كيمشي به للفوز باللقب. شاهدناها كما ذكرتي مع ميسي في 2022 فقط حضور ديالو أعطى الأفضلية للأرجنتين. شاهدناها مع مارادونا في كأس العالم 86، شفناها مع لوتار ماتيوس في كأس العالم 1990، شفناها أيضا مع مثلا بيبيتو وروماريو في مع البرازيل في 94 دائما
2: رونالدو
0: في 1992 يعني دائما خصك واحد اللاعب لكي يجدف ضد التيار او لكي تفوق على الاقران ديالو وكيكون هو قائد اوركسترا وكتحتاجو كما كنقولوا فوق الشده. وهادو هما اللاعبين اللي كيصنعوا الفارق وكيخليو منتخبات يفوزوا بكاس العالم. الحاجه اللي يعني انا بغض النظر على الهزيمه ديال هذين المنتخبين المؤسف وهو هذا يعني النتائج المخيبة الأمل هذ المنتخبين، لأن هذا المنتخب هناك انهزام للجزائر أمام الأرجنتين، للسنغال أمام منتخب الفرنسي، هناك هزيمة أيضا جنوب إفريقيا أمام المنتخب ديال المكسيك، ثم منتخبات أخرى ومنتخبين آخرين تونس فكرتي نسيت أنا تونس اللي هي الصفعة الكبرى 5 إصابات لواحدة، ثم منتخب اللي ما كناش كنتظروه هو اللي أعطانا نتائج إيجابية واللي ما كناش كنتظروهم. دعنا نقول لا الكوت ديفوار لا الرأس الأخضر، الرأس الأخضر تتعادل مع المنتخب الإسباني والكوت ديفوار تفوز على الإكوادور ليس بالأمر السهل، ثم المغرب أيضا لكي يتعادل أمام منتخب البرازيل. دعنا نقول في نهاية المطاف يا نزار المنتخبات الإفريقية لحد الآن ليست في الموعد في انتظار ظهور كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا.
2: صحيح فؤاد، يعني الكونغو الديمقراطية وغانا يلعبان اليوم. نعم يعني لا أنا بالنسبة لي السنغال لم يعني حتى الآن منطقي بأن تخسر السنغال أمام فرنسا بهذه الطريقة، خاصة بعد تألق أوليسي وإمبابي ودوي وباركولا حتى عندما دخل احتياطي يعني كأنه لم يلعب الموسم كامل. يعني باركولا دخل وكان نشيط جدا وغير كل المعطيات، قد يكون ديمبلي في الشوط الأول كان نايم شوية أو يعني الإعياء ظهر عليه
0: كدير قيلولة.
2: لا هو الإعياء، ما هو كمان أنت لاعب الشامبيونز نهائي الشامبيونز دي قبل أقل من شهر، يعني سامحني يعني كمان أنت ما هو الجسد لا يجيب دائما على ما تريد يعني. فالسنغال حتى الآن أما بالنسبة للجزائر ستواجه من؟ أنت من ستواجه في
0: لكن كنا لو
2: ستواجه
0: فازت
2: النمسا التي يعني فازت على الأردن يعني, من الخطر جدا أنك تلعب مع
0: سنغال. سنغال لو تعادلت
2: مع النرويج
0: سنغال لو فازت على فرنسا كانت تكون منطقية، حكم اللاعبين اللي كتوفر عليهم السينما.

0: حنا كنتحدثوا على النتيجه والحصه والاداء في الشوط الثاني. هذه السنغال يعني وصيف بطل افريقيا
1: صحيح.
0: يعني هذا لما نتحدث تقول لي منتخب اخر انهزم 3-1 الراس الاخضر او الكونغو نقول لك اوكي، ولكن هذه السنغال وتنهزم يعني بهذه الطريقه شيء مخيب للامل. انا كنتحدث على كره القدم الافريقيه بشكل عام.
1: صحيح يعني بالنسبه لكره القدم الافريقيه هذا ينقص من انك لديك 10 منتخبات تشارك
0: منتخبات
1: فيه. يعني انت ليس لديك فرق كبير من القاره الاوروبيه يعني عدد المنتخبات التي شاركت افريقيا اكثر من منتخبات لاتين امريكا اكثر من منتخبات اسيا، فلذلك اعتقد بانه يعتبر مخيب هذا النوع من الاداء. ولكن في ذات الوقت حتى الان لا يمكن ان نحكم من مباراه واحده، يعني مثلا تونس اقالت مدرب من مباراه واحده، يعني اعتقد ان هناك عيب من ما كيف يعني انت مدرب 96 يوم يبقى 4 خسائر و طيب انت لديك مشكله عميقه اعمق من المدرب، لماذا لا تحل المشكله العميقه؟ انت الان عايز تدعو تجعل منه شماعه لاخطائك، يعني هل هذا هو المنطق في كره القدم؟ الناس قعدت ديدي شانغان من 2012، انت وين انت؟ انت كاتحاد انت غيرت 8 مدربين ولا كم في اقل من 4 سنوات؟
0: بالنسبه للاشقاء التونسيين
1: انت لديك فشل وعايز تعلق على اخطائك على صبري لاموشي، يعني انت عايز تعالج مشاكل الكره التونسيه في السنوات الاخيره على
0: شخص. لا لا لا، المشكل ديال كره القدم التونسيه مع احترامنا وهو انهم فقط كاين بعض النوبات كينتقدوا الاشقاء ديالهم لا في الجزائر لا في المغرب، وكينساو انه ما كاينش تكوين في تونس، ابتعدوا على التكوين، وحتى القضيه ديال يمشيو يلقاو يعني لاعبين المهجر ما لقاوش لاعبين يعني من عيار كبير باش بحال لاعب العياري
1: من معيار كبير مع عيار
0: يجي تفاد جهد.
1: لا لا يا اخي لا شوف.
0: طيب شكرا لك نزار، شكرا نزار، شكرا نزار نور، شكرا صديقي يوسف الشاطر. نلتقي غدا بحول الله نفس الفريق غدا ان شاء الله بحول الله مع قوته. دائما كنشكروا أصدقائنا اللي كيشتغلوا معنا هنا في لاف ميدي ان راديو ولاف ميدي ان تي في. اليوم تحيه الأخت غزلان ياقوتي اللي هي كترقب لنا شويه البرنامج اذا كانوا شي اخطاء ولا شي حاجه، وايضا معها الاخت لمياء دريوش تحيه لهما مع انه دائما نلتقي هنا في الكولوار دائما بالابتسامه والتحيه الخالصه. بالنسبه للمواعيد القادمه مساء اليوم على اثير ميدي ان برنامج لوتر ماتش رفقة أصدقائي في القسم الفرنسي لإذاعة ميدي أن، ثم بعد ظهر اليوم 5:30 على شاشة ميدي أن تي في برنامج إكسترا تايم رفقة الصديقين أنس ونهى، ثم مساء تمام الساعة 11 ليلا برنامج ريمونتادا المونديال رفقة زميل عبد الله الجعفري. شكرا للمشاهدة، شكرا للإصغاء، شكرا للوفاء، إلى اللقاء.
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
3: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
4: سلام، عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري.
5: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينونسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
4: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
5: عندك ديزافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
4: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلعاني شويه.
5: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
4: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا بوان ايما و 0522 42 15 43.
3: افيك بانك اوف افريكا كاين الحل.
6: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 17 juin à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: موجز العاشرة معكم عبد العالي صهر. نسأل موجز بتطورات توقيع اتفاق السلام في الشرق الأوسط، حيث أفادت وزارة الخارجية السويسرية بأن مراسيم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستقام الجمعة المقبل في فندق فاخر على جبل بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في وسط سويسرا. من جهة ثانية، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية، وذلك قبل توقيع الاتفاق. واليوم عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين بحسب ما أفاد موقع تتبعي حركة الملاحة البحرية تانكر تراكرز. وفي لبنان، على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل لاتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله، شنت القوات الإسرائيلية اليوم غارة على مناطق عدة جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه بالرغم من تراجع حدة الضربات عقب على الاتفاق، قتل خمسة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، أربعة منهم يوم أمس. نبقى في المنطقة، حيث أضرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في أجزاء من مسجد في قرية جيجاليا شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس مجلس قروي جيجاليا إن مستوطنين أضرموا النار في غرفة الوضوء وألحقوا أضرارا بمسجد القرية الكبير وخطوا شعارات معادية على الجدران الخارجية. في تطورات الملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخص واحد وأصيب سبعة آخرون عندما استهدفت طائرات مسيرة روسية مدينة زابوروجيا في جنوب شرق أوكرانيا. وفي روسيا، يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع التي أعلن خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي منتجع إيفيان بفرنسا، اتفق قادة مجموعة السبع على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات على أوكرانيا. نبقى في فرنسا، حتى أقر البرلمان الفرنسي مساء أمس قانونا لإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطرين، في خطوة انتقدت الأحزاب اليسارية في حين عللها اليمين والوسط بجريمة قتل طالبة عام 2024. في الرياضة، قاد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين حامل اللقب لتحقيق فوز عريض على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب كانساس سيتي برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة العاشرة للمونديال. وعن المجموعة نفسها، فاز منتخب النمسا اليوم على نظير الأردني بثلاثة أهداف لواحد في ملعب مدينة سان فرانسيسكو باي بولاية كاليفورنيا.

0: بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تلتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيدة عيادي في أمل الله.
1: ليس كل ما نراه على الشاشة عابرا، بعضه يصنع رأيا وبعضه يغير مسارا. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على ميديا.

0: يا صباح الخير وصباح الصحة والسلامة وكل ما هو جميل لكم مستمعينا أينما كنتم.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: إذن أجدد تحية وترحب بكل من التحق بنا في هذا اللقاء الجديد من صباح الأسرة، وأكيد بهذه المناسبة المباركة اليوم نتقدم لكم بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، سائلين الله تعالى أن يجعلها سنة خير وبركة وأمن وسلام للجميع. في حلقة اليوم من صباح الأسرة نلتقي بكم بعد قليل في فقرة متنوعة عبارة عن معلومات في دقائق، وأكيد موضوعنا اليوم مباشرة بعد موجز 10:30 سنتحدث فيه عن آلام الركبة المزمنة، أسبابها وطرق الوقاية منها وأحدث السبل العلاجية للتعامل معها. فأكيد هذا الموضوع سيكون رفقة الدكتورة منى مخشون أخصائية أمراض المفاصل العظام والروماتيزم، فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع. وأول قطعة في هذا اللقاء مختارة بصوت بشار درويش، القلب يعشق.

أرحب بكم دائما مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من صباح الأسرة، وكما ذكرنا سابقا فقرتنا الأولى هي فقرة معلومات ونصائح مهمة، وهذه الفقرة اليوم مخصصة مستمعينا بمناسبة السنة الدراسية وظهور النتائج. مع نهاية السنة الدراسية وظهور النتائج تعيش الأسر فترة مليئة بالمشاعر بين الفرح والانتظار وأحيانا القلق، فهذه المرحلة ليست فقط لحظة لمعرفة المعدلات بل هي فرصة لتقييم الجهود واستخلاص الدروس وتشجيع الأبناء على مواصلة التعلم والتطور. في فقرة اليوم كما ذكرت سنقدم لكم مجموعة من المعلومات والنصائح حول كيف يتعامل مع نتائج الامتحانات بطريقة إيجابية ودور الأسرة في دعم الأبناء وتحفيزهم مهما كانت النتائج. إذن نتائج الامتحانات تقيس فقط مستوى الأداء في فترة زمنية محددة، لكنها لا تقيس قيمة الإنسان أو قدرته المستقبلية. الحصول على نتائج جيدة يستحق التقدير والاحتفال مع الحرص على مواصلة الاجتهاد وعدم الركون إلى النجاح. إذا كانت النتيجة أقل من المتوقع فمن الأفضل التركيز على أسباب التعثر وكيفية تطوير أداء بدلا من لوم النفس باستمرار. على الآباء والأمهات استقبال النتائج بهدوء، فطريقة

التفاعل الأولى تترك أثرا كبيرا في نفسية الأبناء. المقارنة بين الأبناء أو بين التلاميذ قد تؤثر بالسلب على الثقة بالنفس والدافعية للتعليم. من المهم الاستماع إلى مشاعر الأبناء بعد ظهور النتائج، سواء كانت فرحة أو خيبة أمل أو قلقا بشأن المستقبل. النجاح الدراسي مستمعينا مهم، لكنه ليس المؤشر الوحيد على التفوق والتميز في الحياة. يمكن تحويل الإخفاق إلى فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة في التنظيم والمراجعة وإدارة الوقت. تشجيع الأبناء على تحديد أهداف واقعية للمرحلة المقبلة يساعدهم على استعادة الثقة والانطلاق من جديد. لا تجعلوا المعدل الدراسي المعيار الوحيد للحكم على قدرات الأبناء، فهناك مواهب ومهارات أخرى لا تقل أهمية. فساعدوا الأبناء على استخلاص الدروس من هذه التجربة ووضع الأهداف الواضحة للمرحلة المقبلة. وأكيد فترة العطلة هي فرصة للراحة واستعادة النشاط بعد أشهر من الدراسة والامتحانات. تشجيع أبنائنا على القراءة والأنشطة الثقافية والرياضية خلال العطلة يساعد على تنمية شخصية متوازنة، والنجاح الحقيقي لا يقاس كما ذكرنا سابقا بنتيجة امتحان واحد، بل الاستمرار في التعلم والتطور وتحقيق الأهداف على المدى البعيد. معلومة مهمة لكم مستمعينا، تشير العديد من الدراسات التربوية إلى أن الدعم الأسري الإيجابي يساهم بشكل كبير في تحسين الأداء الدراسي والصحة النفسية للأبناء، ويمنحهم قدرة أكبر على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح. فرسالتنا اليوم للأسر، اجعلوا من فترة إعلان النتائج مناسبة للحوار والدعم والتشجيع، فالثقة بالنفس وحب التعلم هما أهم ما يمكن أن نغرسه في أبنائنا من أجل مستقبلهم. وهذه صراحة غنائية مع أصل النصري، سامحنا.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، ونحن دائما معكم في الفقرة الأولى من صباح الأسرة، ونواصل بهذه المعلومات القصيرة والتي قد تكون مهمة للجميع. فاعتدنا مستمعينا أن نستخدم في المنزل كمادات باردة أو ساخنة للتخفيف من بعض الألم، وتعتبر هذه الكمادات من الطرق البسيطة والشائعة لتخفيف الألم والمساعدة على علاج بعض الإصابات والمشكلات العضلية. لكن بالفعل يعتمد اختيار استخدام الكمادات الباردة أو الدافئة على نوع الحالة. فالكمادات الباردة تساعد غالبا على تقليل التورم والالتهاب، بينما تساعد الكمادات الدافئة على إرخاء العضلات وتحسين الدورة الدموية. فمتى نستخدم الكمادات الباردة ومتى نستخدم الكمادات الدافئة؟ نبدأ إذن بالكمادات الباردة، وتستخدم في غالب الأوقات عند الإصابة الحديثة مثل التواء والردود، كذلك عند وجود تورم أو انتفاخ بعد إصابة، الألم المصحوب بالتهاب أو السخونة في مكان الإصابة. كذلك يمكن استعمال الكمادات الباردة

بعد الرياضة عند حدوث إجهاد أو إصابة بسيطة، وكذلك لدغات الحشرات لتخفيف الحكة وكذلك التورم. أما طريقة استخدام هذه الكمادات الباردة، فتوضع الكمادة الباردة لمدة 15 إلى 20 دقيقة مع وجود قطعة ثوب بين الجلد وهذه الكمادة. أما الكمادات الدافئة فتستخدم غالبا عند تشنجات أو شد العضلات، ألام العضلات والمفاصل المزمنة، عند تيبس المفاصل وصعوبة الحركة، ألام الدورة الشهرية للتخفيف من التقلصات، كذلك لتحسين ارتخاء العضلات وزيادة تدفق الدم للمنطقة. فطريقة الاستخدام، توضع هذه الكمادات الدافئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة مع تجنب الحرارة العالية التي قد تسبب في بعض الأوقات في الحروق. وبالنسبة للملاحظة المهمة، في أول 24 إلى 48 ساعة بعد إصابة جديدة مع تورم، يفضل عادة استخدام البارد وتجنب الحرارة لأنها قد تزيد التورم، وتبقى الاستشارة الطبية مهمة في جميع الأحوال. وعلى ذكر المفاصل والألم المزمنة، فموضوعنا اليوم مباشرة بعد موجز 10:30 حول ألام الركبة المزمنة، هذه المشكلة الصحية الشائعة التي قد تؤثر على الحركة والنشاط اليومي لدى الكثير من الأشخاص. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مباشرة بعد موجز 10:30 رفقة ضيفتنا اليوم الدكتورة منى مخشون، أخصائية أمراض المفاصل العظام والروماتيزم. فتابعونا مستمعينا مباشرة بعد موجز 10:30.

0: Voilà pour les actualités ce matin. Merci de les avoir écoutées et restez avec nous sur Midi 1.
1: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
2: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
3: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
4: جديد ورحب بكم معنا مستمعينا في هذا الجزء الثاني من صباح الأسرة. وكما ذكرنا سابقا، ألم ركبة المزمنة من أكثر مشكلات صحية شيوعا، حيث تؤثر على الحركة جودة الحياة لدى الكثير من الأشخاص بمختلف الأعمار، وتتعدد الأسباب بين الإصابات الرياضية، خشونة المفاصل، أمراض روماتيزمية وغيرها من الحالات التي تتطلب تشخيصا دقيقا وعلاجا مناسبا. للحديث عن هذا الموضوع المهم، نستضيف معنا اليوم دكتورة منى مخشون، أخصائية أمراض المفاصل العظام والروماتيزم، لتسليط الضوء على أسباب ألم الركبة المزمنة وطرق الوقاية منها وأحدث الطرق العلاجية المتاحة، وطبعا نصائح مهمة في هذا الموضوع سنتعرف عليها بعد قليل، فخليكم معنا مستمعين.

0: حاب أعيش حياتي.
1: رحب بكم مجددا في الجزء الثاني والأخير من صباح الأسرة مستمعينا، وحوارنا الآن حول ألام الركبة المزمن، هذه المشكلة الصحية الشائعة التي قد تؤثر على الحركة والنشاط اليومي لدى الكثير من الأشخاص. سنتعرف اليوم على أسباب هذا الألم، الأعراض، سبل الوقاية والعلاجات المتاحة، وذلك رفقة ضيفتنا اليوم الدكتورة منى مخشون، أخصائية أمراض المفاصل العظام والروماتيزم، التي تلتحق بنا من مدينة الدار البيضاء. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك، وأكيد كنشكرك على تلبية دعوة البرنامج، وهذه أول مشاركة، نتمنى ما تكونش الأول والأخيرة. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سعيدة، شكرا بزاف، أنا اللي شارف نشارك معكم وإن شاء الله وسنة سعيدة بصحة والسلامة عليك وعلى طاقم البرنامج وجميع المستمعين إن شاء الله.
1: شكرا، كل عام وانت بألف خير. ونبدأ
2: يا رب أمين.
1: نبدأ بالموضوع ديالنا، لأن هذا الموضوع ديال هذا الألم ديال الركبة هو موضوع شائك، وطبعا يشتكي منه كثير من الناس. لذلك نبدأ أولا، ماذا نقصد بهذا الألم ديال الركبة المزمنة، وفوقاش كنعتبروا الألم يكون مزمن، واش فعلا هذا الألم ديال الركبة منتشر كثيرا وبين مختلف الأعمار، لأن بدينا تسمعوه كثير دكتورة.
2: الألم ديال الركبة هو عبارة عن إحساس ديال الألم اللي يكون مصاحب بواحد الإعاقة في الحركة ديال الشخص. يقدر يكون عندنا مصاحب واحد التورم أو لا، يقدر يكون ألم فقط مع صعوبة الحركة، كيف ما يقدر يكون عندنا زائد تورم وانتفاخ وارتفاع درجة الحرارة الموضعي في الركبة. هو فقط عرض لمجموعة من الأسباب ومجموعة من الأمراض اللي كتقدر عطينا هاد الألم ديال الركبة. وهاد المجموعة ديال الأسباب والأمراض كتكون مختلفة على حسب الفئة العمرية، يعني عند صغار السن ماشي بحال عند الفئة الشابة، ماشي بحال عند الناس اللي في متوسط العمر، كل واحد وتيكون سبب. كذلك كاين الاختلاف ما بين ما بين النساء وما بين الرجال. السبب ديال الأسباب ستكون كاين شي أسباب تكون كثيرة عند النساء بالمقارنة مع الرجال.
1: نعم، إذا قدرنا نعرفه معك الآن دكتورة، علاش هذه المشكلة أصبحت شائعة كثير في هذه السنوات الأخيرة، وذكرتي بأن هناك عوامل وأسباب مختلفة تؤدي إلى ألم الركبة، فما هي هذه الأسباب أو هذه العوامل كذلك دكتورة؟
2: بالنسبة لألم الركبة، إلى جينا نهضروا نبدأ من الفئة العمرية ديال بداية المراهقة، يعني جويها 9 سنين 8 سنين، فالسبب الشائع اللي عندهم، الأكثر سبب كاين، هو واحد الالتهاب اللي كيكون عندنا في العظم السفلي ديال الركبة، مباشرة تحت شنو كنسميو واحدة من الشاشة ديال الركبة أو ديك العظم اللي فاش كنجيو نسجدو تيكون لو كونتاكت، هذيك العظم هذا كيلتهب. علاش؟ لان الاوتار كتفوت الصحه ديالها، القوه ديال العظم في هذيك الفئه العمريه، فنتيجه الممارسه بعد واحد الرياضات بحال كره القدم، بحال الباسكت، كره السله ايتترا، فهذاك الوتر كي بحال كيتسبب لينا في واحد التشققات ونيفو ديال العظم، فهاد الشيء كيعطي للدري واحد الالم، واحد التورم، وكيقدر انه كيبدا يعرج، ما كيقدرش يمارس الرياضه ديالته نورمال. هذا السبب الاكثر شيوعا بالنسبه لهذه الفئه العمريه. الا جينا فاش كيكمل، فاش كنكملوا النمو ديالنا يعني فوق من 18 سنه، فالسبب الرئيسي ديال الالم الركبه، وتيكون هذا بشكل سيميتريك، سيتادير بحال الركبه اليمنى بحال اليسرى، فتيكون عندنا السبب الاول هو لو سيندروم في موروباتيلير، سيتادير تيكون عويجاج في اللاكس ديال لوبيي في القدمين، وهذا كيتسبب لينا في الالم ديال الركبه. ولكن هذا الالم ما تيكونش مصاحب بتورمات، تيكون في بعض الحركات فقط، يعني الانسان كيطول مثلا البلتة

0: أو لا منين كين أو لا مثلاً إلى كان كيجري أو شي حاجة، يعني كيقول لك بأن الألم ديال الركبة كيوقع ليه في كذا كذا كذا حركة، وهذا كيجي ناتج لواحد الاعوجاجات اللي كتبان. كذلك النسبة الكثيرة عند الفئة الشابة اللي هما الإصابات، نظراً لأن هذه الفئة كتكون كتلعب بزاف الرياضة، كيكونوا حركيين إتسيتيرا، فنسبة الإصابات تكون عالية. ألوغ ملي كنتقلوا الفوق جويه 40 سنة أو لا بالأحرى باش نكون أدق 50 سنة، كيبدأ عندنا الخشونة ديال الركبة اللي هو السبب الشائع بزاف واللي كيعاني منه أغلب الناس، اللي هو احتكاك ديال المفصل. ألوغ الاحتكاك ديال الغضروف اللي كينتج عليه خشونة الركبة كيقدر يجي في الركبتين بجوج، كما كيقدر يجي في وحدة والأخرى لا. كيكون ماشي غير الركابي بوحدهم، جينيرالمون فاش كيبدا المرض ديال الخشونة فكنلقاو مفاصل أخرين بحال العمود الفقري بحال العنق إتسيتيرا، تا هما كيقدروا يتقاسوا. السبب الرئيسي ديالو هو العامل ديال قلة الحركة، العامل ديال الوزن، وكيجي عند النساء أكثر من الرجال كيتقاسوا بهذه الخشونة، وكيتميز أنه كيبدا كيعطينا واحد الإعاقة في الحركة اللي كتكون تدريجية. يعني مثلا في الأول غادي يبدا بواحد ليميتاسيون، بواحد يعني الشخص إذا كان كيمشي واحد 100 متر بلا مشكل كتولي عنده 90-80، كيبدا داك الشيء تدريجي وعلى فترات سنوات. يعني لاغتروز ماشي مرض اللي هو سريع التطور، بل هو مرض كيتطور بشكل تدريجي وبشكل بطيء جدا، وكيتميز انه مره كيتسبب لنا في التورمات. كذلك السبب الثاني في هاد الفئه العمريه كتجيو عندنا مرض النقرس، ومرض النقرس هنا كيعطينا الالم ديال الركبه عند الرجال اكثر من عند النساء الا كان السبب، ولكن هذا تيكون دائما مصاحب واحد التورم، واحد انتفاخ وتكون الماء في الركبه. الوغ كيجيو الاسباب الثانيه اللي هي كتكون اقل ولكن حتى هي كثيره، اللي هما الامراض المناعاتيه، وخصوصا المرض ديال التصلب اللويحي، ماشي التصلب الوتري اللي هو لا سبونديلو ارتريت، هي اللي كتسبب لينا بزاف في هذه المساله. كذلك بعد نوبات لابولي ارتريت روماتويد، مرض التعلبه حتى هو كيقدر انه يعطينا. غير كاينين شي امراض اللي كتقدر تاثر على المفصل فكتسبب في الاعوجاج ديالو، وكاينين اللي مثلا بحال مرض التعلبه واخا كيقيس للركبه ما عمره كيتسبب لينا في ان الركبه كتقدر تعوج.
1: واحد النقطه فقط دكتوره، بالنسبه للوراثه واش عندها شي دور في هذه الاصابه بامراض الركبه؟ لان توجدوا بعض العائلات كيكون عندهم هذا المشكل اكثر.
0: الوغ كاين دور رئيسي ديال الوراثه، خصوصا عند في المرض ديال الخشونه. الوغ الناس اللي كاينين شي ناس اللي تتكون عندهم الجوده ديال الغضروف ماشي الكولاجين ديالها تيكون لا كاليتي ناقصه، وهذه المساله كتخليهم يتعرضوا لمرض الخشونه في سن مبكر. يعني مثلا سن 30 سنه يقدر يبدا عنده الاحتكاك ديال الغضروف. مثلا كاين كذلك الامراض المناعاتيه، فهي فيها العامل الوراثي كثير.
1: صح. طيب الآن بغينا نعرفوا معاكي الأهمية ديال التشخيص بالنسبة لهذا المشكل هذا، والتشخيص اللي خصو يكون دقيق، والأخطاء اللي كيوقعوا فيها كثير ديال المرضى دكتورة هو بأنهم كيحاولوا ويشخصوا الحالة ديالهم بنفسهم. فكيف يتم هذا التشخيص؟ يعني واش هناك ربما بعض الأشياء اللي كتكون ضرورية؟ يعني واش كتكون تحاليل، واش كتكون للراديو أو الأشعة إلى غير ذلك؟
0: الوغ بالنسبه للتشخيص ديال هذا الالم ديال الركبه، اول حاجه كنبداو بالتشخيص بعد الفحص السريري، لان الفحص السريري غادي يحدد لنا السن ديال المريض، كيحدد لنا النوع ديالو، كيحدد لنا كيفاش تبدا هذا الالم ديال الركبه، واش هو بشكل ثنائي في الركبتين ولا في وحده، حيت هادو كتعطينا معلومات كثيره. الوغ جينيرالمون كنديرو واحد الاشعه، يا إما كنديرو تلفازة ألوغ ديال المفصل أو لا راديو، إلا على حسب شنو، إلا شكينا بأن العظم هو اللي متسبب في هذه المسألة فكنصبقو لا راديو. إلا كان عندنا واحد الشك بأنه

0: بشكل أسرع وبشكل أحسن باش نقدروا نعرفوا السبب ديال هذاك الألم ديال الركبة.
1: نعم. طيب غنوقفوا معاك الآن بالنسبة للعلاج دكتورة، واللي معروف أن الناس ملي كيكون عندها ذاك الألم في الركبة أول حاجة اللي تنديروه هو أننا تناخدوا المسكنات، ف ما مدى مخاطر هذا الإفراط في التناول ديال هاد المسكنات ديال الألم أو مضادات الالتهابات، وكذلك نعرفوا معك العلاجات المتاحة فوقاش يتم التدخل الجراحي، وكذلك إذا كان ممكن غتكلمينا على دور ديك الكورتيزون اللي كتوضع أو الحقنة اللي كتوضع في المكان في الركبة والناس اللي بزاف تيخافوا منها. أنا بغيت أعطي تفصيل أكثر ومعلومات أكثر على هاد العلاج.
0: داكوغ. بالنسبة للعلاجات ديال الألم ديال الركبة كيكون على حسب المسببات ديالو. دونك بالنسبة للخشونة، حنا غنهضروا على السبب الشائع اللي كيتشكاو منه بزاف الناس اللي هو الخشونة ديال الركبة، كتكون مصاحبة بالطقطقة وبالهذا عدم القدرة على التنمية اتسيتيرا. دونك هنا تيكونوا عندنا بزاف ديال العلاجات على حسب المرحلة. هو مرض الخشونة ديال الركبة كينقسم أربعة المراحل من 1 حتى 4. المرحلة الرابعة هي فين أن نسبة الغضروف كتولي شبه منعدمة، وهذا أنصكا حنا كنصحو بالتدخل الجراحي لأن ما كتبقاش عندنا حتى شي، ما كيبقاش الغضروف اللي حنا أصلا غنعالجو ما كيكونش. دونك ما يمكنش نعالجو شيء ما هذا، الا في بعض الحالات اللي تيكون المريض كيرفض نهائيا التدخل الجراحي وكيرفض كذلك او لا تتكون الحاله الصحيه ديالو من جهه الامراض اخرى القلب او الكلي او هذا ما كتسمحش، فكنقدروا نعاونوه في بعض الحقن. الوغ كاين بالنسبه للمسكنات، المسكنات جينيرالمون كاينين جوج الانواع، كاين الانواع ديال الباراسيتامول وكاينين اللي مضادات الالتهاب. الوغ مضادات الالتهاب اللي خاصنا ناخذوها بحذر، يعني دائما الا كانت نصيحه غادي نعطيها للشخص انه يبدا المسكنات، فيبدا الا ما عنده حتى شي مشكله في الكبد يقدر يبدا بالباراسيتامول، هو امن على الصحه ديالو من جهه الاعراض الجانبيه على مضادات الالتهاب. هذا ما كيعنيش بان مضادات الالتهاب خايبين، ولكن خاص ضروري استشاره
1: طبيه تحت اشراف الطبيب.
0: الطبيب على حسب هو شنو الامراض المصاحبه شنو هذه. الوغ بالنسبه للماده ديال الكورتيزون فهي كتعرض لواحد الظلم كبير خصوصا في المجتمع ديالنا المغربي. الوغ الماده ديال الكورتيزون كانت تخرج عليها الاشاعه الاولى انها كتسبب في الهشاشه. الوغ المساله اللي خاصهم يفهموا الناس بان الماده الكورتيزون هي بعدا ماده موجوده في الذات ديالنا وكتفرز بشكل يومي من طرف الغده الكظريه، وغاص هاد الماده حنا كنقدروا نفيقوا الصباح وكنقدروا نمارسوا لي زاكتيفيتي ديالنا كوتيديان، وكتبدا اليوميه وكتبدا كتنقص جويه ديال الليل باش كنقدروا ان حنا نعسوا. الوغ هاد المادة هادي انتاش كتعطينا الهشاشة من تيكون عندنا المدة طويلة، يعني عندي أمراض اللي ضروري ياخدوا هاديك المادة ديال الكورتيزون واحد المدة طويلة، كنهضر على سنوات وكنهضر على واحد القياسات كتكون فيسالية 1.75 ميلي جرام في النهار ولمدة سنوات، عاد كيبدا عندنا هاد الأعراض الجانبية اللي هي كتمارسها. بالنسبة للمادة ديال الكورتيزون اللي كتكون موضعية فما تيكونش فيها أدنى مشكل إلا أنها كتقدر أنها تطلع شوية سكر عند الناس اللي كتعاني من مرض السكري، وهذه المسألة كان دائما كنرجعوا فيها للطبيب ديال السكر باش كيقاد لينا، لأن إلا جينا نفكروا من جهة الأعراض الجانبية ف الكورتيزون كتبقى أأمن من مضاد الالتهاب بالنسبة مثلا المرضى السكري، مرضى القلب ومرضى الكلي، لأن هاد الثلاثة من الأحسن ما تعطيهمش كاع مضاد الالتهاب. تقدر تعطيه الكورتيزون واخا الاحتمالية ديال أنه يطلع ليه السكر، ولكن كتأجستي ليه الأدوية السكر فما تيكونش عنده هبوط في الدورة الدموية من جهة الكلاوي، إذنك ما تيكونوش عندنا واحد لي ليزيون. على العكس ملي كتجي تشوف المجتمع ديالنا كتلقى عندهم السهولة باش كياخذوا مضادات الالتهاب وخوف من الكورتيزون، الوغ هذيك كتقدر انهم هي اللي كتوصلهم اللي كتوصل الفشل الكلوي، خصوصا عند الناس اللي هما عندهم لاتونسيون الضغط الدموي.

0: وي وغير منتظم عندهم مرض وبيان سور تيكونوا امراض مجتمعه. انا ما كنهضرش على مرض واحد, تيكونوا امراض مجتمعه وكتكون الحاله شويه كريتيك, فما خاصوش ياخذها بواحد يستهين بهذه المساله.
1: صح نعم. طيب دكتورة الوقت وصل للنهاية ديالو, فغنخلي لك الكلمة الآن أو رسالة يمكن تقدميها للناس اللي كيعانيو من ألم الركبة المزمن, وكاين ناس كتار كيعانيو من هذا الألم دكتورة.
0: أنا حاجة واحدة, ممارسة الرياضة كحماية أفضل حاجة بالنسبة للألم ديال المفاصل وخصوصا الركبة, والإنسان ما يخافش من الإصابات ولا من الألم الناتج عن الحركة. ثاني حاجة, إلا كان الألم كيدوم أكثر من 24 ساعة أو لا ألم مصاحب بأنه بانتفاخ أو لا ألم اللي كيتكرر, فمن الأحسن الإنسان يشخص بكري باش كيقدر أنه ما يوصلش لواحد المشكلة في في المفصل ديالو.
1: بالنسبة للتغذية, واش كاين شي تغذية كتعاون ربما في الوقاية من هاد الإصابة ديال الركبة أو الألم ديال الركبة مثلا؟
0: الوغ الماده الماده الوحيده اللي هي كتقلل الالتهاب وكتقلل الالم ديال الركبه اللي مثبته علميا هي لا كركمين الخرقوم عرق اغيزون ديال واحد تقريبا واحد 1 حتى 2 غرام بار يوم, مفيد بزاف. هذا هو الوحيد اللي اثبت واللي دابا كيتم الادراج ديالو في بزاف ديال الادويه ديال العظام وديال المفاصل.
1: كنتمنى بتأكيد الصحة والسلامة للجميع, والشكر موصول لك الدكتورة منى مخشون أخصائية أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم, كنت معنا من مدينة الدار البيضاء. كنتمنى لك الصحة والسلامة, ومرة أخرى كل عام وانت بألف خير, وإلى فرصة قريبة إن شاء الله معنا دائما دكتورة في صباح الأسرة. أهلا وسهلا, شكرا جزيلا.
0: شكرا, الله يبارك فيك. شكرا, شكرا.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن مستمعينا كنتمنى لكم دائما الصحة والسلامة, وكنتمنى نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد, وأكيد موضوع آخر جديد في صباح الأسرة. فقط لتذكر نحن معكم من الاثنين إلى الجمعة, دمتم سالمين وإلى اللقاء.

0: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم، ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: Sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le festival Merwezin Rythme du Monde, dont la 21e édition se tiendra du 19 au 27 juin 2026. Arabat vous présente, sur la scène de l'OLM Suisse, Nino, Major Lazer, Tayla, Nicky Jam, Itzy, Rema, Tiesto, Ty Dolla $ign, Taiga, Bébé Rexa. Pour toute information sur les spectacles, cartes et billetterie, connectez-vous sur mewazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mewazine, un événement maroculture. En partenariat avec Midi 1.
2: Midi 1. Laayoun 101. Darla 96.4.
3: أنتم في الاستماع لميدي 1. عناوين المنتصف.

0: معكم إبراهيم الغربي. مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ إيران منذ نحو شهرين قبل يومين من توقيع مذكرة التفاهم والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي منتظر أن تتواصل لمدة 60 يوما وتثمر عن قرارات بخصوص برنامج إيران النووي وخطة رفع العقوبات الاقتصادية الدولية. مسودة مذكرة التفاهم تنص على الإنهاء الفوري والنهائي للحرب على جميع الجبهات والتعهد بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد والتزام الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني وتأكيد إيران مجدداً أنها لن تنتج أسلحة نووية أبداً. على الجبهة اللبنانية غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. حزب الله لم يتبنى منذ نهار أمس أي هجوم ضد قوات إسرائيلية. وفق تقديرات الأمم المتحدة نحو 1,400,000 لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل في وقت تقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهذا الغرض. في المغرب الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء تترأس بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم في مبادرة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم. العالم يخلد اليوم 17 يونيو واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار المراعي الاعتراف بها واحترامها واستصلاحها. ميدان الرياضي كرة القدم ومنافسات مونديال 2026 ليونيل ميسي يقود الأرجنتين إلى انتصار بثلاثية نظيفة على الجزائر. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: كأس العالم ليست مجرد بطولة بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي 1 وجميع منصاتنا الرقمية.

0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، سنة سعيدة وكل عام وأنتم معنا بألف خير. كل طاقم مديئة يتمنى لكم أحلى الأماني ويدعوكم دائما للوفاء للاستماع لإذاعتنا
1: مديئة، حديث المجتمع. فرحان عياش،
0: نتمنى السلامة للجميع إذا كنتم هذه الأثناء على الطرقات. وفي حلقة اليوم يسعدنا أن نناقش موضوع ذي أهمية بالغة جدا، حتما أنكم تابعتم هذا الإضراب الشامل الذي تخوضه هيئات المحامين بالمملكة ما عدا هيئة الدار البيضاء، فقد توقفت إنذاريا هيئات المحامين عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من الاثنين المنصرم إلى غاية يوم الأحد 21 من يونيو. وتقول الهيئات أن هذا احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأيضا احتجاجا على تصريحات منسوبة لوزير العدل. برفقة اليوم الأستاذ النقيب عزيز زرويبة، وهو عن نقابة أو رئيس نقابة هيئة المحامين بالرباط. نشكره جزيل الشكر على قبول دعوة البرنامج. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ عزيز.
2: صباح الخير الأستاذة فرحانة، عيد مبارك سعيد بجميع المتمنيات بموفور الصحة والعافية. أنا سعيد جدا أيضا بمشاركة في هذا البرنامج الممتع، فمرحبا بأسئلتك وأنا رانا إشارتك.
0: أهلا ومرحبا. ما الذي يحدث عند المحامين؟ لمرة أخرى تتوقف مصالح الناس في المحاكم وتتعطل مصالحهم أيضا القضائية، وأنتم أيضا تتضررون، يعني المحامي أيضا في نهاية المطاف يتضرر، فما الذي جعلكم تخوضون هذا الإضراب؟
2: أولا صحيح، هي تتعطل مصالح المواطنين كما تتعطل مصالح المحامين والمحاميات، وكما يتم طبعا كما أن المحاكم تحيد بحكم الإضراب أن لا يعاني المواطنون من هذا الوضع. هذا صحيح، ما فيش نقاش، ولكن الأسباب، ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الموقف؟ أولا السبب الحق الرئيسي والأساسي وراء هذا الموقف هو ما يصرح به السيد وزير العدل، اتهامات خطيرة جدا، اتهامات من شأنها أن تثير الفتنة بين المحامين والمحاميات ومؤسساتهم، من شأنها أن تجيش وتحرض المواطنين والمواطنات على المؤسسات المهنية وعلى المحامين والمحاميات، اتهامات تمس بتاريخ المهنة وبتاريخ الهيئات.
0: لماذا تعتبرونها اتهامات؟ وحتى نضع السادة المستمعين والمتابعين في الصورة، ماذا قال السيد الوزير في جلسة أمام البرلمان؟ هو تحدث عن مجموعة من الاختلالات الواقعة التي تعرفونها أنتم هيئات المحامين وتعيشونها في ممارسة المهنة. هل الحديث سامحني أطرح سؤالي، هل الحديث عن اختلالات بعينها في مهنة ما؟ كثير من المشاريع القوانين اليوم التي نخوضها من أجل الإصلاح في قطاعات مهنية لا تروم بالأساس الضرب في المهنة بقدر ما تروم إصلاح اختلالات جوهرية.
2: ممتاز. هل ما صرح به السيد الوزير العدل وما اعتبره انتقادا والادعاءات التي صرح بها، هل هي تشكل عمق الاختلالات التي تعاني منها المحاماة اليوم في المغرب؟ الحديث عن الاختلالات وعن النواقص وعن الأعطاب في المهنة لم تعد طابوهات، بالعكس نحن نواجهها ونطرحها في العلن. ونعطيك هيئة المحامين بالرباط نموذج، منذ أن تولينا مسؤولية النقيب قمنا بمجموعة من المواقف ومجموعة من القرارات، واتخذنا الإصلاح والتخليق نهجا لمعالجة مكامن الفساد، وعبرنا عنها بصراحة وبوضوح. هذه الحقيقة وهذه الأعطاب اللي كينا واللي هي

0: هي نسبية موجودة. أولا هي أعطاب لا تتعلق بالمهنة المحاماة فقط، هي توجد في القضاء، في الأمن، في مجموعة من الجهات. لكن ما يقع اليوم في المغرب هو أن الجهات تتحمل مسؤوليتها من منطلق رفع المسؤولية بالمحاسبة، ومن منطلق رفع من منسوب الأخلاق. ونحن في سياق وفي بناء متكامل، لا يمكن أن نكون في مازلنا. إذن محاربة الفساد والاختواء ومواجهة الاختلالات، هذا من صميم مسؤوليتنا. لكن ما تحدث عنه السيد وزير العدل هذا يمس أولا بالمؤسسات، بمعنى عندما يتهم النقباء بخصوص المساعدة القضائية، أولا هذه المساعدة القضائية هي حق للمواطن وليس للمحامي. عندما يتحدث عن المساواة والتحيز في منح المساعدة القضائية، نؤكد بأنه المساعدة القضائية تمنح للمواطن وليس للمحامي، هي ليست صدقة للمحامي.
1: ماذا نقصد بها أستاذي؟ شرح لنا، إحنا المواطنين العاديين ما كنعرفوش، يعني نعرفوا أنه المساعدة. لو سمحت لي أستاذ عزيز،
0: ممتاز.
1: لا لو سمحت لي أستاذ عزيز، هل شرحي أنا مهم؟ خليني نوضح لك فهمي البسيط للمساعدة القضائية. ربما كثير من المواطنين يشاركوني هذا الفهم، أن المحكمة أنا مواطنة بسيطة لا أملك يعني مصاريف المحامي، وهي توفر لي المساعدة، توفر للمحكمة المحامي، صح أو لا؟
0: صح صح تقريبا صح.
1: تمام،
0: أنا أشرح. أي تماما، هو هذا الدولة. أولا المساعدة القضائية كانت في المغرب بالمجان، والمحامين لمدة عقود وهم يقومون بها بالمجان إلى غاية 2015. العقود السابقة كلها كان المحامين كيأديوها بالمجان منذ الاستقلال إلى سنة 2015. هذا غير توضيح. من اللي جات المساعدة القضائية بمقابل رمزي جدا، هذه اللي جات مقابل هذه المساعدة القضائية تقدم بمرسوم، وأن الدولة توفر للمتقاضين وللمواطنين اللي يعانون من الهشاشة واللي ما عندهمش الإمكانيات اللازمة، أن دولتهم كتعطيهم المساعدة القضائية، وهي حق. غنعاود نأكد، هي حق للمواطن وليست صدقة على المحامي. بمعنى اولا المنطق ديال المساواه اللي بغيت نتكلم عليه السيد وزير العدل، وكيفاش النقباء، انا كنهضر على نتكلم على نفسي، كيفاش كنوزع المساعده القضائيه، شنو نوضح اكثر، انا امارس، كيفاش انا كناقب هيئه محمد الرباط كنوزع المساعده القضائيه. كنوزع اولا بناء على، اولا تيكون مقرر اللي فيه الجانب القضائي والجانب الاداري، وانا ملي كيجيني التعيين ديال الطلب ديال تعيين المساعده القضائيه، كنقول هذا المحامي هو اللي غيكون في المساعده القضائيه.
1: وفقا على ماذا؟ وفقا لماذا فلان وليس فلان؟
0: تماما، انا غنشرح علاش غنعطيها للمحامي فلان وما نعطيهاش للمحامي فلان. مثلا غير مثلا، واخا هو ما عندوش دخل فيها شي شغله، ولكن انا غادي نشرح. كنوزعوا المساعده القضائيه بناء على الكفاءه والاختصاص والرغبه. اولا كنديروا واحد المنشور تنقولوا للمحامين اللي بغاو ينوبوا في المساعده القضائيه مرحبا بهم، هذه أولا. كنشدوا اللائحة ديال الزملاء اللي عندهم رغبة في المساعدة القضائية. طبعا ما غاديش نعطيهم كاملين المساعدة القضائية بشكل اعتباطي. نعطي مثال، عندنا مثلا ملف أمام مجلس أعلى، أمام محكمة النقد، خصني نعطيه المحامي اللي مقبول لدى محكمة النقد، واضحة باينة. ما يمكنش نعطيها المحامي اللي غير مقبول لدى محكمة النقد. جوج، عندي ميل جنائي، مواطن بالجنايات، جريمة القتل ولا جريمة السرقة الموصوفة ولا جريمة من الجرائم الكبار، واش غنعطيها المحامي اللي كفء وعنده القدرة باش يرافع وباش يواجه وباش يدافع، أو لا نعطيها المحامي نعطيها لي كمساعدة على حساب المواطن؟ أما حسن، كنظن بأنه المنطق الاقتصادي أنني نراعي المصلحة ديال المواطن ديال المتقاضي، لأن حقه علينا هذاك، وحقه على دولته، وحقه على قضائه. إذن هذا المنطق هذا هو اللي كيتحكم في المساعدة القضائية. كاين محامين اللي كيكون عندهم ميول للقضاء الإداري، المحاكم الإدارية، كنعطيوهم ملفات اللي كتماشى مع ميولاتهم، وكاين بعض الملفات العادية اللي فيها نوع من البساطة والواضحة كتوزع بحسب اللائحة ديال الزملاء اللي راغبين في المساعدة القضائية.
1: ولكن ليس الكل يوزع المساعدة القضائية بنفس المنطق الذي تحكمه أنت، يعني هناك من هو في كل مهنة، هناك الصالح وهناك الطالح. ما الذي يزعجكم
0: أستاذة العزيزة؟ هاد المنطق ديال

0: انا وحدي نضوي البلاد، انا ما عرفتش راسي واش انا وحدي اللي كنديرها. بمعنى اخر انه واش راسل هو واش راسل النقباء، واخا واش هو راسل النقباء وقال لهم الله يخليكم قولوا لي كيفاش كتحدوا هذه المساعده القضائيه ولما كتعطيوها وعلاش وكيفاش، بغيت نفهم واش دارها. واحد منين جاب هو المنطق؟ اذا هو جابها من الاحصائيات اللي عنده على المبالغ اللي توزعات، ولكن ما تكلمش على المبالغ اللي باقا. راه ما وصلتك مثلا فئات المحامين الرباط، راه اكثر من ثلثين ديال المحامين راه مازال ما توصلوش بالمساعده، مازال ما توصلوش بمقابل المساعده القضائيه. واش عرفتي استاذه فرحانه شنو هي المساعده القضائيه في الوجود اللي كيتبدل؟ احيانا راه ملف جنائي كيقدر يجلس عام وعام ونص وعامين.
1: ولكن يا أستاذي أنا ما لم أفهمه، سمحني أستاذ، يعني أنا لست محامية ولا أعرف خبايا الأمور فيما كل ما يتعلق، لكن أنا مواطنة اللي كنا أسمع نحترم كلنا المحامين بطبيعة الحال وكلنا بحاجة للمحامين تمام، لكن لدينا صور أيضا في محامين اللي ركموا ثروات، وفي محامين متواضعين جدا، وفي محامين يتواجدون في مكتب واحد، يعني هم خمسة أو أربع محامين شباب اللي بادين مشوارهم، وقد أقول أنه هذا في بداية المشوار. لكن في المقابل أيضا لدينا الكثير من الملفات، وهو صحيح ما قاله السيد الوزير أمام أنظار المحاكم، خصوصا في مشاكل العقار وما تثيره مشاكل العقار، وهذه أمور أنت تعرف أنها واقعية، ملفات العقود مثلا. ما الذي يزعجكم عندما يصف واقعا بعينه ويقول بأننا جئنا بنص قانوني سيصلح هذه الاختلالات؟ لماذا تشخصنون المسألة؟
0: سأجيبك. أنا أقول لك أنا واضح جدا، نحن أكثر غيرة على مهنتنا وعلى عدالة بلدنا وعلى إصلاحها وتخليقها. فيما يتعلق بالعقود، لأنه ماشي في العقارة تركيب ذكر على العقود، على إبرام العقود. أنا أعطيك واحد المنطق، وكنت كنتمنى السيد الوزير العدل يقولوا، لأنه قال نصف الحقيقة. تحدث على 60 محامي عندهم مشاكل مع العقود ومعرضين أمام القضاء، صحيح؟
1: تماما، 30 متابعين جنائيا و30 في مرحلة البحث.
0: متابعين جنائيا ولا ماشي متابعين جنائيا، المهم فيهم مشاكل.
1: وفي مرحلة و30 آخرين في مرحلة بحث.
0: ما تعبوش محطة البحث، احنا مع قرينة البراءة نعتبروا فيها مشاكل. مزيان
1: تمام.
0: احنا النقباء بالإجماع أستاذ فرحانة ونحن نتفاوض مع السيد وزير العدل، نقباء جميعا على المستوى الوطني بدون استثناء، وأنا كنت حاضر وأنا من النقباء اللي خديت الكلمة تقريبا من الأولين إلى ما كنتش أنا الأول، وجميع النقباء وبحضور السيد وزير العدل، لا على الاقل في التفاوض، وحنا كمكتب جمعيه خدينا قلنا بانه هاد العقود فيما يتعلق بالعقارات غير المحفظه ما هنا ما نديرو بها، تشكل خطر على المحامين وعلى المواطنين وما هنا ما نديرو بها. وحنا اللي علنا قلنا رافضينها، ما تليناش باغينا. علاش؟ لانه فعلا كطرح مشاكل وفيها اجراءات، غير باش ما ننساوش، غير باش استاذه فرحانه تكون على بينه، راه ماشي وحده المحامي كيوقع وكيصيفط بحال هذا، راه كاين كتابه الضبط اللي كتصادق على التوقيع ديال المحامي
1: في اطراف اخرى، في اطراف اخرى تتدخل.
0: ماشي هي تشهد او لا تصادق على التوقيع، هذا هو دورها. باش نكونوا واضحين، هذا هو حدود الصلاحيه اللي عندها. فعلا انه هذه المساله ديال العقود رأينا بانه ظرف الراهن نحن في غير حاجة إليها. إوا سيد وزير العدل اللي كتقول كاين 60 راه 18,000 محامي، أستاذتي العزيزة، وسط 18,000 محامي، وسط سنوات على وسط بعد سنوات من الممارسة، طبعا كتكون اختلالات. حنا قلنا ما تليناش باغيين هاد العقود وصرحنا بها. هو مزيان على الأقل يقول بأنه النقابة راه كان عندهم نفس الرأي ونفس الموقف، هو تيديرها بحال شي مشكل اللي حنا زعما ما باغينوش يتقال، ونقولوا كثار كاين كثار ما قالوش السيد وزير العدل، كاين اختلالات أخرى.
1: لكن أنا يعني أستاذي أستاذ عزيز، المسألة يعني فيها كثير من كلامه، في كلام تصريحاته أنا أمامي، وفيها كلام من الأمور التي أنا كمواطنة بسيطة أجدها منطقية وقمة في القطع مع الفساد، وهي ستوصلنا إلى الشفافية المطلوبة في مهنة المحاماة. لو سمحت لي، لو سمحت لي، هل تفتحون مثلا في ظل هذا أقف معك على مشروع قانون مهنة المحاماة، هل يزعجكم مثلا تدقيق في الأموال العامة الممنوحة مثلا للمحامين وصناديق المحاكم؟ هل هذا الأمر هنا باب إلى الشفافية؟ ما فيش إشكال، نحن ناس قانون، أنتم ناس قانون.
0: العزيزة أنا أشرح أستاذة العزيزة، إحنا ما عندناش المال العام بالمنطق اللي كيتذكر عليه السيد وزير، المال العام راه هو اللي عنده في وزارته. إحنا عندنا تنفيذات وعندنا صندوق، عندنا اولا ملي جا الفصل 57 وهذه في 2008 ملي جات الماده 57 والقانون، هذه المشاكل راه ما بقاتش مطروحه. ملي كيجيو الودائع راه المحامي كياخذ فلوسه والمتقاضي كياخذ فلوسه. غنقول لك شكون هي اخر هيئه اللي كانت ما مطبقاش هذا الفصل 57؟ هي هيئه المحامين ديال الرباط، هي الهيئه ديالنا حنا. ما كناش واخدين بالماده 57 كيف كاين في باقي الهيئات، وفعلا كانوا عندنا بعض المشاكل، والسيد وزير العدل عارفها وعارف هيئته شنو دارت في هذا الباب، ورجعنا بحالنا بحال باقي الهيئات وكنطبقوا الفصل 57 بشكلين بمنطلق نظام الشيكين. مسألة أخرى، رحنا التنفيذ راه كيدوز عن طريق كتابة الضبط، وتيدوز عند التنفيذ كيدوز عند المحامين. إذا فينا هو الوجه ديال ديال ديال الأموال العمومية؟ واش الدولة عطينا شي أموال عمومية اللي كنتصرفوا فيها؟ المساعدة القضائية الأموال العمومية ماشي عندنا، عند السادة المدراء الإقليميين ديال وزارة العدل.
1: ولكن تترافعون، ولكن تترافعون عن مؤسسات عمومية الحظوة فيما بين المحامين في من يستفيد وفي في في إطار تلك الصفقات.
0: وبلاتي ودبا جيتي دبا ايوا نذكروا على الاحتكار ديال المؤسسات العمومية، شكون اللي كاينوا عليها في المغرب؟
1: هل مشروع القانون يتحدث عن هذا الأمر؟ هل مشروع القانون
0: ما كيتذكرش عليه؟ لا، اولا ما يمكنش تذكر عليه، هي مهنه حره من الواقع العملي كيخلق لوبيات ديال الاحتكار، لوبيات اللي كتحتكر بعض القضايا الكبرى والمرافق وبعض المؤسسات الكبرى، رغم انني ما كنش لا بغض النظر عن الكفاءه، ولكن الاحتكار كاين في بعض الجوانب، كاين في جوانب كبيره. المشكله استاذه في الاصلاح، انا نشرح لك مزيان، انا مش نشرح، انا عارف بيه. الاصلاح ما كيبغيش الضجيج وكثره الهضره. نعطيك، حنا راه كي قلت قبيله راه حنا في سياق وفي بناء متكامل. انا ملي كنشوف السلطه القضائيه كدير واحد الدور في الاصلاح والتخليق، ورئاسه النيابه العامه كدير واحد، وكاين بعض الهيئات في المغرب اللي كدير الاصلاح، راه كيولي نفس اصلاحي عام ومتكامل، ولكن ما بالاتهامات.
1: بمعنى انه الاصلاح
0: على واش يمكن استاذه العزيزه، واش يمكن لي تكلم على جميع الجهات بهذا اللغه لانه فيهم شي شويه ديال الفساد، ولا كلهم ملائكه وحنا اللي كنا شياطين؟ واش يمكن لك تكلم على شي جهات اخرى بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه، ولا بغير ردنا حيط قصير؟ وكنقول لك مساله، نحن مع التخليق كنقولها 10000 مره، وإلا بغيتي السيده استاذه العزيزه نقول لك على مستوى الاحصائيات، انا ما نكرهش السيد وزير العدل، ما كرهتوش شي راس النووي يقول لنا اجيو،
1: ولكن احنا المواطنين العاديين ما يهمنا استاذي هو ان نضمن ان هذا المهنه هي مهنه مضبوطه بالقوانين وتسيرها قوانين. وعندما نتابع انه في مشروع قانون، يعني الراي العام كله تابع هذا المشروع القانون، وتابع ايضا الجدل الواسع والنقاش الواسع اللي خطوه، والمعركة أيضا النضالية اللي خطوها، وتوقفت المحاكم وتوقفت مصالح الناس، وفي فترة من الفترات تدخلت، سمحني فقط أعطي القصة حتى نسرع النقاش قليلا وتحطنا في الصورة أين وصل هذا مشروع القانون الذي هل هو سيرضيكم، لأنه الحقيقة اللي هم نحن هو المهنة في حد ذاتها والقانون الذي سيخرج لينظمها ويضمن الشفافية والنزاهة في التعاملات في أي قطاع وفي أي مهنة. تمام، كانت رئاسة الحكومة هي من أشرفت على هذا القانون، وأنتم استبشرتم خيرا وتابعتم، هذا هو يعني في المجمل أين وصل الآن الأمر؟
0: ممتاز. اولا غير باش نوضعكم في الصوره، المحاماه هي عندها واحد ارتباط وثيق بمنظومه العداله، وانا دائما عندي واحد الايمان قوي وقناعه كبيره، راه ما يمكنش نصلحوا القضاء بلا محاماه، وما يمكنش نصلحوا محاماه بلا قضاء. ومادام كاين الاصلاح في القضاء بشكل جدي وشكل اللي تنعيشوا هذا الورش من مده طويله، فكاين بعض الهيئات وكثير من الهيئات كدير تأييد العمل، وهذا واجبنا الوطني يا استاذ. وهذيك القضيه ديال بانه كاين السيبه

0: هي كاين المينا راه ما تنساوش راه كاين واحد راه المحامي اكثر المهن مراقبه في المغرب.
1: هل ما يزعجكم انتم انكم يعني معنويا اصبتم في في في كرامه
0: يبدو أستاذة.
1: لماذا تناقشون المساله على انها كرامه المحامي من يهان وليس مشروع القانون؟
0: استاذه غير اسمحي لي. اولا نحن مع الاصلاح ومع التخليق ومع وحنا كيف قلت لك حنا اولى به الوزير يسرع، ولكن بالنسبه للتخليق حنا اللي كنقوموا به المؤسسات المهنيه وفي علاقه مع مع القضاء ومع الساده الوكلاء العامين ومع الساده وكلاء الملك، وكنقوم كاين تعاون بيناتنا، ما يصحح يصحح، ما يستدرك ما يستدرك، واخر الدواء الكي. وبالتالي هذا غير باش نفهموها مزيان، كاين مراقبه، ما كاينش ديك السيبه اللي كتصور، والا راه حتى واحد ما كيدير مهمته، بمعنى النقباء ما كيديروش مهمتهم والنيابه العامه ما كديرش مهمتها، وهذا خطا. وانا غنعطيك نموذج كون بغى الاحصائيات نعطيها ليه، علاش دخلنا في بدايه الولايه واشنو كاين الان في الرباط على مستوى غرفه المشروع اللي هي مقياس ديال عدد القضايا التي تطرح. اذا غنرجع لك للمشروع ديال القانون، المشروع ديال القانون استاذه فرحانه، المشروع ديال القانون طبعا خدا مخاضات ومعارك، ولكن غنجي من ما قبل الاخير. هو لقاءنا مع السيد رئيس الحكومه، لقاءنا مع السيد رئيس الحكومه كاين منه واحد التفاهم وكان ايجابي، اصغى وأنصت واستجاب وتحفظ على بعض المقتضيات، ولكن كان معنا واضح هذه غادي نقدر ندافع عليكم عليها ونقدر نعدلها ونغيرها، هذه سمحوا لي ما غاديش نغيرها، ولكن خصنا فيها نقاش مع السيد وزير العدل ولا البرلمانيين الى اخره. ومشينا مرتاحين ووقفنا الى باقي كتذكروا، وقفنا الاضراب اللي داب ما يقارب شهر
1: تماما، وعادت المحاكم الى العمل. اها
0: تماما، في نفس اليوم بمجرد ما سالينا مع اللقاء علنا تفاءلنا خيرا. من بعد كيوقع ما وقع في مجلس النواب انه السيد وزير العدل عطى واحد دار واحد مجموعه ديال التعديلات بشكل شفوي كرد فعل على استجابه السيد رئيس الحكومه لمجموعه من مطالبنا ومجموعه من المقتضيات، واللي هي بسيطه جدا ولا تضره في شيء، بل بالعكس جاب مقتضيات اخرى لاجل باش يزيد يبخس المؤسسات المهنيه. الان شنو وقع دابا؟ وقع وصلنا لمجلس المستشارين، مزيان مجلس المستشارين بدينا في اللقاءات معهم، وكانت لقاءات ايجابيه وكانت لقاءات مهمه، وقع فيها النقاش وكان فيها اصغاء وقف انصات، ان السيد الوزير العدل فيما كيشوفنا غادي نحققوا نتيجه ايجابيه، اننا ممكن نقنعوا الاطراف السياسيه المكلفه بالتشريع إلا وأطلق العنان لكل الاتهامات الممكنة وغير الممكنة. سيدة فرحانة أنا فهمتك كتقولي بحال إحنا زعما ما كنبغيوش نتذكروا على الإخلالات اللي عندنا. أنا غنعطيك بأنه
1: أو تعارضون الإصلاح، أو تعارضون الإصلاح، لأنه في كلامه منطق كثير.
0: أنا واحد التصريح اللي سجليه عندك، أنا كنقول بأنه الاختلالات اللي قالها السيد وزير العدل هي قليلة ماشي كبيرة، هي اختلالات أخرى أكبر ما عرفاش، لأنه وقيلا يمكن بعد على الممارسة.
1: طيب خلينا من شخصه، أعطيني الآن أين وصل المشروع؟ صادقت مجلس النواب صادق بالأغلبية على مشروع القانون، تمام؟
0: صحيح.
1: بعده
0: انتقل دابا إلى مجلس المستشارين. نحن الآن نناقشه في مجلس، ناقشناه في مجلس المستشارين.
1: الخطوة القادمة لم يتبقى لي شيء الكثير، الخطوة القادمة
0: الخطوة القادمة هو ننتظر موقف الرسمي والنهائي لمجلس المستشارين.
1: تمام. طيب المحامي اليوم أنتم ماذا تريدون؟ يعني أبرز الإصلاح من منظوركم أنتم كهيئة محامين.
0: احنا بغينا اولا مشروع قانون متكامل، وراه فيه باش نكون حتى اكون واضح مع نفسي انه الاغلبيه ديال المقتضيات هي مقتضيات مهمه وايجابيه، وليس لنا حول اي تحفظ. كاين بعض المقتضيات القليله جدا التي هي اثارت حافظتنا والتي ممكن استدراكها، ممكن السيد وزير العدل ممكن انه مع ذلك ممكن انه يساهم الى بغا.
1: اشكرك جزيل الشكر.
0: اما العناد بوحدو بصالح حتى واحد.
1: اشكرك الاستاذ النقيب عزيز الربح، نقيب هيئه المحامين من الرباط، شرفتنا في حلقه اليوم، شكرا جزيلا لكم.

0: شكرا أستاذة فرحانة وعيد مبارك سعيد.
1: كل عام وأنتم بألف خير
0: وممتنين. تلقيت مع فرحانة في حديث
1: الله يحفظك. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، وسنة سعيدة مرة ثانية.

0: بي ان. الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا على الأطلس المتوسط، وغائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال المنطقة الشرقية، وعلى طول خط الدار البيضاء الرشيدية وباقي الساحل بين الرباط والصويرة، وكذا على الساحل بين تزنيت وطنطان. بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد مع احتمال تساقط أمطار على الأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء، 23 درجة بالصويرة، 30 درجة بطنجة، 27 درجة بالعيون، 33 درجة بمراكش، و36 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل شرق سكيكدا وفي الوسط الغربي من البلاد، وغائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي المناطق، مع احتمال تساقط أمطار رعدية على الساحل والمناطق المجاورة بين تنس ومسغانم وعلى الأوراس، وكذا في وسط البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة ووهران، 34 درجة بقسنطينة، 28 درجة بعنابة، و38 درجة بغردايا، و41 درجة بتمن راست. في تونس ينتظر أن يكون الطقس مشمسا شمال خط الكاف صفاقس وغائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي الأنحاء، مع احتمال هطول أمطار على مرتفعات الشمال الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالعاصمة، 30 درجة بالسوسة وصفاقس وجابس، 27 درجة بالمنسير، و38 درجة بتوسر.
1: بكل تطوراته وتفاعلاته هذه الأثناء في المدار الإخباري نشرة المنتصف، معك إبراهيم الغربي. أهلا ومرحبا إبراهيم.
3: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ إيران منذ نحو شهرين قبل يومين من توقيع مذكرة التفاهم والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي ينتظر أن تتواصل لمدة 60 يوما وتثمر عن قرارات بخصوص برنامج إيران النووي وخطة رفع العقوبات الاقتصادية الدولية. مسودة مذكرة التفاهم تنص على الإنهاء الفوري والنهائي للحرب على جميع الجبهات، والتزام الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني، وتأكيد إيران مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا. على جبهة اللبنانية، غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله، حزب الله الذي لم يتبنى منذ نهار أمس أي هجوم ضد قوات إسرائيلية. وفق تقديرات الأمم المتحدة، نحو 2,400,000 لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل، في وقت تقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهذا الغرض. في المغرب، الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء تترأس بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم في مبادرة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم. العالم يخلد اليوم 17 من يونيو اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار المراعي، الاعتراف بها واحترامها واستصلاحها. في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات مونديال 2026، ليونيل ميسي يقود الأرجنتين إلى انتصار بثلاثية نظيفة على الجزائر في مستهل رحلة الدفاع عن اللقب، وفرنسا تنهي قمة السنغال لصالحها بسهولة. عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروضة على الموانئ الإيرانية منذ شهرين قبل يومين من توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لوقف الحرب في الشرق الأوسط والشروع في مفاوضات بشأن اتفاق نهائي. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن تسوية نهائية تتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات بعد غد الجمعة في منتجع بورغنستوك الجبلي في سويسرا، في وقت أدت الأنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع أسعار النفط العالمية. ومن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تم توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الأمريكي ونائبه وكبير المفاوضين الإيرانيين، إنهاء الحرب فوريا ونهائيا على جميع الجبهات وتعهد بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد، والتعهد بالتوصل إلى اتفاق خلال مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد، ورفع الحصار البحري على إيران التي ستعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما، وتتعهد واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا وإنهاء العقوبات المفروضة عليها وفقا

0: جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق. نتابع تعليق محمد الزغول خبير الشؤون الإيرانية من أبوظبي، اتصل به يوسف النعماني.
1: جاءت هذه المذكرة تعبيرا عن الرغبة بحل يتيح انفراجة اقتصادية للجانبين، ولذلك تبدو بنود المذكرة تركز على العامل الاقتصادي، إغلاق المضيق والحصار المفروض على الجانب الإيراني في المضيق، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذه الملفات التي تم حلها تقريبا في هذه المذكرة. أما الملفات المؤجلة فهي الملفات الأكثر حساسية أكثر أهمية، تم تأجيلها لمفاوضات تدوم 60 يوما، وتبدأ بالمخزون النووي الأكثر حساسية والمتعلق باليورانيوم المخصب فوق 20% والموجود الآن بكميات كبيرة في الداخل الإيراني، يمكنها أن تنتج 10 إلى 13 قنبلة نووية. ثم هنالك تحديات تتعلق بالأمن الإقليمي وبرنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإقليمية الإيرانية، والتي لا يبدو أن الحديث سوف يتطرق إليها مباشرة في جولة التفاوض الأولى، وكأننا أمام اتفاق قدم حلولا عاجلة للاقتصاد لكنه أجل الخلاف بشأن الملفات الأكثر حساسية إلى مرحلة قادمة. حشد كبير من المعارضين لهذا الاتفاق وغير الراضين عما توصل إليه، لكن مع ذلك يبقى هو حاجة إقليمية وحاجة للاستقرار والأمن الإقليمي.
0: شنت إسرائيل اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي ينهي الحرب ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله، ورغم تراجع حدة الضربات عقب إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط الاثنين. قتل 5 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، 4 منهم أمس جراء غارات إسرائيلية، وما تزال القوات الإسرائيلية تحتل مساحات في الجنوب اللبناني، بينما لم يتبنى حزب الله منذ نهار أمس أي هجوم ضد قوات إسرائيلية. وشكر إيران داعمته الرئيسية لإصرارها على أن يكون لبنان مشمولا بالاتفاق. عن موقع الملف اللبناني في التسوية الأمريكية الإيرانية نستمع لشيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، متحدثة من القاهرة ليوسف النعماني.
2: إسرائيل حتى هذه اللحظة مستمرة في انتهاك وقف إطلاق النار واستهداف الضاحية الجنوبية، حتى أن نتنياهو صرح وقال بأن إسرائيل لن تخرج من لبنان طالما حزب الله موجودة وطالما لم يتم نزع سلاحه. بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي تهديد حقيقي، لهذا إسرائيل لم تراهن على فكرة إبرام اتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة دون أن يتم إدخال ملف الوكلاء في هذا الاتفاق، حتى أن هنالك عقيدة في الأمن القومي الإسرائيلي أن أي اتفاق مع إيران لا يتضمن البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي، ملف الوكلاء، اتفاق غير معترض به. وبالتالي نحن الآن أمام مفاوضات معنية بالبرنامج النووي، وهل إيران تقوم بفرض سيادتها على مضيق هرمز أم لا. هذا الأمر يغضب إسرائيل، يعني يفسر حالة التجاذب بين نتنياهو وبين ترامب. من جهة أخرى أنا من وجهة نظري أرى أن ترامب مستفيد من هذا الوضع، هو فقط يريد أن يمر حتى من انتخابات التجديد النصفي لغندر القادم، ولهذا أتوقع أن نظل في حالة من الرمادية ما بين التهدئة وبين التصعيد العسكري إلى أن نتخطى عتبة نوفمبر القادم.
0: وفق تقديرات الأمم المتحدة نحو 2,400,000 لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل، في وقت تقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهذا الغرض. المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين أثارت مسألة النقص الفادح في الخيارات المقدمة لهؤلاء اللاجئين، خاصة في ظل تفاقم مشكل التمويل. نور الدين جاجان.
3: أزمة اللاجئين لا تنتهي بوصول أول لبلد إقامة جديد، ذلك ما تأكد رسميا لدى الأمم المتحدة التي أعلنت أن حوالي 2.4 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل بسبب إغلاق عدد من البلدان المراكز المفتوحة لهذا الغرض. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نبهت إلى النقص الفادح في الخيارات المقدمة لهؤلاء اللاجئين الذين يتعذر عليهم العودة إلى ديارهم ويواجهون مخاطر في دول اللجوء، ويتعلق الأمر بمواطنين فارين من 43 دولة ويعيشون في 76 بلد لجوء. جاكي كيغن المسؤولة بالمفوضية عزت هذا التراجع في جزء منه إلى سياسات الولايات المتحدة التي شكلت لفترة طويلة أكبر بلد لإعادة توطين اللاجئين، لكن

0: لكنها تشددت في مجال الهجرة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتواجه المنظمة مشاكل خصوصا أمام صعوبة عودة أغلبية اللاجئين لبلدانهم، وفي مقدمتهم الأفغان بالنسبة الأكبر بعد اللاجئين من جنوب السودان والسودان وسوريا والروهينغا من بورما الذين يعيشون في مخيمات في بنغلاديش، فيما تراجع عدد اللاجئين السوريين منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ما فتح الباب أمام عودة طوعية لعدد كبير منهم.
1: يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا بمدينة قازان بوسط روسيا في ظل ضغوط غربية على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا. وتنعقد القمة بالتزامن مع اختتام قمة مجموعة السبع بفرنسا التي ركزت بشكل أساسي على إنهاء الحرب في أوكرانيا وحروب الشرق الأوسط. ترأست الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء أمس بالرباط يوم المريض باسيون داي للمصابين بالصمم، وأطلق برنامج السماع للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نستمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. مبادرة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم. عبد العلي الزهر.
2: الحدث شهد إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع والذي يروم تعميم الأجهزة السمعية بالمجان لفائدة المواطنين المغاربة الذين يوجدون في وضعية هشاشة. وبهذه المناسبة التقت الأميرة للا أسماء بأطفال مغاربة وفلسطينيين ومن بلدان إفريقية أخرى خضعوا مؤخرا لعمليات زرع القوقعة قصد الاستفادة من عملية زرع سماعة الأذن المثبتة بالعظم، حيث تم استقبال 56 طفلا رفقة أسرهم.
3: أول حاجة كنشكر مؤسسة للا أسماء لأنها عطت فرصة لنسرين باش تقدر تعلم، وتهي تحلم واحد النهار أنها تكون الحمد لله في شي مكانة إن شاء الله يا ربي في المستقبل.
2: وعقب ذلك تابعت الأميرة للا أسماء شروحات حول تقنية زراعة سماعة الأذن المثبتة بالعظم باستخدام تكنولوجيا الكهروضغطية النشطة والتي يستفيد منها الأطفال الذين لا يمكن أن تفيدهم زراعة القوقعة التقليدية.
4: نشكر الله بعدا على نجاح العملية، لولا مؤسسة للا أسماء ما كانش ولدي غادي يكتسب ويتبدل ويتطور.
2: إثر ذلك توجهت الأميرة للا أسماء إلى مقر مؤسسة للا أسماء، حيث قامت بزيارة أروقة الأنشطة الترفيهية الموجهة للأطفال الذين خضعوا لعملية الزرع قبل أن تتابع عرضا حول أهمية تقويم النطق والتوجيه الأسري والرعاية والمتابعة في المنزل. في ختام هذه الأنشطة ترأست الأميرة للا أسماء مراسيم توقيع 5 اتفاقيات تعاون تهدف إلى تيسير الولوج إلى التجهيز ذات السمعية المتطورة لفائدة المواطنين بمختلف أنحاء المملكة.
1: تحت شعار المراعي الاعتراف بها واحترامها واستصلاحها يخلد العالم اليوم، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مناسبة لجرد حصيلة المبادرات الرامية إلى التكيف مع هذه الظاهرة وتحسيس الرأي العام بالمخاطر المرتبطة بالزحف المتواصل للرمال. وحسب أرقام الأمم المتحدة تتدهور سنوياً مساحة تقدر ب 100 مليون هكتار من الأراضي السليمة والمنتجة بسبب الجفاف والتصحر. عن انعكاسات هذه الظاهرة في المغرب وجهود مقاومتها نستمع إلى توضيحات عبد الحكيم الفلالي خبير قضايا البيئة والتنمية والأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء حوره يوسف النعماني.
5: المغرب يعتبر من بين البلدان التي تواجه الظاهرة بحكم موقعها الجغرافي، وفي هذا السياق فإن زحف تصحر بالمغرب من طبيعة الحال يعتبر من بين الإكراهات التي تهدد مستقبل الأمن الغذائي، بحيث أن هناك تراجع كبير في مساحة الغابات وكذلك في الأراضي الصالحة للزراعة بفعل التوسع العمراني وبفعل كذلك الحرائق أو بفعل كذلك الرعي الجائر. في هذا السياق فإن المغرب بين البلدان التي انخرطت في هذا المشروع اللي هو محاربة التصحر ومحاربة الجفاف من خلال من طبيعة الحال مجموعة من المشاريع كمثلا المخطط المغرب الأخضر ثم الجيل الأخضر ثم ما يتعلق بالبرنامج الوطني لمياه الشرب وكذلك مياه السقي، والذي يهدف المغرب من خلاله إلى تنمية العرض المائي من خلال مواصلة بناء السدود ومحطة تحلية الماليه ثم كذلك الاقتصاد في السلاح.

0: الموارد المائية. على الرغم من طبيعة الحال من المجهودات التي بذلت على مستوى مكافحة التصحر والجفاف، فإن هذه التدابير تظل محدودة بالنظر إلى تزايد نسبة الأراضي المتصحرة، وفي الحقيقة ما يطرح مجموعة من التحديات على مستوى الأمن الغذائي على الخصوص.
1: أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمجلس المستشارين أن المعطيات الأولى لعملية الحصاد الجارية تشير إلى تحقيق مستويات جيدة للإنتاج تتراوح بين 15 و 57 قنطارا للهكتار حسب المناطق. وأوضح الوزير أن عملية الحصاد والتسويق بدأت بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الكميات المجمعة تجاوزت إلى غاية منتصف الشهر الجاري 100 ألف قنطار يوميا خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر. أخيرا في الميدان الرياضي، كأس العالم لكرة القدم 2026، ليونيل ميسي وبثلاثية تاريخية يقود منتخب بلاده الأرجنتين حامل اللقب إلى تخطي نظيره الجزائري ضمن منافسات المجموعة العاشرة، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ البطولة بالشراكة مع الألماني كلوزا، كما بات أول لاعب يخوض مباريات في النهائيات 6 مرات. يوسف الشاطر.
2: ليونيل ميسي عبث بالمنتخب الجزائري حتى عادل رقم ميروسلاف كلوزا كأكثر من سجل في كأس العالم ب16 هدفا. المباراة جاءت سهلة من المتوقع بفعل تألق الأسطورة الأرجنتينية وسوء أداء الجزائريين خصوصا في الشوط الثاني. منتخب فلاديمير بيتكوفيتش الذي جدد عقده قبل بداية كأس العالم ارتكب الكثير من الأخطاء، سواء من الحارس لوكا زيدان أو من خط الدفاع، ليجد رفاقه لوتارو مارتينيز الطريق مفتوحا نحو نصر، قال عنه ليونيل سكالوني.
3: نعم، في الحقيقة كنا نعلم أننا سنعاني. كان فريقا يجيد اللعب، وخصوصا أنه يمتلك نقاط قوة كان من الممكن أن تضعنا في مواقف صعبة. والحقيقة أنهم قدموا مباراة كبيرة، وبغض النظر عن الفوز بثلاثة أهداف دون رد، فقد كانت مباراة صعبة للغاية.
2: وإلى جانب هذه المباراة، خسر المدرب المغربي جمال السلامي رهان المواجهة الأولى رفقة الأردن أمام النمسا بثلاثة أهداف لواحد لحساب هذه المجموعة العاشرة. هذا وكان التألق رافق أيضا النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل مرتين في مرمى السنغال لتفوز فرنسا بثلاثة أهداف لواحد. انتصار أقنع ديشان وبنحه بداية واثقة في مجموعة عرفت تفوقا بينا للنرويج على العراق بأربعة هدف لواحد. هذا وتتواصل مباريات الدور الأول اليوم بإجراء مباراتين، البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية وإنجلترا أمام كرواتيا.
1: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. نشح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير في إجراء أول تدخل علاجي لسرطان الخلايا الكبدية باستعمال تقنية الاستئصال بالتردد الحراري التي تعد من بين العلاجات الحديثة المعتمدة عالميا في تدبير بعض حالات سرطان الكبد. ويجسد هذا الإنجاز مستوى الخبرة والكفاءة التي بلغتها الفرق الطبية المغربية، كما يؤكد التزام المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير بمواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الصحي وتعزيز الولوج إلى العلاجات المتقدمة لفائدة ساكنة جهة سوس ماسة. للحديث في الموضوع اعتماد سلام تستضيف البروفيسور مادي الصوفي مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير.
6: أرحب بضيفنا اليوم البروفيسور مهدي الصوفي مدير المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير. دكتور مهدي أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.

0: عليكم ورحمة الله.
1: شكرا لك. أولا دكتور مهدي، ما هي تقنية الاستئصال بالتردد الحراري؟ كيف تعمل؟ وما الذي يميزها عن التدخلات الجراحية التقليدية لعلاج أورام الكبد؟
0: العلاج في التردد الحراري اللي كنسميوه لا راديو فريكونس، هو ببساطة بكل بساطة هو كنستعمل واحد الإبرة رقيقة اللي كتدخل وسط الورم، وديك ديك الإبرة سوا كتحل كتولي على شكل مظلة، يعني ثلاثة أو أربعة ديال ديال ديال الشوكات كيخرجوا منها على شكل مظلة، أو كتبقى دائي كتبقى شوكة واحدة. كاينين جوج ديال الأنواع اللي هذا، وكتطلق واحد الحرارة دقيقة اللي كتخلي الخلايا ديال السرطان كتموت بلا ما نحتاجو نحيدو واحد جزء كبير من الكبد. هذه التقنية هي اللي كنسميوها تقنية ميني انفازيف، يعني أقل تدخل أقل جراحة اللي كيكون فيها أقل ألم ومدة استشفاء قصيرة، والدور ديالها مهم بزاف في أورام الكبد الصغيرة من 2 حتى 3 سنتيمتر بحال سرطان الكبد الأول ولا لي ميتاستاز، يعني اللي كيجيو من سرطان القولون أو أعضاء أخرى اللي كتولد في الكبدة.
1: نعم.
0: وهذا التردد الحراري يقدر اللي خصنا نعرفه هو يكون علاج شافيا، يعني كوراتيف ديال واحد الحالات المختاره، هما اللي تيكونوا من 2 حتى 3 سنتيمتر مع تقييم دقيق. بيان سور خصنا نعرفوا بالضبط واش هاد لا زون كلها طلقات ولا لا. بحال قلتي كندير واحد الحرق، يعني بغلوغ ديال كاع ديك لا زون ديال 2 حتى 3 سنتيم اللي كتحرق هاد الورم، اللي بعض المرات كيكون في شي بلايص اللي ما تيقدرش يوصل لهم، ولا كيكون التدخل الجراحي كبير، مثلا استئصال الكبد كامل، يعني تغيير الكبد، يعني زراعه الكبد على ورم تيكون واحد لومبلاسمون ديالو قاصح بزاف، دونك هذه العمليه كتعاوننا في هذه الحالات.
1: نعم، إذا هذه التقنية لها العديد من المميزات، وطبعا هناك فئات معينة من المرضى يمكن أن تستفيد من هذا النوع من العلاج دكتور مهدي الصوفي. طيب إلى أي مدى تساهم هذه التقنية في تحسين الولوج إلى العلاجات المتقدمة، خصوصا على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير؟
0: هذه العملية هي بعد عملية تكميلية، يعني كاين التدخل بالجراحة، كاين هذه العملية كتكون بدون جراحة، يعني كيكون عندها كتعاون بزاف المرضى اللي ما يقدروش يدوزوا من الجراحة الكبيرة. المرضى مثلا اللي عنده كبد ضعيف، يعني ما يقدرش يتحمل عملية ولا تشمع ديال الكبد، ولا كاين الناس اللي عنده أمراض القلب ولا أمراض التنفس اللي ما يقدروش يستحملوا الانستيزي جينيرال أو التدير العميق، ومريض اللي حتى هو ما يقدرش يتحمل هذه العملية، حيت الجراحة الكبد ولا زراعة الكبد عملية كبيرة وممكن تكون عندها مضاعفات. فالتقنية كتفتح هذا الباب ديال كيكون آمن وفعال لبعض المرضى.
1: نعم.
0: والطرق اللي كاينين كاينين بزاف ديال الطرق، كاين الطرق اللي كتجي من الجلد بحال اللي درنا دابا مع ليكيب ديال لا غاسترو اونتيرولوجي، وكاينين حتى الناس ديال لا غاديولوجي اللي كيديروها بالليكوغرافي ولا بالسكانر باش كيلوكاليزيو هذاك الورم وكيمشي وحرقوه، ولا بعض المرات الحالات كنتدخلوا حتى حنا في الجراحه مثلا كنحيدوا 2 ولا 3 ديال الاورام، وتيكون الورم الثالث ولا الرابع كيكون عنده لوكاليزاسيون صعيبه ما نقدروش نحيدوا الكبد كامل، كنقدروا نحرقوا هذه القضيه باش كنتسناو حنا درنا واحد لو تريتمون كوراتيف، يعني علاج كيكون فعال ماشي غير بالياتيف، يعني كنكونوا كنحاربوا المرض كنفوزوا على المرض كما كيقولوا في السرطان. وهاد العمليه تكون تكميليه باش يكون عندنا بحال اللي قلتي واحد لي تريتمون كومبليمونتير جميع لي تريتمون ديال سرطان الكبد، باش نقدروا ندوزو من الجراحه الخفيفه حتى لزراعه الكبد اللي كاينه في مدينه الرباط. مازال ما عندناش مدينه اكادير.
1: نعم.
0: يعني في المغرب كامل كنخدموا نتوفروا على هاد التقنيات كاملين.
1: نعم، وهذه العمليه دكتور مهدي انجزها فريق مصلحة أمراض الجهاز الهضمي طبعا بالمركز الاستشفائي، وهذا يعكس مستوى الخبرة والكفاءة التي بلغتها الفرق الطبية المغربية بشكل عام وعلى مستوى المركز بشكل خاص.
0: اليوم الإنجاز مهم بزاف، خصنا نعترفوا بهاد الأطباء، بعدا ديال كنشكرهم ديال الجهاز الهضمي والأطباء كاملين ديال المستشفى، لأنه كيديروا واحد الجهد كبير باش ينجحوا هاد الورش الصحي اللي بدينا بواحد لافيتاس تبارك الله انكرويابل، وعندنا دي ستاتيستيك اللي وصلوا اللي مهمين بزاف. وخصنا نعرفوا بأن الطب في بلادنا راه كيتطور، أحب من أحب بكري من كري، وأن المريض المغربي هو اللي غادي يستفيد من هذه العلاجات الحديثة اللي هي دقيقة وأقل خطورة وبيسر عندها نفس الهدف.

0: Brown, Richard Bona, The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hamdan, 47 Soul, Hoba Hoba Spirit وآخرون من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة صويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net. بشراكة مع ميدي أن راديو.
1: 12h30, 13h30, le grand journal Hugo Villard.
2: Il est 13h sur Medi 1, l'heure de faire un point sur l'actualité avec la synthèse qui vous est présentée aujourd'hui par Othman Tahiri. Marhaban Othman.
3: Marhaban bika Hugo wa bikulli mustama'ina al-kiram. أهلا بكم إلى هذا الموجز. مستهله سيكون من المغرب، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحانات البكالوريا الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك بعد استكمال المداولات بمختلف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. الوزارة أفادت في بلاغ لها أن عدد الناجحين من المترشحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي بلغ 262,442 مترشحة ومترشحا. الوزارة أشارت إلى أن الدورة سجلت حضور 404,957 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 55,556 مترشحا، وحققوا نسبة نجاح بلغت 37.4%، بينما سجلت فئة المترشحين والمترشحيات في وضعية إعاقة نسبة نجاح بلغت 81.7%. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث حصلت وسائل إعلام أمريكية على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي ينتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مبنية أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما. إلى ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران باستئناف العملية العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم. في السياق، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل الإعلام رسمية عن هوية الوفود التي ستدير التوقيع الحضوري الأول والمحادثات، حيث سيقوده كل من وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني، على أن يمثل الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس. في الجبهة اللبنانية، شنت القوات الإسرائيلية غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أورد الإعلام الرسمي، على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التواصل لاتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل جبهة لبنان بين إسرائيل وحزب الله. في جديد ملف نزاع بين موسكو وكييف، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لم يتم بعد تحديد المواعيد الدقيقة لزيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى روسيا، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الملف ستتم فور توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في الرياضة، طاح المنتخب الأرجنتيني بمنتخب الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها الأسطورة ليونيل ميسي، وذلك لحساب الجولة الأولى عن المجموعة العاشرة من منافسات كأس العالم المقامة في كندا، الولايات المتحدة والمكسيك. وفي ذات المجموعة، نجح المنتخب النمساوي من الفوز على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. لحساب الجولة الأولى دائما من المونديال، تجرى اليوم مساء مبارتين، الأولى تجمع تمام السادسة مساء عن المجموعة 11 تجمع البرتغال بالكونغو الديمقراطية، بينما عن المجموعة 12 تلعب إنجلترا ضد كرواتيا تمام 9 مساء بتوقيت المغرب، وفي منتصف الليل يواجه منتخب غانا منتخب بنما. نهاية الموجز، أحلى الأوقات دائما عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
4: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
5: pour la Coupe du Monde et
1: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média. We'll be right back.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثانية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة اليوم عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك بعد استكمال المداولات بمختلف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. الوزارة أفادت في بلاغ لها

0: أن عدد الناجحين من المترشحين المدرسين بالتعليميين العمومي أو بالتعليمين العمومي والخصوصي بلغ 262,442 مترشحة ومترشحا، مضيفة أن عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار بلغ 55,556 وحققوا نسبة نجاح بلغت 37.4%، بينما سجلت فئة المترشحين في وضعية إعاقة نسبة نجاح بلغت 81.7%. ومن المرتقب أن يجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 من يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز المقبل. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران باستئناف العملية العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. قبل ذلك حصلت وسائل إعلام أمريكية على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي ينتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مبينة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل للاتفاق النهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما. في السياق، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل إعلام رسمية عن هوية الوفود التي ستدير التوقيع الحضوري الأول والمحادثات، حيث سيقود الوفد الإيراني كل من وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني على أن يمثل الجانب الأمريكية نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس. في الجبهة اللبنانية سياسيا، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه لإنهاء الحرب. في الميدان، شنت القوات الإسرائيلية غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أورد الإعلام الرسمي. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لم يتم بعد تحديد المواعيد الدقيقة لزيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى روسيا، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الملف ستتم فور توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. فيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن روسيا يجب أن تبرم اتفاقا مع أوكرانيا. علاقة بروسيا، أكد ساكن البيت الأبيض أنه مستعد لإعادة فرض العقوبات على النفط الروسية. رياضيا، ذكرت وسائل إعلام أن دولي المغربي إسماعيل سيباري خضع أمس للفحص الطبي الخاص بنادي باير ميونخ الألماني في خطوة جديدة تقربه من الانتقال إلى العملاق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية. الفحص الطبي أجري داخل مقر إقامة المنتخب المغربي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث يتواجد سود الأطلس للمشاركة في المونديال. نقطة نهاية هذا الموجز، أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميدي آن وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم اليوم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تي في.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.
7: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوات البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.oncf-voyage.ma وتطبيق المحمول ONCF Voyage لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: مشروع يرتقب يحدث نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي المغربي، يعزز قدرات تخزين ومعالجة البيانات ويستقطب المزيد من الشركات التكنولوجية. والتفاصيل بعد قليل.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يشهد تحولات متسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي مدعوماً باستثمارات كبرى تعزز مكانته كوجهة إقليمية للتكنولوجيا والابتكار. في هذا السياق يبرز مشروع إنشاء مركز بيانات عملاق بإقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء باستثمار يناهز 1,200,000 دولار وقدرة تشغيلية تصل إلى 500 ميجاوات كواحد من أكبر المشاريع الرقمية المرتقبة في القارة الإفريقية. هذا المشروع الذي تقوده تحالفات دولية تضم شركات تكنولوجيا رائدة ومستثمرين عالميين يعكس اليوم الثقة المتزايدة في مؤهلات المغرب الرقمية، سواء من حيث البنية التحتية أو الموقع الجغرافي أو حتى الاستقرار الاقتصادي، كما ينسجم مع الرؤية المغربية التي تهدف إلى جعل المملكة منصة إقليمية لخدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي واستضافة البيانات. فما هي الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية لهذا الاستثمار الضخم؟ ما حجم الفرص التي يمكن أن يخلقها على مستوى التشغيل وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا؟ وكيف يمكن أن يسهم كذلك في ترسيخ موقع المغرب كمركز رقمي يربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع مع الأستاذ عبد الصمد الوافي، مستشار في استراتيجيات ومشاريع التحول الرقمي. أهلا وسهلا بك أستاذ الوافي.
2: أهلا أستاذة أسماء، وشكرا على الاستضافة وعلى طرح الموضوع اللي من هو من أهم مواضيع الساعة اللي كتهم الاقتصاد المغربي والاقتصاد الرقمي بالخصوص.
0: نعم أستاذ الوافي، إذن مركز بيانات ضخم بالنواصر يستعد المغرب لإطلاقه. لو نتوقف أولا عند طبيعة هذا المشروع وأهميته.
2: في الأول نتطرق لمفهوم مركز البيانات أو داتا سنتر. هو مجموعة من المنشآت المادية التي يتم فيها مخصصة لتخزين البيانات، كذلك المعطيات للتطبيقات. على سبيل المثال التطبيقات اللي كتستعملها الشركات المغربية أو الشركات العالمية، التطبيقات اللي كتستعملوها حنا كمواطنين، كالتطبيقات البنكية كذلك. فهالمعلومات كاملة والمعطيات كيتم المعالجة ديالها والتخزين ديالها على مستوى المراكز البيانات. بالنسبة للمشروع ديال اللي قامت به الإعلانات عليه المملكة المغربية على مستوى مدينة الدار البيضاء بإقليم النواصر، هو مشروع تيجي في إطار إحداث مركز بيانات ضخم من الجيل الجديد اللي كيتميز بخصائص مهمة. لأول هو الرقم الاستثماري، لأنه كتكلم على 1.2 مليار دولار أو حوالي 12 مليار درهم مغربي، وهو رقم وهو من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الرقمي بالمغرب. كذلك قدرة كبيرة على التخزين وقدرة كبيرة على معالجة البيانات، يعني حوالي 500 ميجاوات اللي كانت تكلم عليها اليوم، في حين أن المراكز البيانات التقليدية على المستوى العالمي ما كتتجاوز 50 ميجاوات. فبالمقارنة مع مراكز بيانات على مستوى القارة الأوروبية، فهذا من أهم الأرقام. وكذلك تمويل ودعم وشركات دولية من شركات مختصة في هذا الإطار وعلى مستوى التعطيل من خلال شراكة مغربية مع شركات الطاقة العالمية. وكذلك
0: نعم. طيب أستاذ الوافي، واضح أن الدول اليوم تتنافس على استقطاب مراكز البيانات بنفس الحماس الذي كانت تتنافس به سابقا على مصانع كبرى. اليوم يبرز هذا المشروع الذي يستعد المغرب لإطلاقه مركز ضخم للبيانات. ما الذي يجعل أولا المغرب وجهة جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، استثمارات مراكز البيانات العملاقة؟ ما هي المزايا أيضا التنافسية التي يمتلكها المغرب مقارنة بباقي الدول الإفريقية والمتوسطة أو المتوسطية، والتي تجعله يعني قبلة لمثل هذه الاستثمارات؟
2: اليوم المملكة المغربية أصبحت رائدة على المستوى الاقتصاد العالمي من خلال الاقتصاد على المستوى الصناعي أو المستوى الفلاحي أو المستوى التجارة، ولكن اليوم نتكلم عن الريادة على المستوى الرقمي. بالنسبة للمملكة المغربية كاين عدة أشياء اللي ساهمت في التموقع ديالها على المستوى الاقتصادي. أول حاجة عندنا الموقع الجغرافي الاستراتيجي أو ما يعرف بالنير شوري، لأن المملكة المغربية كتعرف أنه الموقع ديالها بالنسبة للقارة الأوروبية

0: هي القارة الصناعية وقارة اقتصادية مهمة يعني على بعد حوالي 14 كيلومتر. يعني بالنسبة لزمن الاستجابة أو التواصل عندنا قليل جدا، يعني ما بين الدار البيضاء أو ما بين باريس أو مدريد ما تتجاوز 25 ميلي سكوند، يعني أقل من ثانية. فهو رقم تنافسي جدا مهم بالنسبة للمجال الرقمي، كما على المستوى السياسي والمؤسساتي. كما كنعرفوا أن المملكة المغربية في ظل التغيرات الجيوسياسية هي مستقرة سياسيا من أكثر الدول العالمية استقرارا. وكذلك عندنا سهولة ممارسة الأعمال بالنسبة للبنك الدولي على المملكة المغربية، والتي وضعها في المراتب الأولى على المستوى الإفريقي، بالإضافة إلى الشراكات التي تتم مع الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية تجارة حرة التي يسر والتي سهل هذه الاستثمارات والحماية القانونية ديالها. وحاجة مهمة اللي بدنا كنتكلموا عليها بالنسبة لهذا مركز البيانات اللي كيتطلب طاقة كبيرة، كيتطلب طاقة مهمة. فمثلا المملكة المغربية اليوم كتمتلك واحدة محطة من أهم محطة من أكبر المحطات في العالم للطاقات المتجددة، وهي محطة نور على مستوى مدينة ورزازات بقدرة 580 ميجاوات، واللي الهدف ديالها الهدف الوطني للمملكة المغربية هو البلوغ 52% من الطاقة المستهلكة من طاقة متجددة بحلول 2030. فهذا المشروع هذا كيجي من بالنسبة بوجود بنية طاقية متجددة كتسهل الإحداث ديال هذا المشروع على مستوى المملكة المغربية، بالإضافة إلى العمل والكفاءات البشرية والتوقع الاستراتيجي الإقليمي.
1: نعم، طيب نأتي إلى الأبعاد الاستراتيجية وخاصة الآثار الاقتصادية. مشروع مركز البيانات بقدرة 500 ميجاوات ممكن أن يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المغربي، ممكن أن تتجاوز هذه القيمة الاستثمار المالي وحتى فرص الشغل المباشرة؟
0: نعم، هذه السؤال الجواب ديالو نقدر نقوله هنا 100% نعم، لأنه عنده أثار مباشرة على مجالات عدة. أولا كما السؤال بالنسبة للجانب البشري أو الجانب التوظيفي، لأن مشروع بقدرة ديال 500 ميجاوات هو مشروع كبير، مشروع بهذا الحجم يعني كيتطلب كما نقولوا يد بشرية ويد عاملة كبيرة. يعني من بين الأشياء اللي متوقعة هو إحداث حوالي من 5000 إلى 8000 وظيفة غير مباشرة في قطاعات مثلا اللوجستيك، الأمن، الخدمات، في قطاعات إدارة الشبكات، الأمن السيبراني، الصيانة، كذلك إحداث فرص شغل بالنسبة للمهندسين التقنيين عمال على مستوى، وهي يد عاملة مغربية. هذا الشيء اللي أثر بشكل إيجابي على مستوى وعلى معدل البطالة، فمن هذه الناحية كان عندنا أثر إيجابي كبير. كذلك على سبيل المثال من هذه الناحية ديال الأثر الإيجابي على مستوى التوظيف، فعندنا مقارنة على بالنسبة لوحدة الدول الأوروبية اللي هي إيرلندا، فعندنا تم إحداث بخلال مشروع مشابه حوالي أكثر من 4000 وظيفة مباشرة. كذلك عندنا أثر على المدفوعات، لأنه كتعرفوا أن الليزيرفيس ولا هذه الخدمات اللي كتقوم بها الشركات المغربية والمؤسسات الحكومية على مستوى المراكز البيانات العالمية كتقدر بحوالي من 400 إلى 600 مليون دولار سنويا. هذا رقم كبير، فباش انه نقص من هذا الرقم يعني غيكون عندنا على المستوى المحلي، والاثر على هذا من هذه الناحيه غادي يبان من هنا سنوات مقبله. كذلك بالنسبه للتكنولوجيا والمعرفه، يعني ممكن يكون عندك هذه الشراكات مع شركات عالمية كبرى ورائدة في المجال ديال الذكاء الصناعي، في المجال ديال الرقمي، فكنتكلموا على مراكز البيانات كذلك. فهذا غيأثر على المنتوج المحلي والمنتوج المغربي ويطور من الجانب الأرضي.
1: نعم.
0: والأثر نعم أستاذة، أريد أضيف شيء بالنسبة للأثر الضريبي المالي بالنسبة للاستثمار ديال 1.2 مليار دولار، يعني كي يعني ضرائب على الشركات وعائدة مالية مستدامة للخزينة المغربية. كذلك الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة، لأن غادي مشروع بهذا الحجم يعني استيراد المعدات غير الرسوم الجمركية غيكون أكثر. كذلك إيرادات من الخدمات والمقدمة للعملاء والأقليمين الدوليين والمستثمرين الأجانب. فأشياء أخرى وأثار إيجابية كبيرة إن شاء الله على مثل هذا المشروع.
1: يعني مشروع يتوخى منه آثار إيجابية، مشروع بهذا الحجم وتقوده اليوم

0: تحالفات دولية تضم شركات تكنولوجيا رائدة، مستثمرين أجانب، ولكن في ظل هذا التسارع العالمي للذكاء الاصطناعي وللحوسبة، أستاذ الوافي، هل يمتلك المغرب فرصة حقيقية يعني لاحقا ليصبح مركزا إقليميا للبيانات والخدمات الرقمية بدل أن يظل يعني مجرد مستضيف للبنية التحتية؟
1: بالنسبة لهذا السؤال، أول حاجة نشيروا لواحد الرقم عالمي في هذا السياق اللي هو بالنسبة لسوق مراكز البيانات على المستوى العالمي. عندنا بالنسبة للمعطيات ديال سنة 2023 كان حوالي 220 مليار دولار، وكيتوقع لا لا لا لا لا لا لا لا لا يتوقع أنها تجاوز 500 مليار دولار بحلول 2030، يعني حوالي نصف تريليون دولار. هذا بمعدل النمو السنوي اللي كيتجاوز 12%. على المستوى الافريقي حاليا عندنا اقل من من من من 1% من هذا السوق ديال سوق مراكز البيانات العالمية، رغم ان 19% ديال السكان ديال العالم راه متواجدين على مستوى القاره الافريقيه. فهناك عندنا نقدر نقول عندنا واحد الفجوه هائله اللي غادي تملا حتما في هذه السنوات القادمه. ولكن السؤال اللي غادي نطرحه هنا هي شكون على المستوى القاره السمراء اللي قادر انه يملا هذه الفجوه. عندنا المؤشرات الايجابيه بالنسبه للمملكه المغربيه، عندنا الزخم الاستثماري المتزامن، يعني ان المغرب اليوم يعد وجهه استراتيجيه وخيار استراتيجي مقصود. كذلك احتضان المملكة المغربية لعدة معارض إفريقية اللي كتبين اللي كتحتضن المواضيع متعلقة بالجانب الرقمي والجانب التحول الرقمي أو الانتقال الرقمي، كمعارض جيتاكس على المستوى الإفريقي اللي سيتم احتجزه على مستوى مدينة مراكش اللي كتعتبر كولات منصة للحوار التكنولوجي الإقليمي. كذلك عندنا نمو مستخدمي الإنترنت على المستوى الإفريقي، يعني حوالي 130 مستخدم مليون مستخدم سنويا كيتزادوا، يعني غادي البيانات غادي تزاد، يعني غادي تخفق المراكز اللي غادي تحتضن لك هذيك المعطيات وهذوك البيانات.
0: نعم. طيب أستاذ الوافي، فيما يتعلق بالرهان على الطاقات المتجددة، كيف يمكن للمغرب أيضا وفي هذا السياق تحقيق التوازن ما بين التوسع في هذه المراكز مراكز البيانات وأيضا يعني التوازن بين متطلبات الطاقة والمياه وحتى الاستدامة البيئية؟
1: هذا من أهم المواضيع اللي كيطرحوا، خاصة ملي كنتكلموا على هذه المشاريع، لأنه الجانب الطاقي هو جانب مهم. ومؤخرا كنسمعوا ان خدمة تكون الطاقة المرافقة ولا لا لا لا لا
0: لماذا مهم فيما يتعلق بارتباطه بالبيانات؟ لا ممكن ان نشرح هذه النقطة.
1: نعم، بالنسبة للطاقة كما قلت لك، أول حاجة عندنا مشكل ديال المجال الطاقي، يعني الاعتماد على الطاقة الأحفورية أو الطاقة يعني كيعطينا واحد الانبعاثات كبير للغازات وكذلك الكربون اللي أكثر على الجانب المناخي أو الجانب البيئي. ولهذا لحل هذه الإشكالية يتم الاعتماد اليوم على الطاقات المتجددة. بالنسبة لمركز البيانات اللي هو بقدرة مثلا 500 ميجاوات اللي كيستهلك الميجاوات، يعني راه كيستهلك حوالي الطاقه ديال نقولوا اللي كتقدر تحتاجها مدينه ديال بحجم ديال 400000 نسمه حتى 500000 نسمه، يعني كيعادل 10% من الطاقه الكهربائيه المنتجه حاليا في المملكه المغربيه. فعلى المستوى العالمي ان مراكز البيانات يعني باش انها تقام اليمونتيا ولا تبقى انها مشتغله ولا خدامه خاصها كتحتاج انه حوالي 250 حتى 300 تراوات ساعه سنويا، يعني باش انه نقدروا نحققوا هذا الاكتفاء ونقدروا حنا نامنوا الامن الطاقي لهذه المراكز البيانات اللي كتعتمد على طاقه كبيره. وغادي جات اتفاقيه مع شركه طاقه اللي ماشي فقط مجرد مثلا تسويق او فقط اطار شراكه وطنيه، ولكن ضمان استدامه المشروع. كذلك بالنسبه للاشكاليه ديال اللي مهمه عندنا اللي ظهرت في السنوات الاخيره بالنسبه للجانب الطاقي هو الجانب الاشكاليه المياه. هذا واحد التحدي اللي هو صامت. فالمراكز البيانات الكبرى كتستخدم واحد انظمه كبيره ديال التبريد اللي كتستهلك واحد كميه ضخمه من المياه. وهاد احنا كنعرفوا ان المملكه المغربيه كان عندنا مشكل ديال الاجهاد المائي المرتفع مع الحيطات الفرضيه في السنوات الاخيره، رغم ان السنه هذه سنه 2020 كانت هناك كما تقولوا سنه خاصه، حيث

0: يعني تدارك المشكل ديال الاجهاد المائي بواحد النسبه معينه. فالحلول اللي ممكنه في هذه الناحيه هو الاعتماد على انظمه ديال التبريد الهوائي اللي كتلائم مع المناخ المغربي، خصوصا بعض المناطق كمناطق الصحراويه او المناطق الشرقيه. كذلك كنتكلموا على استخدام مياه المعالجه في انظمه التبريد. اللي قدروا نتكلموا على تطوير مراكز ديال البيانات المدمجه بالطاقه الشمسيه اللي مع انظمه التبريد، يعني غادي هذيك التبريد غيكون المصدر ديالو هو الطاقه الكهربائيه المنتجه عن طريق الطاقه المتجدده اللي هي الطاقه الشمسيه. فهذه من الاشياء اللي غادي تعاون كما نقولوا على المستوى البيئي. وكذلك رغم انه لا كان عندنا مثلا تغيرات جيوسياسيه كما حدث مؤخرا، ولكن ارتفاع مثلا في الطاقات الاحفوريه، فالمملكه المغربيه نقدروا نقولوا انهم يقدروا يغارديو ولا يقدروا يحافظوا على نفس الاداء والمستوى الاحفوري.
1: نعم. طيب كخلاصة أستاذ الوافي، ما هي الآن السياسات المطلوبة وحتى الضرورية لضمان أن تتحول هذه الاستثمارات المتعلقة بالرقمنة، هذه الاستثمارات التي طبعا كبرى، أن تتحول إلى رافعة للتنمية، لإنعاش الاقتصاد، للسيادة الرقمية، ولحتى للابتكار المحلي خلال السنوات المقبلة؟
0: من كنتكلموا أولا على مراكز البيانات، كنتكلموا على معطيات، نتكلموا على الشخصية أو معطيات حساسة. فخاص يكون عندنا أول حاجة اللي مهمة بزاف، يكون عندنا المستوى عالي من الأمن السيبراني، لأنه لجذب الاستثمارات الخارجية بالنسبة للمركز. أولا خاصنا ناخذ، ثانيا خاصنا ناخذ بعين الاعتبار يكون القانون لحماية البيانات والمعطيات الشخصية معزز ومحدث وكيتماشى مع مثلا المعايير اللي GDPR ديال الاتحاد الأوروبي، لأن الشركات الأوروبية ما يقدروش يخزنوا مثلا البيانات ديالهم ولا البيانات ديال العملاء ديالهم في المملكة المغربية إلا ما كانش عندك الحماية القانونية مضمونة. فهذا شيء مهم اللي خاصو يتخذ بعين الاعتبار. كذلك تعزيز القانون السيادة الرقمية، لأنه هذا اللي كيحدد لنا البيانات الحساسة، يعني ما كنتكلموا على بيانات ديال المواطنين، بيانات ديال الخدمات الحكومية، كنتكلموا على بيانات ديال القطاع المالي. هذه البيانات هذه خاصو تستضاف حصريا على أراضي المغربية من تعزيز السيادة الرقمية ديالك. كذلك خص يكون عندنا إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي، لأن خصوصا كما كنشوفوا أن مؤخرا في السنوات الأخيرة يتم استعمال الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي والاستعمال ديالو بطريقة نقولوا أنها بطريقة يعني زادت نسبة الاستهلاك، لكن ما كيتمش الاستعمال ديالو بطريقة آمنة اللي كتضمن لك الشفافية وكتضمن لك الحماية ديال المعطيات. فخص يكون واحد إطار تنظيمي للمستوى بالنسبة للجانب ديال الذكاء الاصطناعي. ثانيا خاص تكون عندك واحد السياسه اللي تعليميه اللي موجهه بالطالب. يعني انا ملي كنقول حنا استثمار ديال 1.2 مليار دولار، يعني استثمار كبير، خاص تكون يعني بنيه رقميه تكون عندك مهمه جيده، ولكن خاص يكون عندك استثمار بالنسبه للراس البشري، يعني تكوين كفاءات في هذا الجانب، يعني مهندسين في هذا الجانب، كنقولوا تقنيين في هذا الجانب، الاشخاص المختصين في الامن السيبراني، المختصين في هندسه البيانات، الذكاء الاصطناعي من اجل حمايه المعطيات. وكذلك يكون فعاليه ديال هذا المشروع، لانه يكون عندك استثمارات كبرى وشركات عالميه. كذلك الابتكار والميكي الفكريه، لانه من كتجي عندك ان الشركه المستثمره خاص يكون عند كيكون عندها واحد الجانب كتخصو من جانب من هذاك الاستثمار للبحث والتطوير مع هذوك مع تحت التطوير في هذا الجانب. يعني خاص تكون مثلا شراكات مع الجامعات المغربيه باش يكون عندنا تطوير على هذا المستوى. وبالاضافه الى الجانب الدبلوماسيه الرقميه، فالمغرب اليوم خاصو ما يبقاش نقولوا غير واحد الحاضنه، ولكن يكون هو بوابة البيانات الإفريقية، يعني ليس مجرد مضيف، يعني يكون عندنا اتفاقيات ربط بيانات مع دول إفريقية كدول جنوب الصحراء اللي كتفتقر للبنية التحتية الرقمية، يكون عندنا تقديم خدمات حكومية رقمية لعدد من الدول الإفريقية كذلك والأوروبية، والاستفادة من المعارض الدولية على المستوى المغربي كمنصة باش نترسخوا الريادة الرقمية المغربية.
1: أشكرك جزيلا أستاذ عبد الصمد الوافي، مستشار في استراتيجيات ومشاريع التحول الرقمي، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا أستاذ على الاستضافة، وإن شاء الله إلى لقاء آخر وموضوع آخر إن شاء الله.
1: شكرا.

0: بالمبسط.
1: المبسط أيضا الرهان اليوم ليس فقط أن تمر البيانات عبر المغرب، بل أن تتحول هذه البيانات إلى فرص اقتصادية وصناعية وتكنولوجية تخلق الثروة وتدعم السيادة الرقمية وتؤسس الاقتصاد المستقبل. البيانات اليوم هي المورد الاستراتيجي أو المورد الاستراتيجي الجديد الذي تتنافس الدول على استقطابه وإدارته. في هذا السياق إذن يبرز هذا المشروع، مشروع مركز البيانات العملاق المزمع إنجازه بإقليم النواصر أو كأحد أكبر المشاريع الرقمية بإفريقيا. طبعا أهمية هذا المشروع لا تكمن فقط في حجمه المالي، بل فيما يمثله من تحول استراتيجي في موقع المغرب داخل الاقتصاد الرقمي العالمي. اقتصاديا يساهم هذا النوع من المشاريع في جذب استثمارات تكنولوجية إضافية وخلق فرص شغل عالية التأهيل وتنشيط قطاعات مرتبطة بالطاقة والاتصالات والهندسة والخدمات الرقمية. أما استراتيجيا فطبعا موقع المغرب عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب تطور بنيته التحتية والرقمية واستثماراته في الطاقات المتجددة، يمنح فرصة حقيقية ليصبح منصة إقليمية للبيانات والذكاء الاصطناعي. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: ليس كل ما نراه على الشاشة عابراً، بعضه يصنع رأياً وبعضه يغير مساراً. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالاً على ميديا.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منصات مهرجان موازين تتحول إلى فضاء للمشجعين يومي 19 و24 يونيو. انضموا إلينا واستمتعوا بمباريات المنتخب الوطني التي ستبت على جميع منصات موازين، وشاركونا أجواء الحماس وشغف كرة القدم. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات، بشراكة مع ميديا.

0: شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
1: طبعا غادي نبداو بالخبر الأول اللي جانا من أنتروبيك اللي أعلنت أنها تلقت أمر رسمي من الحكومة الأمريكية يقضي بتعليق الوصول إلى نموذجي فابل 5 وميتوس 5 لجميع المستخدمين سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها بما في ذلك الموظفون الأجانب العاملون في الشركة وذلك لدواع تتعلق بالأمن القومي. تفاصيل الخبر أستاذ ميلود.
0: بالنسبة لهذا الخبر هو أن الحكومة الأمريكية عندهم واحد القانون ومراقبة تصدير قرروا أنهم يفرضوا على أنتروبيك أن تمنع الأجانب يعني كنقول الأجانب يعني سواء أي واحد ماشي أمريكي ولا الناس اللي خدامين مع أنتروبيك وخاص ميريكان إذا كانوا أجانب أنهم يستعملوا هذه النماذج الذكاء الاصطناعي اللي هي فابل 5 وميتوس. علاش وقع هذا السبب باش نفهموا القصة هو أن في 20 يونيو يعني يومين قبل ما يفرضوا هذا المنع كان واحد الشخص اللي معروف على منصة تويتر قال أنه راه قدر أنه يدير كسر القيود يعني أنه قدر يتحيل على النموذج الذكاء الاصطناعي ديال فابل 5 باش يدير واحد الحاجة اللي هي منوعة يديرها حيتاش القوة ديال هذا النموذج هذا هي في الأمن السيبراني اللي أنتروبي كتفتخر بها حيتاش كتقول ميتوس من كانت خرجته في الأول هذاك البروجي في البروجي ديالهم الكبير كانت عطاته في الأول غير الشركات الكبار باش أنهم يديتكتيو هذوك الفيلنرابيليتي اللي عندهم يعني دوك لي فاي ديال الثغرات ديال الأمن السيبراني وبتو أن هذاك النموذج كيقدر أنه يجبد ثغرات اللي حتى واحد ما كانش كيعرفهم يعني يقدر شي واحد يجبد شي ثغره اللي مازال ما هما ما عالجوهاش. أهم حاجة هما أن البيانات يقدر شي واحد يشفرهم في شي موقع اللي كيكون حساس اللي كيكون فيه زعما البيانات ديال الناس. وهذا الشخص قال أدنى فابل 5 نقدو أننا زعما نطلبوا منه يدير شي حوايج اللي هو ماشي مفروض أنه يديرهم زعما واخا حيتاش أنتروبيك قبل ما تطلق هذا النموذج هي كانت دات آلاف ديال الساعات مع الحكومة الأمريكية ومع واحد المعهد البريطاني استلم الذكاء الاصطناعي باش دير واحد سيف جارد يعني بحال دير واحد لحماية لهذا النموذج باش حتى واحد ما يستغله. ولكن الحكومة الأمريكية قالت أن بما أنه فيها ثغرات راه خصو يتمنع على كل شيء رغم أن أنتروبيك في زعما في المقابل كتقول أن هاد الثغرات هادو راه كاينين في كلشي النماذج ديال الذكاء الاصطناعي. خلاصة هذا هو الخبر.
1: وهذه النقطة هو أنه أنتروبيك كتقول بأن هاد النموذجين تحديدا خضعوا لاختبارات أمان مكثفة من قبل الحكومة الأمريكية وحتى خبراء مستقلين. واش تم اكتشاف ثغرات ولا هي فقط مخاوف؟
0: هو تم اكتشاف ثغرات اللي هي ثغرات كاينه في جميع النماذج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتبقى حيتاش من كنكسروا شي نموذج كاينين نوعين ديال الثغرات زعما سواء ثغرات صغيره ولا ثغرات كبيره اننا كنقدوا النموذج نتحكموا فيه كامل. هو كيف اي نموذج الذكاء الاصطناعي حتى أنتروبيك راه قالتها في الخبر ما كيحتاجش نموذج امين 100% ولكن غير اننا كنحاولون كنفورسيو زعما باش ما يكونش قابل ان شي واحد يستغلو شي حوايج اللي حنا ما بغيناهمش. هو كاين ثغرات صغار زعما كاين هذه القضيه هذه. وثاني حاجه هو اكثر المخاوف اللي بدات امريكان يبانوا ليها في هاد الادوات ديال الذكاء الاصطناعي وفي ان الناس يقدروا يستعملوها باش يطوروا زعما سواء المشاريع ديالهم ولا شي حاجه اكثر وزائد المنافسه اللي كاينه اللي بين امريكان والصين والدول الاخرين ديال العالم كامل.
1: يعني كيف ما قلتي انت ربما هاد الثغرات موجوده وكاينه في جميع نماذج الذكاء الاصطناعي لكن الخبر كيقول بانه تم توقيف بشكل فوري وهذا القرار دخل حيز التنفيذ يعني ماشي غير قالوا لهم خصكم توقفوا وانما راه وقفوا فعلا هاد النموذجين فابل 5 وميتوس 5 لكن باقي النماذج ديال أنتروبيك فهي غادي تبقى كتشتغل بشكل طبيعي. باش كتفسر انت هاد الامر ان علاش نوقفوا هاد الجوج تحديدا إلا هما فيهم نفس الثغرات اللي كاين في النماذج الأخرى ونخليو باقي النماذج تشتغل بشكل طبيعي؟
0: شنو هو الفرق؟ هو في القدرة. هذاك فابل 5 يقدر يطور لك شي حوايج اللي زعما لا علاقة بهاد النماذج ديال أوفيس 4.8 ولا النماذج دابا اللي متاحة للعموم. زعما إلا طلبتي منه باش نعطيو كامل باش يطور لك موقع ولا شي حاجة بحال الجودة باش غيديرها هذاك ماشي هي الجودة باش غيديرها الآخر. ثاني حاجة هو انه يشوف لك الثغرات اللي عندك انت في السيستم ديال هذاك اوبيس زعما ماشي هذاك هو التخصص ديالو يعني يقدر يعرف البرمجه ولا شي حاجه ولكن هذا فريمون التخصص ديالو هو الامن السيبراني يعني ملي كتعرف شي كود ديال الدات كبير ولا شي حاجه كيقدر انه يحلل له كامل بلا ما يتلف. مشاكل هذوك ديال النماذج واخا هما راه قويه

0: ولكن ملي كتعطيهم بزاف ديال الحوايج كيبداو يتلفوا.
1: هي الهلواسه نقدروا حتى نزيدوها معاهم
0: هذا حيت هذاك مثلا هذاك اوبيس 4.8 حيتاش هو غيجاوبك غيجاوبك، ولكن ملي كتعطيه واحد الكونتكست اللي هو كبير باش يحلل له كامل كيتلف وسط منه، ما كيبقى بحال ما كيعرفش يدير يربط بين دوك الخيوط كاملين، وكيعطيك اجابه اللي كتكون غلطه. بينما مثلا الطابع الخمسه القدره ديالو تقدر زعما تقدر تقول خمسه المرات اكثر من الاخر كامل.
1: دابا هذا القرار ديال الحكومه الامريكيه والامر ديالها الانتروبيك باش توقف هاد النموذجين، يعني انتقدوه بزاف ديال الناس وكذلك بزاف ديال الشركات، وكذلك الشركه ديال الانتروبيك نيت هي بنفسها قالت بانه هاد الثغره اللي لقاو يعني ما كانش واحد الخطر حقيقي اللي يخلي انه ربما الحكومه تدخل هنا. هنا واحد السؤال اللي وسورتو ان الحكومه الامريكيه قالت بانه تم توقيف هاد النموذجين لدواعي كترتبط بالامن القومي. هنا واش الحكومات او لا ربما مستقبلا غادي نلقاو بانه بعض الشركات المطوره للذكاء الاصطناعي باش تطور بعض النماذج خاصها تاخذ دي زوتوريزاسيون من عند الحكومات مثلا؟
0: هو من هنا مستقبلا زعما هاد الادوات ديال الذكاء الاصطناعي حيتاش باش هذاك الامر باش يتمنع بحال كلاصاو فانه كسلاح ولا دقائق ولا تكنولوجيا نوويه اللي ما خصش الاجانب يكون عندهم ليها اكسي اللي هما ما كاينينش في الامريكانيين. اونتروبيك علاش انتقدت هذا الخبر؟ حيتاش هي اول حاجه دازت زعما بزاف ديال الحوايج باش دير هذوك السيف غارد باش الناس ما يستعملوش النموذج في شي حوايج اللي هما خايبين. كمثال ان لي ديسكوسيون اللي كيدالو مع هذا النموذج هي كتخليهم عندها 30 يوم باش تحللهم وداك الشيء كامل، وهذيك 30 يوم قالت لك راها زعما خلقت لها ديجا مشاكل مع الزبناء ديالها، حيتاش يعني كيحتفظوا لهم البيانات ديالهم لمده اللي هي ديال 30 يوم اللي يقدر يحللوها واللي تقدر تكون فيهم شي معلومات سريه. ثاني حاجه هو ان على هذا الخبر ماشي مزيان لهم حيتاش اونتروبيك بغات تدخل البورصه، ومن تدخل البورصه هي ديجا وقع عليها مشاكل اصلا مع الحكومه ديال ترامب، حيتاش في الاول كان ترامب زعما الحكومه الامريكيه دار هكا خطر على سلسله التوريد، حيتاش اونتروبيك كانت رفضت على الجيش الامريكي انه يستعمل الكلود ديالهم باش يدير واحد المراقبه جماهيريه للميريكان كامل. هو كان هاد المشاكل ديجا اللي بينهم
1: ديجا كاينه وزادوا كملوا هاد على هاد المساله هادي. هنا ربما اللي خلى بعض المراقبين يقولوا بانه هي القضيه تتجاوز انتروبيك، وتساؤل كبير جدا تسالوه واش حنا ربما امام بدايه مرحله جديده من سياده الذكاء الاصطناعي، بحيث انه كل دوله غادي يعني تطمح وتسعى الى فرض رقابتها وقواعدها الخاصة على النماذج اللي كتعمل في الداخل وتحديدا في الخارج.
0: هو كاين هذه القضية هذه يعني من هنا المستقبل هاد النماذج هادو نقدروا نربطوهم بالسيادة الرقمية ديال الدول. الإشكال اللي عندنا زعما كمثال في المغرب هو أننا رحنا زعما كنستعملوا هاد النماذج هادو حيتاش هما فايتين زعما في التطوير ديالهم بزاف. هو كيفاش نقدروا اننا زعما حتى حنا تكون عندنا واحد السياده رقميه؟ هو اننا ما نعتمدوش على غير نموذج واحد، زعما اننا ما نعتمدوش غير على الحلول الامريكيه حيتاش كاينه حتى الحلول الصينيه واخا حتى هي راه فيها مشكل، وعاد كاينين الحلول المهم زعما كاين حتى الحلول الاوروبيه دابا مع ميسخال، وحتى هي يقدر مثلا قدام يكون عندهم شي نموذج اللي كبير بزاف ويمنعوا عليك. هنا المشكله شنو هو؟ انك تقدر تطور في حاجه ويجي الغد ليه تقول لك امريكان هذا هذا الشيء
1: ما مقبولش عندي في صح
0: وطفى عليك الدوكيفر كنقولوا. يعني خاص ديما اننا من نطوروا نبنيوا شي حاجه ما نبنيوهاش على حلول اجنبيه 100%.
1: هذه نقطه مهمه وربما غتخلينا نمشيو مباشره للخبر الثاني اللي هو مرتبط بالتنافس والمنافسه العالميه في الذكاء الاصطناعي. تقارير كشفت ان ميتا أوقفت وصول شركة مانيوس أسينيا إلى بعض البيانات والخدمات التابعة لها بعد تعثر صفقة كانت ستمنح الشركة الصينية نفوذا أكبر داخل المشروع. تفاصيل الخبر أستاذ ميلود.
0: الخبر هذا عنده علاقة بالخبر الأولاني. الخبر الأولاني كان أن أمريكا منعت على أنتروبيك تصدر نموذج لها الغير الأمريكيين. الخبر الثاني هو أن المرة هذه الحكومة الصينية دخلت باش تمنع واحد الصفقه كانت بين مانيوس وميتا. الصفقه شنو هي؟ مانيوس هي واحد الشركات الناشئه اللي كانت دارت واحد الضجه في مارس ديال 2025 في عالم الذكاء الاصطناعي، حيتاش انها نشرت واحد الفيديو كتبين كيفاش واحد الوكيل ذكي عام كيقدر انه يدير بزاف ديال المهام معقده. كمثال هو انك ملي الوكيل الذكي

0: يدير مانيف. يعني مثلا تقول لي قطع اليابيه ديال الطياره بين المغرب ومثلا فرنسا، هو غادي يدخل الانترنت غيمشي قلاب غيدخل السيت ويب غيبحث لك على هذوك لي بيي، ومن بعد يقطع لك ويقول لك راه درت كلشي داكشي. يعني كيقدر يدير هادشي كامل، وهادشي غنقدو نديرو على حوايج اخرين. هو ميطا كان عجبتها هذيك الشركه كيفاش خدامه مانيوس، باش حيتاش عرفات ان يقدر يكون مشكل مع الحكومه الصينيه، هي كانت تحولات لي زانجينيور ديال المهندسين ديالها وداكشي كامل لسنغافور باش انها تمم الصفقه. ولكن بكين واخا وما كاينه في سنغافور، قال لك راه الشركه ديما باقا ديالنا صينيه، وهذاك الشيء تطور عندنا حنا في الاول. انا ولات الصفقه مع ميطا ديال 2 مليار دولار، وقالت للشركات اللي عندها في الداخل انهم يعاودوا زعما يرجعوا في الفلوس للميطا باش تولي صينيه 100%. زائد حاجه مهمه هو ان علاش الصفقه من تانولات ولات مشكل للميطا، حيتاش ميطا كانت بالنسبه لها انها شرات وكانت دمجات هذيك التقنيه ديال المانيوس ميطا في زعما في السيستم ديالها ديال الاي اي. غير دابا مع هاد من انتشر هذا الخبر من اواخر ابريل، بداو دابا بحال كيديروا واحد الجدار ديال الحمايه بيناتهم باش يمنعوا، واصلا منعوا كاع الموظفين ديال مانيوس من دخول الانظمه ديال الميطا الداخليه، وانهم بداو كيستغنيوا على الادوات اللي كانوا كيطوروهم ديال مانيوس. زعما ديما كيرجع هو ان بحال انتقلنا من هاد الذكاء الاصطناعي كله وظيفي كنتقلوا دابا ولا جو سياسي، ما بقاش غير ادوات.
1: هذه نقطه مهمه جدا، لانه بما ولات واحد المنافسه ما مرتبطاش غير منافسه تجاريه، وانما هي منافسه سياسيه.
0: ودابا نقدر نسميوها حرب جو سياسيه بين الميريكان والصين حاليا، حيتاش هما اللي عندهم اكبر شركات ديال المستحوذه على ادوات الذكاء الاصطناعي، وهما اللي كيتحكموا دابا هذوك النماذج واش يعطيو لك ليهم انت الوصول ولا لا. انت راه يعني هادشي كامل اللي كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس باش يكتبوا المقالات ولا يقادوا غير هاد الفيديوهات ولا هادشي كامل، كتلقى الحل سواء امريكي سواء صيني.
1: وهذا هو السؤال التالي، يعني كيف سيؤثر او ستؤثر هذه الصراعات وهذا الانقسام الرقمي على المستخدم العادي علينا حنا؟
0: علينا احنا هو احنا مرتبطين بداكشي اللي كينتجوا لينا. هو الاشكال زعما كمواطنين، الاشكال زعما ديال المواطنين هو انه غنرضاو بدوك النماذج اللي غيعطونا. الاشكال هنا هو عند الدول اكثر، هو انها تعتمد على شي نموذج وما تعتمدش على الاخر. هنا الاشكال اللي وقع هو ان الا وقع شي صراع بين زعما امريكان ولا شي دوله مغرب، تقدر تمنع عليك على هذه الادوات اللي تقدر انت تكون ديجا بديتي كتبني في واحد كيما نقولوا واحد الايكو سيستيم ديالك لداخل اللي كيعتمد على هاد البنيات كاملين. يعني اذا جينا نشوفوا زعما المستخدمين العاديين ما كيبانش تاثير كبير، حيتاش المهم زعما النماذج اللي كاينه حاليا نقدروا نستعملوهم ولا نماذج مفتوحه المصدر، ولكن الاشكال هو في الدول. يعني من الدوله كتعتمد على هاد النماذج 100% يعني تولي مرتبطه، كتولي واحد التبعيه لهذوك الدول. والاشكال هو حنا بحالنا باش نوصلوا ان يكون عندنا نموذج ديالنا لحاجه ماشي سهله، ممكنه ولكن ماشي سهله، كتطلب الوقت. غير هو اننا ما نكونوش مرتبطين بشي دوله على الاخرى، يعني بحال خصنا نكونوا بيناتهم بجوج حاليا. زعما مع الاوروبيين حاليا حتى هما عندهم النموذج ديالهم مسخ.
1: نمشوا للخبر الثالث استاذ ميلود، اللي هو مرتبط بجوجل، اللي اعلنت عن ميزه جديده داخل جيميناي لايف اللي تتيح ترجمه المحادثات الصوتيه بشكل فوري تقريبا. تفاصيل الخبر استاذ ميلود.
0: الخبر هو ان جوجل بالنموذج ديالهم جيميناي اضافوا لي واحد الميزه في جوجل تراديكسيون اللي سميتها جيميناي مهم 3.5 لايف ترانسليت. اشنو كيدير بالضبط؟ هو انه كيقدر يترجم لك اي فيديو لاكثر من 70 لغه بواحد الترجمه اللي هي فوريه. كان من بين الاشكالات هو انك ملي كتبغي تقرا تشوف شي فيديو في يوتيوب ولا شي لغه وحده اخرى، باش سواء في المسار الدراسي ديالك ولا المجال المهني كتلقى سواء شي المهم سواء مثلا في البرمجه كتلقى بزاف الهنود هما اللي دايرين الفيديوهات على داكشي، واذا ديك الانجليزيه ما تقدر ما تفهمهاش مزيان ولا شي حاجه، زعما بهذه الترجمه هذه بحال غادي تقرب نقولوا ما يوقعوش هذاك الاشكال ديال اللغه، انك تقدر تفهم الشخص شنو كيقول لك باللغه ديالك حيتاش كاينه الترجمه الفوريه.
1: فين وصلت تقنيه الترجمه الفوريه اليوم مع الذكاء الاصطناعي مقارنه بما كان متاحا قبل سنوات ربما قليله؟
0: وقبل سنوات كان زعما اللي كان في الترجمه كان هو ان نص كترجمه اللغه ديالك اللي بغيتي، من بعد كتشد

ذاك النص وكتترجم وكتحطو في الفيديو باش تبان بحال الترجمه كما كنشوفو في الافلام ولا المسلسلات المدبلجه. دابا انتقلنا لواحد المرحله واحده اخرى هو

0: الذكاء الاصطناعي، شنو الأصعب، واش ترجمة الكلمات أم نقل المعنى أم السياق اللي جات فيه الكلمات؟ نظرك شنو اللي غيكون صعيب عليه؟
1: هو الشيء كامل، ولكن حيتاش دابا هاد النماذج هادو كيقدروا انه هدف. اذا كنا غنترجموا فيديو اللي ديجا تسجل لواحد اللغه، ما بقاش عندنا مشكل ديال السياق، حيتاش دابا هاد النماذج هادو ولاو كياخذوا هذاك النص كامل كيفهموا السياق ومي كيترجموه. مثلا اذا كان المتحدث كيهضر على الكره كمثال، من غيبدا يترجم غيستعمل كلمات ديال الترجمه اللي عندها علاقه بالمجال ديال الكره. كان في الاول الاشكال كما هضرنا هو انك كترجم بكلمه بكلمه، ملي كترجم بكلمه بكلمه يعني كيكون الاشكال انك ما كتفهمش السياق ديال هذوك الكلمات، والترجمه ديالك ما كتكونش كتحترم السياق. دابا بهذا الشيء هو انه كيقدر يفهم كامل زعما السياق اللي كاين ويترجمه. فهاد الترجمه الفوريه هو ان النموذج راه كيبان، يعني لو قلت ليه مثلا راه غيكون محادثه اللي هي سياسيه، هو غيعرف ان الكلمات اللي غيستعمل راه كاينين فهاد المجال هذا، وكيختار الكلمات ديالو بالضبط. زعما كتطبيق لهذا الشيء اللي كيبان لي كتطبيق مزيان هو انه مستقبلا ان شاء الله زعما من نضمو كاس العالم، هو يقدر يكون عندنا تطبيقات انه ما يوقفش عند السائقين ديال الطاكسيات وهادشي، هاد المشاكل هادو. يعني تقدر تكون لابليكاسيون عليها سيري يهضر معاه غير
0: هادشي اللي كنت غنسولك. ربما شنو القطاعات اللي غتستافد، كنت غادي نسولك شنو القطاعات اللي غتستافد من هاد التقنيات؟ ربما السياحة غتكون من أهم القطاعات اللي غتستافد.
1: حيتاش الإشكال اللي كيوقع مع السياح زعما لأي دولة كيكون ديما هذاك المشكل التواصل، حتى البائع كيكون عنده بحال نقولوا لي زارغيمون ديالو مزيان باش يبيع لك هذاك المنتوج، ولكن ما كيعرفش يعبر مزيان كيبقى. وحتى هذاك السائح يقدر يكون كيهضر مثلا البرتغالية ولا شي لغة اللي ماشي كلشي كيفهمها. يعني بعض التطبيقات هادو تقدر تقول ليه حبس يشرح لك شنو بغا، انت كتفهم كتجاوبو وتقدر تقنعو. زائد عاوتاني في التطبيقات بحال كاين واحد الشركه اللي سميتها غاب طبقات هاد النموذج ديال جيميناي في النقل والتوصيل للماكله مثلا في شرق اسيا. يعني حيت الشرق اسيا بحال تايلاند وداكشي كيكونوا الناس من بزاف ديال الدول، وماشي بالضروره كيهضروا اللغه ديال هذيك الدوله، وكاين اللي ما كيتحدثش الانجليزيه زعما ماشي هي ضرورة أنك تحدد اللغة الإنجليزية. ولكن بعض التطبيقات هادو كيولي سهل زعما، كيولي مكالمات سهلة ما كيبقاش إشكال. الإشكال هذا هو أن جوجل تنوض عليه وتمنع علينا التطبيق.
0: حتى نولفوه ويتمنعوا علينا، هذا هو اللي كيكون صعيب.
1: لا المهم هذا التطبيق زعما متاح لهم، ما كاينش شي إشكال أمني ولا شي حاجة.
0: تبارك الله عليك أستاذ ميلود بالعربية، خبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، شكرا بزاف على كل هذه المعلومات وهالتفاصيل التقنية، وإن شاء الله نتلاقاو في الأسبوع القادم ومواضيع أخرى وأخبار جديدة.
1: شكرا أستاذ حنان، بغيت غير نضيف واحد الحاجة. التقنية هذو ديال الترجمة راه هذاك الصوت اللي كيخرج ديال الأوتبوت راه كتكون فيه واحد العلامة مائية اللي كتدل على أن هذاك الصوت منتوج بالذكاء الاصطناعي. يعني ماشي شي شخص ياخذ شي فيديو ويدير هاد الترجمه ويتحب ان هذاك الاوديو راه ما فيهش واحد العلامه مائيه، يعني كتعرف راه هاد النموذج هو اللي دارو. حيت شي يقدر شي واحد يقول لي اجي نشد انا شي فيديو، المهم زعما يقدر يكون عنده استعمالات سلبيه، هو انه يشد فيديو ديال شي شخص يترجمو شي لغه واحده اخرى، وكنعرفو عليه موقع التواصل الاجتماعي تحب انت داك الشخص قال ديك الهضره
0: صح
1: هو راه ما قالهاش، يعني راه خصنا نعرفو هذاك المهم راه كاين علامة مائية ديال هذوك الأصوات باش الناس ما يمشيوش يستعملوهم.
0: شكرا على التحذير والتنبيه، شكرا بزاف، نتلاقاو إن شاء الله كيف ما قلت الأسبوع القادم. شكرا لك.
1: شكرا أستاذ حنان، نهاركم
0: مبارك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين في أمان الله.
2: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
1: رحلة الفنون البلادي متواصلة. الفنون البلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون البلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي أن من الاثنين الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.
2: أنتم في الاستماع لميدي أن موجة الثالثة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله بالملف الإيراني، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران باستئناف العملية العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها، وذلك قبل يومين من التوقيع المرتقب على التفاهم الذي توصل له البلدان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. قبل ذلك حصلت وسائل إعلام أمريكية على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي ينتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل. في سياق كشفت وزارة الخارجية الإيرانية وسائل إعلام رسمية عن هوية الوفود التي ستدير التوقيع الحضورية الأول والمحادثات، حيث سيقود الوفد الإيراني كل من وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني، على أن يمثل الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس. من جهة أخرى، قال مسؤول إيراني إن مراسيم تشييع علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني الذي قتل في مطلع فبراير إثر هجوم أمريكي إسرائيلي

0: تتضمن محطة في العراق. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت عنه طهران وواشنطن. يأتي هذا في وقت يلتقي فيه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في باريس الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وفق ما أفاد مصدر في الحكومة اللبنانية وآخر دبلوماسي غدا الموقف الداعم للبنان من قادة مجموعة السبع. أدرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في أجزاء من مسجدين شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصدرين محليين في القريتين. في سياق أكد الجيش الإسرائيلي حادثتي إحراق المسجدين والكتابة على جدرانهما دون أن يحدد هوية المنفذين. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد لإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي بعدما تراجعت أسعار النفط، وذلك بعد لقائه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا. في جديد ملف النزاع بين موسكو وكييف، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن أنه لم يتم بعد تحديد المواعيد الدقيقة لزيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى روسيا، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الملف ستتم فور توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في المغرب، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن النتائج النهائية للدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك بعد استكمال المداولات بمختلف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. الوزارة أفادت في بلاغ لها أن عدد الناجحين من المترشحين الممدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بلغ 262,442 مترشحة ومترشحة. رياضيا، لحساب الجولة الأولى من كأس العالم، تجرى مساء اليوم مباراتين الأولى تمام السادسة مساء بالتوقيت المغربي عن المجموعة 11 تجمع البرتغال بالكونغو الديمقراطية، بينما عن المجموعة 12 تلعب إنجلترا ضد كرواتيا تمام 9 مساء بالتوقيت المغربي في حدود منتصف الليل، يواجه منتخب غانا منتخب بنما. نقطة نهاية هذا الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر إذاعتنا ميديا. إلى اللقاء.
1: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديا ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديا وجميع منصاتنا الرقمية.

0: السلام عليكم إخواني أخواتي أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم، أنتم باستماع إلى برنامجكم
1: ميدي آن، الفنون في بلادي منتصر.
0: إذن على بركة الله مرسل خليفة يغني إلى أمي، مرحبا بكم.

ورحبوا بكم أينما كنتم مستمعين الكرام على ميدي آن في حلقة جديدة من برنامجكم الفنون في بلادي. ضيف اليوم كاتب كلمات موزع وملحن ومغني نوري. ضيف اليوم الفنون في بلادي غنمشيو مع رجاء بالمليح القطعة الثانية. صبري عليك طالع.

ضيفي اليوم تجمع ما بين التوزيع اللحن والعزف والغناء، اشتغل على مجموعة من السيتكومات كموزع موسيقي أو أفلام سينمائية وتلفزية. اليوم غنستمع الجديد ديالو، رجع لنا به الفنان نوري على ميدي أن، وصلوا المنوعات الغنائية ورقصني داخلك رولا سعدة.

كانت هذه الفنانة المغربية ابتسام تسكت. نواصل المنوعات الغنائية، نقترح لكم البمال رامي عياش.

0: الفنون في بلادي منتصر.
1: ضيفي اليوم مغني موزع موسيقي ملحن، وأمن بأن الموسيقى لغة القلب وبأن الكلمة حين تلتقي باللحن تولد واحد الحكاية. اسم حاضر في الساحة الفنية بأعمال تتحمل الهوية وتعبر عن جيلتي، بحثت عن الصدق وسط ضجيج الإيقاعات. غنتكلموا على التلحين، الأغنية المغربية، الجديد الفني ديالو، وكذلك الاشتغال ديالو كملحن لأفلام ومسلسلات تلفزية أو سينمائية. ضيفنا اليوم هو نوري. أهلا بك نوري.
2: أهلا وسهلا متصير،
1: مرحبا بك.
2: الله يبارك فيك تنتوما، مرحبا بك.
1: كلشي بخير، نهار كبير هذا.
2: الحمد لله اللي خطيك، بارك الله فيك
1: نوري. انت يا تبارك الله عليك حاضر في الساحة الفنية، نقولوا شحال ولا بلاش؟
2: لا فاتصاب ديرونش با، حتى انا
1: جي
2: 30 سنة
1: بديتي صغير،
2: باقي الحمد لله 23 عام، ولكن كنعيش
1: من حقك، والفنان تبقى دائما صغير.
2: كونت اون لو كور كي بون.
1: اكزاكتومون.
2: اون كومي اون.
1: شنو اللي مخليك باقي في الفن يعني هذه 33 سنة، وانت يا ما تتشتغلش على تتشتغل في تحت الأضواء ولكن وراء الأضواء، ما تتبغيش تبان بزاف وتحرق راسك بزاف، علاش؟
2: منتصر كنقول جو بونس كو الفيديتاريا وستاري عشتو في مي ديبي كوم إيل لو فو أو نيفو إنترناسيونال. كون جيتي ألتخانجي، كون جيتي أون فرانس كوم تو سي بيان، جافي دي ماناجير، جافي دي بروغرام دو كونسير، جافي سا بوجي دون سو سونس، جافي دير كان واحد حتى لا مانيير دو ترافايي سيتي أون مانيير تخي بروفيسيونال إي أفيك دي بروفيسيونيل. دابا اللي عجزني إفيكتيفمون حتى بوغ إفيكتيفمون سابروشي غامني أن ماناجير اللي غادي يقدر يبت لك بطريقة احترافية، وداك الشيء أنا ما سانسيرمون ما تحتش ليا فرصة باش تلاقيت ولا جي كروازي كيكان كي ميريت هاد البليزير. سانسيرمون جي دوني لا شونس أ تخوا ماناجير، وبقيت قلت فينالمون عرفتي شنو، خلي داك الشيء فوق ما جاي سي تو. هادي وحقا سيت أن ديفو كو جافي في، جافي بري سيت ديسيزيون 2014، من تما سي فري كو تخليت في أوتر شوز بلوز انتيريسون أوسي.
1: Plus intéressant.
2: Oui.
1: وهذا autre chose. Il y a tout ça au تلحين. Le فنان الخرين, le مسلسلات, des sitcoms, le cinéma.
2: Exactement.
1: اللي حنايا ما تنعطيوش واحد الاهتمام كبير للموسيقى التصويرية في الفيلم أو في السيتكوم أو في التلفازة. ياكل لا.
2: Malheureusement, c'est ça. Qui j'ai le travail du compositeur à la fin. هو اللي كيخدي ياخذ بريدو لا كو دو بيدجي.
1: تقول لك فوالا اللي بقى.
2: تساهم معنا وتعاون معنا.
1: هذه ديما

0: أخلاق الله يرحمه الله يوسع عليه.
1: آمين الله يرحم كل من توفى وغادرنا في هذه الأيام. منين تتلحن وتتخدم الألحان واش

0: والفولكلور المغربي راه لي ريش. خصنا دايوغ الفيلم الاخر ديال سعيد كله فولكلور، درت فيه هذاك
1: الهاجس
0: الليره ديال جلاله، واحد لا بورسويت درت في الليره ديال جلاله افيك القناوه اي بيان سور لو غروسون pour faire aimer par exemple le... donc je suis toujours dans l'esprit marocain alhamdoulillah qu'il y a des films qui nécessitent le film que je viens de faire Les Aveux du silence c'est quelque chose qui est composé pour l'esprit de parce que c'est occidental complètement occidental mais la plupart qu'on خلي زعما كاين البصمه ديالي العربيه المغربيه
1: نعم. الحلم ديالك الفني اللي مازال ما تحققش؟
0: لا
1: باقي
0: نو
1: شنو هو الحلم باقي ما تحققش؟
0: الحلم ديالي هو جو ديريج ان اوركستر فيلارمونيك باسكو جو سي لو فير اي ان اوركستر فيلارمونيك بور جوي مي كومبوزيسيون كو بيرسون انكور عندي 43 كومبوزيسيون فيلارمونيك جي جامي سورتي خدمتهم مخدمين مصوبين نادين واكلاتي افيك لي بارتيسيون اي تو اي لا شونس كو جوري الا كانت شي خطره بقيت فيهم وزاره الثقافه ال مي برون شارج ان اوركستر فيلارمونيك بور جو بي جو هاد لي اي دوني دي كونسير افيك سي ميوزيك انا الباب انا لا دوموند جو لي فيت اي الله الا كانت طاحت في ودينا زوينه ويقول لك اجي سي نوري عندنا اون فا بروندر كيس في لامون باسكو سي ترو شير ان اوركيس
1: في لامون جو سي عارف اللي كاين من تتوجه الاغاني ديالك اليوم للشباب للكبار للجميع شكون
0: قرب منتصف يفوك جو رونتر للساحه دونك سي ندخل بلا جونيس دونك لو سون جون كلمات جون جو دوا رونتري بعدا عاد نوريهم نوري Qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il va faire dans le but.
1: انا كنت سعيد اليوم استقبلتك تكلمنا شويه بعجاله على اهم محطات من المسيره ديالك اللي اكثر من 30 سنه وصمتي انت الاسم ديالك في الساحه الفنيه المغربيه اعمال اللي فيها احساس اللي فيها رساله وتتمزج ما بين صدق تلحين ذكي وتتصنع دائما اغنيه بروح مغربيه وبنفس معاصر غادي ندعوك على نغمات برموش عينيه نوري تكلم لينا عليها قبل ما نستمعوا ليها
0: برموش عينيه كلمات يوسف رزقي اللحن التوزيع ديالي والغناء ديالي هذه الاغنيه سي سي صافي صافي باس ايفيكتيفون لو ميساج لي زابورو اي لي سو كي سو كي ام كيلكان سلوي كي ام لا بيرسون اي فو كي سا دون افون برموش العينين يقدر يخدمها بوكو با باسكو الميريت اون فام اي توجور امبورطون بور ان هوم
1: الميساج وصل

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله سيكون من فرنسا، حيث يلقي الرئيس إيمانويل ماكرون كلمة في ختام أعمال قمة مجموعة السبع في إيفيون، بعد محادثات طغت عليها الأحداث الدولية الراهنة والملفات الأمنية. ومن أبرز القضايا التي نوقشت خلال القمة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران بهدف وضع حد للحرب، إضافة إلى الملف الأوكراني، حيث جد قادة مجموعة تأكيد وحدتهم في دعم أوكرانيا وسلامة أراضيها في سياق شد الرئيس الفرنسي من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب الاجتماعات شاد بالموقف الموحد في قمة مجموعة السبع بعد أشهر من التباينات. أعلن جيش الإسرائيلي عن إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان، مشيرا إلى إصابة أحدهم بالرصاص. يأتي هذا في وقت شنت فيه القوات الإسرائيلية غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. وفق ما أورد الإعلام الرسمي، الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدة نبطية والأطراف الشرقية لبلدة مجاورة، إضافة إلى ضربة نفذتها مسيرة على بلدة أنصارية في منطقة الزهران. في المقابل، لم يتبنى حزب الله منذ أمس أي هجوم ضد قوات إسرائيلية في الجنوب اللبناني. حصلت وسائل إعلام أمريكية على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي ينتظر توقيعها رسميا في

0: سويسرا يوم الجمعة المقبل مبينة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما. في السياق كشفت وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل إعلام رسمية عن هوية الوفود التي ستدير التوقيع الحضوري الأول والمحادثات، حيث سيقود الوفد الإيراني كل من وزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس البرلمان الإيراني، على أن يمثل الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس. قال مسؤول إيراني إن مراسم تشييع علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني الذي قتل في مطلع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في فبراير الماضي ستتضمن محطة في العراق. أدرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في أجزاء من مسجدين شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصدرين محليين في قريتين. وافق نواب البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة تمنح السلطات صلاحيات أكبر لاحتجاز المهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز لترحيلهم خارج الاتحاد الأوروبي. في المغرب أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان الموحد الوطني لشهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026. الوزارة أفادت في بلاغ لها أن عدد الناجحين من المترشحين المدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بلغ 262,442 مترشحة ومترشحا. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة لحساب الجولة الأولى من منافسات كأس العالم التي تقام في كندا، المكسيك والولايات المتحدة. تجرى مساء اليوم مبارتين الأولى تمام السادسة مساء بالتوقيت المغربي عن المجموعة 11 تجمع البرتغال بالكونغو الديمقراطية، بينما عن المجموعة 12 تلعب إنجلترا ضد كرواتيا تمام 9 مساء بالتوقيت المغربي. نقطة نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
2: Les sirènes ont retenti.
1: Des émissions qui donnent la parole. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1 pour toutes les générations.
3: الكرة كيقولوا الفريق فيه 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
4: الربح مع عروض المشجعين د مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
5: جيبي جيكا جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
6: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
7: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
8: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
9: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
10: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
11: h 06 à l'écoute de Média 1, bienvenue dans l'autre match, votre rendez-vous football sur Radio Méditerranée Internationale, un numéro qui sera donc on sera ensemble pour une heure afin de retracer l'essentiel de l'actualité football, surtout Coupe du Monde, un numéro entièrement consacré à la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec les rencontres de la première journée des phases de poule, les dernières rencontres avant le début de la deuxième journée. On s'intéresse au choc de la soirée ce soir, bien sûr, avec l'opposition entre l'Angleterre et la Croatie. Ça sera en première partie de cette édition. Le match débute à 21h. L'occasion d'en parler avec Bruno Constant, notre consultant pour le football européen. On parlera de l'équipe de Thomas Tuchel, de ce choc du groupe en attendant.

0: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le festival Merwezine Rythme du Monde, dont la 21e édition se tiendra du 19 au 27 juin 2026 à Rabat, vous présente sur la scène de l'OLM Suisse Nino, Major Lazer, Tayla, Nicky Jam, Itzy, Rema, Tiesto, Ty Dolla $ign, Taiga, Bébé Rexha. Pour toute information sur les spectacles, cartes et billetteries, connectez-vous sur mewazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mewazine, un événement maroculture, en partenariat avec Médien.
1: Mélodie du cœur ou quand la musique de chambre éveille l'âme et fait vibrer les émotions. Un concert unique de l'Orchestre Symphonique Royal où les chefs-d'œuvre classiques rencontrent l'âme marocaine dans une harmonie de douceur et de sensibilité. Soyez tous au rendez-vous à 20h30 le 17 juin à Tanger. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: نحييكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله سيكون من المغرب، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، وذلك بعد استكمال المداولات بمختلف الأكاديميات. الوزارة أفادت في بلاغ لها أن عدد الناجحين من المترشحين الممدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بلغ 262,442 مترشحة ومترشحا. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيو حمسي بلومي أن المغرب يعمل بشكل متواصل تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجهوي أو الجوي الإفريقي. الوزير قال إن المغرب عازم بشكل كامل على تطوير قطاع الطيران لديه بالتعاون مع البلدان الإفريقية الشقيقة بفضل رحلات يومية تنطلق من الدار البيضاء نحو 32 عاصمة إفريقية. أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالموقف الموحد في قمة مجموعة السبع بعد أشهر من التباينات، وألقى ساكن الإليزي كلمة في ختام أعمال قمة مجموعة السبع في إيفيون بعد محادثة طغت عليها الأحداث الدولية الراهنة والملفات الأمنية. ومن أبرز القضايا التي نوقشت خلال القمة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران بهدف وضع حد للحرب، إضافة إلى الملف الأوكراني، حيث جدد قادة والمجموعة تأكيد وحدتهم في دعم أوكرانيا. أعلن جيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن إصابة أحدهم خطيرة. يأتي هذا في وقت شنت فيه القوات الإسرائيلية غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أورد الإعلام الرسمية. حصلت وسائل إعلام أمريكية على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي ينتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، مبينة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتواصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصها 60 يوما قابلة للتمديد، مع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي. أدرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في أجزاء من مسجدين شمال رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصدرين محليين. وافق نواب البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أكبر لاحتجاز مهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز لترحيلهم خارج الاتحاد الأوروبية. رياضيا، ولحساب الجولة الأولى من منافسات كأس العالم تجرى مساء اليوم مبارتين، الأولى تمام السادسة مساء بالتوقيت المغربي عن المجموعة الحادية عشرة تجمع البرتغال بالكونغو الديمقراطية، بينما عن المجموعة الثانية عشرة تلعب إنجلترا ضد كرواتيا تمام التاسعة مساء في حدود منتصف الليل يواجه منتخب غانا منتخب بنما. نقطة نهاية هذا الموجز، أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا، إلى اللقاء.
4: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: entre en lice contre la République démocratique du Congo. Coup d'envoi 18h. À partir de 21h, un choc opposera deux autres sélections attendues, l'Angleterre contre la Croatie. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dès à présent sur nos deux antennes Maghreb et Afrique, The Brian Adios Radio Show.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivalterregnawa.net. بشراكة مع ميدي أن راديو.
2: Now The Brian Adams Radio Show exclusively on Medi One. Media.

0: ميدي أن حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد 17 من يونيو الممتد إلى حدود الساعة 8. محطات مختلفة نتوقف عندها مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين هذا الحصاد: وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعلن عن النتائج النهائية للدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو، مسجلة ارتفاعا ملحوظا في نسبة النجاح مقارنة بالسنة الماضية. البرلمان الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لقانون جديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسريع إعادة المهاجرين الذين لا يتمتعون بأي حق قانوني في الإقامة في الاتحاد. لنا وقفات ثقافية واقتصادية فضلا عن مواعيد رياضية ترصد الحدث الأكبر مونديال أمريكا الشمالية. قبل أولى محطتنا في الحصاد نشرة المغرب العربي، نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال غدا بحول الله.
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا في النواحي اللي في شمال الخط في قيك تعطى أكادير، بحال حتى في باقي السواحل اللي في شمال العيون. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت غربي في جل النواحي ما عدا في الريف درعا وتفيلالت وكذلك فواد الذهب فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو طالعة ما بين 50-80% في غالب المناطق ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط درعا وتفيلالت فاش غادي تبقى قل من 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال النهار اللي ودعناه، ما بين 22-29 درجة في ناحية عبدة، ما بين 23-29

0: درجة في ناحية السوس، ما بين 23 و 40 درجة في واد الذهب، ما بين 24 و 29 درجة في دكالة، ما بين 25 و 29 درجة في الريف، ما بين 26 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 33 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 29 و 33 درجة في الحوز والمنطقة الشرقية، 31 و 32 درجة في الشاوية، ما بين 31 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 35 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34 و 36 درجة في ناحية سايس، 35 و 36 درجة في ناحية تادلة، ما بين 35 و 39 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 37 و 41 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس والطلب الكبير اللي غادي يوقع على الماء ديال السقا من طرف الزراعات والشجر، يكونوا شجر الفواكه ولا الحواميد ولا الزيتون ولا غيرهم، نبغي ننتهز هذه الفرصه باش نطلب من كل الاخوات والاخوان الفلاحه والكسابه اللي مازال ما دخلوش عندهم السقا بالكوتاكوت باش يفكروا مزيان ومن دابا قبل ما يفوتهم الفوت بتجهيز البقعات ديالهم بهذا النوع ديال السقا اللي تيساعد على اقتصاد الماء وتيعاون الفلاح تدبير وتسيير السقا ديال الزراعات والشجر ديالو بطريقة مضبوطة ومقادة مع الحاجيات ديال كل زرعة وكل نوع ديال الشجر، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادس بستوديواتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي.

0: نشرة المغرب العربي من إعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. أمين مرحبا بك.
1: مرحبا بك أيمن. مرحبا بكل مستمعينا. نسهل النشرة من المغرب، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن النتائج النهائية للدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، مسجلة ارتفاعا ملحوظا في نسبة النجاح مقارنة بالسنة الماضية. الوزارة أفادت أن نسبة النجاح العامة بلغت هذه السنة 64.8%، حيث بلغ عدد الناجحين 262,442 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بدورة 2025، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا للدورة الاستدراكية. حول نتائج البكالوريا هذه الدورة نتابع توضيحات محمد المكاري رئيس قسم الامتحانات والمباريات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واتصلت به وفاء توسري.
2: توصل منذ الساعة الأولى جميع المترشحون بنتائجهم عبر مختلف الوسائط التي كانت خصصتها الوزارة للإعلان عن هذه النتائج، ونشير هنا إلى أن من بين أهم النتائج المسجلة في هذه الدورة هو عدم تسجيل أي تغيير لمنح النتائج، إذ بقيت في نفس مستوى السنوات الفارطة. تم تسجيل نسبة نجاح تناهز 64.8%. تم تسجيل كذلك تطور مهم في عدد الناجحين، إذ بلغ هذه السنة 262,442 ناجحة وناجح. تم سجل كذلك نسبة نجاح جد مهمة لدى الإناث بالمقارنة مع الذكور. هذه النسبة عند الإناث وصلت 69%، بينما عند الذكور لم تتجاوز 60%. كذلك مؤشر آخر وهو ميزة النجاح، فتم تسجيل 57% من الناجحين حصلوا على ميزة، ويقدر عددهم ب 162,000. نشير هنا إلى أن عدد المؤهلين للاستدراك أي المشاركة في الدورة الاستدراكية بلغ حوالي 163,000 مترشح ومترشح، وهذه مؤشرات جد مهمة.
1: في المغرب دائما صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، لاسيما الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وبالرباط، انطلقت أمس من قلب دار السلام فعاليات الدورة 25

0: جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدة، حيث يمتزج التاريخ بروح المنافسة. هذا الموعد السنوي يجمع نخبة من السربات المغربية في عروض تحتفي بالأصالة وتؤكد أن تبوريدة ليست مجرد فرجة بل إرثا ثقافيا ورياضيا يعكس هوية المملكة. في حوار مع جريدة فاينانشال تايمز البريطانية، قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولوس اليوم إنه يعمل على توحيد مؤسسات ليبيا المجزأة تحت سلطة واحدة مع تشجيع مجموعات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا. بولوس أبرز أن الهدف هو أن توحيد الحكومة وجميع المؤسسات الليبية، منوها بأن خطته ستكون مكملة لجهود الأمم المتحدة، ويمكن أن تنهي أو تنتهي كجزء من حزمة وترتيب قصير الأجل يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية. هي مبادرة قديمة جديدة، كما يشرح غازي معلا الخبير في شأن الليبي متحدثا من تونس العاصمة ليوسف العماني.
1: هذه المبادرة حقيقة هي مبادرة قديمة جديدة حول توحيد المؤسسات الليبية وتشكيل حكومة موحدة، وهذه المبادرة تعود إلى 2022 أو 2023، ولكن اليوم بأدوات مختلفة وبشخصيات مختلفة. بعض الأوساط تقول أنه هي متجهة نحو جعل مجلس رئاسي يقوده ابن المشير خليفة حفتر السيد صدام حفتر، وأبقى على عبد الحميد دبيبة كرئيس حكومة، وهذه لم تصدر بطريقة مباشرة أو صريحة عن الإدارة الأمريكية، لكن هناك بعض التسريبات التي تقول أنه هذا هو المشروع. لكن هناك أيضا مشروع وخطة للأمم المتحدة تقودها البعثة برئاسة السيد هالة تاتي لتوحيد الحكومة والذهاب نحو انتخابات. الخطتين متوازيتين، ولكن يمكن أن يلتقيا في نقطة معينة خلال الفترة القادمة. الخطة الأمريكية بدأت حقيقة بتوحيد مؤسسة البنك المركزي ومحاولة توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك مؤسسة النفط، لكن لغاية هذه الساعة لم تصل بعد إلى توحيد المؤسسة التنفيذية سواء كان الحكومة أو المجلس الرئاسي. وبالتالي ننتظر الأيام القادمة بعد مداخلة السيدة تيتي أمام مجلس الأمن ماذا يمكن أن تقول، وهل يمكن للمبادرة الأمريكية أن تنصهر أو تساعد المبادرة الأمم المتحدة أو العكس.
0: نواصل نشرتنا من موريتانيا، حيث يدور جدل حول العهدة الرئاسية بعد ظهور دعوات تطالب بتعديل الدستور لتمكين الرئيس الحالي محمد والشيخ الغزواني من الترشح إلى ولاية رئاسية ثالثة، في خطوة قد تثير انقساما سياسيا متزايدا بين الأغلبية الداعمة للسلطة والمعارضة، ما يعيد طرح التساؤلات بشأن إمكانية تعديل الدستور وحدود الولايات الرئاسية في البلاد. عن خلفية هذه الدعوات نتابع قراءة سيدي محمد ولد بالعمش الصحفي والمحلل السياسي متحدثا من نواكشوط لوفاء توزري.
2: ربما في سياسيين من درجات مختلفة يدعون إلى مأمورية ثالثة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ غزواني، كما وردت عبارة مأمورية كمقترح من الأغلبية للحوار الوطني، لكن الأغلبية قالت إنها لا تقصد مأمورية الرئاسية، ولكن رفضت أيضا أن تكتب ذلك كتابيا. الآن الجديد هو أن رئيس حزب مثل في البرلمان الموريتاني دعت شهارا نهارا في متابعة صحفية هذه الدعوة، كما دعا عدة عمدريفيون منهم عمدة ألاك في مهرجان بإحدى الولايات إلى تجديد المأمورية وفتح المأمورية الثالثة أمام رئيس الجمهورية ودعوته إلى الترشح المأمورية الثالثة. هناك معارضة طبيعية من لهذه الدعوة من المعارضة الراديكالية ومن المعارضة الشبابية، ولكن مع ذلك لا ينظر لها بذات الجدية، وربما البعض يفهم أنها ربما تكون مراوغة سياسية وأن المقصود ربما هو خفي وغير معلن.
0: في التقرير الرياضي المغاربي نطالع نتائج مباريات عشية اليوم من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم رفقتك ودعوحتي.
3: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل المستمعين الكرام. الماس يتصدر ترتيب العام بعد فوزه على الدفاع الحسني الجديد بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة لحساب الجولة 25 من البطولة الاحترافية المغربية إنوي، علما بأن سفيان بن جديدة هو من سجل هدف الانتصار المثير للمغرب الفاسي من ميدان الدفاع الحسني الجديد. بوزيدي وقع الهدف الأول للدفاع الحسني الجديد، ثم أفصال وقع الهدف التعادل للماس قبل أن يختف بن جديد هدف البطولة، هدف النقاط الثلاثة الثمينة التي منحت الماس الصدارة مؤقتا.

0: بفارق نقطة عن الجيش الملكي في انتظار لقاء العساكر يوم غد. أما نادي الرجاء البيضاوي فاستعاد توازنه بفوز خارج الميدان على نهضة زمامة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة هي الأخرى. الرجاء بهذه النتيجة صعد إلى الصف الثالث مؤقتا ب46 نقطة. أما نادي اتحاد طنجة فحقق الانتصار الثاني تواليا بعدما فاز خارج الديار على الكوكب المراكشي بهدفين نظيفين. اتحاد طنجة نجده سادسا ب32 نقطة في حين الكوكب في الصف التاسع ب30 نقطة. آخر المباريات المتواصلة في هذه الأثناء لحساب الجولة 25، اتحاد تورغا متقدم على النادي المكنسي بهدفين نظيفين، علما بأن اتحاد تورغا معني بحساب النزول. بهذه النتيجة ما يزال في أول مركز مؤهل إلى مباريات السد، المركز 13 ب24 نقطة، في حين النادي المكنسي نجده في الصف الثامن ب31 نقطة. هذه الجولة تتواصل أمين يوم غد بإجراء أربع مباريات. نهضة بركان يستقبل أولمبيك آسفي، الجيش الملكي يرحل لملاقات أولمبيك تشيرة، اتحاد يعقوب المنصور يستضيف حسنية أكادير، والوداد الرياضي يستقبل الفتح الرباطية.
1: شكرا لك وديع. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغاربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم من جديد أيمن الأحمد لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
2: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا تيمكي الحل.
5: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
6: نجدد وترحب بكم مستمعينا الكرام في حصاد ميدي آن ممتد لحدود الساعة 8:00، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:11. موعدنا مع نقاش الحصاد.
7: زخم دبلوماسي جديد تشهده رادهات الأمم المتحدة في جنيف، حيث جددت 40 دولة في مجلس حقوق الإنسان دعمها الصريح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي هي الأرضية الواقعية الوحيدة للتسوية. هذا الموقف الجماعي يتجاوز أبعاد السياسة ليربط الاستقرار بالتنمية، مشددا على أهمية الدينامية الاقتصادية والقنصلية التي تشهدها مدينتا العيون والداخلة كرافعة للأمن الإقليمي والتكامل القاري. لمناقشة هذا الملف وأبعاده الاستراتيجية يسعدنا أن نرحب بضيفنا من جنيف السيد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. سعادة السفير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
8: مرحبا بكم في جنيف.
7: سعادة السفير، يعني نلاحظ أن هذا الموقف المشترك من 40 دولة في مجلس حقوق الإنسان ليس حدثا معزولا، بل يأتي امتدادا للدينامية دبلوماسية متصاعدة. يعني من منظوركم ما الذي يعنيه صدور هذا الموقف من منصة حقوقية أممية رفيعة في جنيف، وكيف ينعكس على موازين القوى في نيويورك داخل مجلس الأمن؟
8: بطبيعة الحال هذا البيان الذي ذكرتم الذي هو مساند من طرف 40 دولة يعبر عن تطورات مهمة جدا في التعاطي مع قضيتنا الوطنية، قضية الصحراء في دواليب الأمم المتحدة. هنا في جنيف كما تعلمون مجلس حقوق الإنسان لا يدبر في قضية الصحراء لا من قريب ولا من بعيد، قضيتنا الوطنية ليس مدرجة في جدول أعمال المجلس، ولكن هناك بعد التشويش تقوم به وفود تحسب على رؤوس الأصابع يعني محاولة إقحام هذا الموضوع. فنحن دائما نتصدى لهذا يعني بحد

0: وبالاستقامة، ونعبئ معنا عدد كبير من الدول، وهو الآن 40 دولة في إخراج هذا البيان الذي هو في العمق كما تفضلتم يربط ربط يعني عضوي تعاطي لقضية الصحراء بمقرر مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص يعني القرار الذي اتخذ في أكتوبر الماضي.
1: نعم. طيب سعادة السفير، البيان المشترك شدد بوضوح على ضرورة إبقاء التفاعل مع آليات حقوق الإنسان في إطار ثنائي بعيدا عن التوظيف السياسي. يعني هنا كيف نجحت الدبلوماسية المغربية في إقناع هذا العدد الكبير من الدول بأن محاولات استغلال الورقة الحقوقية من قبل الأطراف الأخرى باتت مستهلكة ولا تخدم جوهر المسار الأممي؟
0: نعم، هناك أولا يعني واحد نوع من المعارضة شديدة هنا في جنيف لتسييس نقاشاتنا داخل مجلس حقوق الإنسان.
1: نعم.
0: والاستغلال قضايا نبيلة وهي تنمية حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان وربطها بحسابات ضيقة مرتبطة بمصالح بعض الدول كدول الجارة الشرقية لبلدنا التي حاولت منذ زمان كما قلت إقحام هذا الموضوع واستغلاله، ولكن هذا رد هادئ من طرف يعني كما تفضلتم دول تمثل جميع قارات المعمور وهي قريبة بطبيعة الحال من مواقف المغرب، وهي ليست فقط 40 دولة كما تعلمون، هناك يعني اليوم الأغلبية الساحقة لدول أعضاء في الأمم المتحدة تساند المقاربة المغربية بمعنى تطبيق القرار 97 لمجلس الأمن.
1: نعم.
0: المبني على الحل الوحيد وهو الحكم الذاتي كما تفضل به المغرب.
1: طيب هنا أشرتم في البيان سيدي الكريم إلى قرار مجلس الأمن الأخير، كيف يعزز هذا الدعم الدولي المقاربة التي تؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي لم تعد مجرد مقترح مغربي بل أصبحت عمليا هي السقف الوحيد المتاح للمفاوضات؟
0: معلوم، لأن مجلس الأمن هو أعلى هيئة في منظومة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن يجب كذلك تكرار هذا الأمر، تبنى هذا القرار بدون معارضة، وهذا شيء مهم جدا يعني وبأغلبية ساحقة. نحن الآن في إطار يعني في أشغالنا هنا في جنيف نشرح، وهذا يعني يلقى ترحاب كبير واستقبال يعني إيجابي من طرف جميع الدول، غالبية الساحقة من دول، نشرح أن هناك فرصة ثمينة وتاريخية لفض هذا النزاع بصفة نهائية في جميع امتداداته، بما في ذلك الجانب الإنساني بطبيعة الحال، بما في ذلك كما تفضل جلالة الملك محمد السادس نصر الله في نداءه لسكان المخيمات أن ترجع لبلدها حسب طبيعة الحال معايير ومضبوطة وحسب طبيعة الحال ما ستقبله المملكة المغربية في هذا الشأن.
1: هنا في يعني إلى أي مدى نجح المغرب في تحويل الاعتراف السياسي بمغربية الصحراء إلى واقع اقتصادي كما تفضلتم، ومصالح مشتركة تعود بالنفع المباشر على الساكنة المحلية وتجعل التراجع عنه أمرا مستحيل دوليا؟
0: طبعا الحال نحن نشرح هنا باستمرار كل ما تقوم به مملكتنا وبلدنا في ما يتعلق بتنمية أقاليمنا الجنوبية، والآن أصبحت أقاليم الجنوب في صحرائنا العزيزة أقاليم يعني تعرف تطورات، ويعني ليس نحن في الحاجة لشرحها، كل يعني المواطنين والمواطنات المغاربة يعلمون ذلك بدقة، والآن يعني الشيء اللي بغينا نقوله الظاهرة الجديدة هو أنه أصبح معروف على المستوى الدولي اعتبارا للمشاريع الضخمة التي يعني تعرف تنمية كبيرة والتي يعني تحقق في أقاليمنا الجنوبية على المستوى الاقتصادي، على مستوى البنية التحتية، على المستوى التربية والتعليم، هناك يعني الآن جامعات للدراسات العليا، كلية للطب، مدارس للتجارة، هناك يعني لوجيستيك مهم جدا، بناء يعني الان اكبر الميناءات في القاره الافريقيه في يعني طريق التنفيذ، وبطبيعه الحال الاقاليم مفتوحه، وهناك زيارات كثيره كما هو معلوم، عدد من دول فتحوا مكاتب دبلوماسيه عباره عن قنصليات هناك، وهذا أصبح معروف جدا. والمغرب يعني الورقة من الأوراق الكبيرة التي يعني خلينا نقول يقدمها، وهو أنه يحرص أولا وقبل كل شيء على مصالح سكان المنطقة، وكذلك في طبيعة الحال كما يقوم في كل أقاليم المملكة، واعتبارا أنه هناك كانت يعني بعد المناوشات تفضي أن هناك استغلال إلى غير ذلك، وهذا كله عبارة مجددا عن استغلال سياسي لا علاقة له بالواقع.
1: طيب كيف سعادة السفير ينقل ترحيب المجموعة بتحديث المغرب لتفاصيل مقترح الحكم الذاتي والالتزامه بإدماج ساكنة مخيمات تندوف على أساس المساواة الكاملة، النقاش من الشعارات إلى خطة عمل إنسانية وحقوقية واقتصادية ملموسة؟ يعني كيف يسهم هذا التحديث في إحراج الأطراف الأخرى؟
0: بطبيعة الحال أنا عندي اليقين التام أن ساكنة المحتجزة في معسكرات في تندوف على بينة تامة بما يحصل من هذا يعني التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الهائل في أقاليمنا الجنوبية. الآن هناك إشكاليات مرتبطة برجوعها، وهناك هناك ضوابط دولية بين اتفاقية جنيف التي تتعلق يعني بهذه الساكنة المبرمة منذ عقود وعقود واضحة في هذا الباب. يجب أن يعطى لهذه الساكنة الحرية التامة في التعبير عن إرادتها، وهناك بطبيعة الحال مساطر ستتبع وهي معروفة على المستوى الدولي، ويمكن مثلا الساكنة أن ترجع بكل هدوء وبكل اطمئنان لأقاليمنا الجنوبية. إذا كانت هناك اختيارات أخرى فيجب أن تطبق هذه الاختيارات اعتبارا لما يجري به في الإطار تطبيق القانون الدولي. المهم هو فض هذه المخيمات التي هي تستغل في إبقاء هذا النزاع قائم الذات، والآن المنتظم الدولي يعني واعي تمام الوعي، وهذا عبر عنه عن طريق قرار مجلس الأمن. المنتظم الدولي يعني عنده أرسل رسائل مهمة، يجب فض هذا النزاع بصفة نهائية، وهذا هو الاتجاه الذي نحن أخذناه في هذه الشهور القليلة الماضية.
1: سعادة السفير، يعني في ختام البيان أو ختام البيان حمل رؤية جيوسياسية لافتة، يعني يربط تسوية هذا النزاع المفتعل بتحقيق التكامل الاقتصادي في الفضائين العربي والإفريقي. يعني في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة خصوصا في منطقة الساحل في شمال إفريقيا، كيف تقدم المقاربة المغربية حل هذا الملف كضرورة حتمية للأمن الإقليمي والدولي؟
0: نحن بطبيعة الحال اعتبرنا أنه هذا خلينا نقول الطرف من هذا البيان مرتبط بما يصب في مسؤوليات مجلس حقوق الإنسان. نحن مسؤولية مجلس حقوق الإنسان هو الحرص على تنمية الحقوق لكل الأفراد في كل المجتمعات ولكل الدول، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجددا، الاندماج في منطقتنا بفض هذا النزاع بصفة نهائية سيكون له أثر خير على بطبيعة الحال التنمية الاقتصادية وعلى الاندماج في منطقتنا، وهي أقل المناطق اندماج على المستوى الدولي على يعني المستوى العالمي. فأريد كذلك أن أنص على شيء، يعني 40 دولة تساند هذا البيان في إطار المجلس، هذا شيء شبه استثنائي، لأن البيانات التي لها طابع خلينا نقول مرتبط وطيد بقضايا حقوق الإنسان أو الحقوق الاقتصادية وغير ذلك طبعا الحال يتم سندتها من طرف عشرات دول. أما هذا بيان العمق دياله هو رسالة سياسية موجهة لمجلس حقوق الإنسان، فهذه المساندة بكل صراحة يعني قد تكون منفردة داخل يعني مجلس حقوق الإنسان ولها وزنها الثقيل بطبيعة الحال. والكل يعرف الآن نحن يعني نقوم بواجبنا هنا بكل هدوء ونشرح، والمهم هو أن الرسالة المغربية الحمد لله تمر اليوم بترحاب وبتفهم كبير.
1: السيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كنت ضيفنا في نقاش الحصاد، شكرا جزيلا لكم سعادة السفير.
0: مرحبا بكم.

0: بعد نقطة ثمينة في مواجهة المنتخب الأكثر تتويجاً بالمونديال عالمياً.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساءً على ميديا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حصاد ميديا الذي يمتد إلى حدود الساعة 8. خلاله لا تزال جعبة الحصاد ممتلئة بمحطات مختلفة نتوقف عندها مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. في أنتم دائما في الاستماع لأثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، وأدعكم اللحظة مع عبير نعمة في مش أنا اللي أبكي.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: تحول الحكم الصومالي عمر أرتان من حكم ترفض الولايات المتحدة دخوله للأراضي الأمريكية لإدارة مباريات كأس العالم إلى أيقونة إفريقية في بلده الصومال، استقبال شعبي رسمي وتضامن واسع جاب العالم مع الحكم الذي تحدى المحدوديات الرياضية لبلاده وتمكن من الوصول إلى المحافل الدولية الكبرى. قصة الحكم الصومالي عمر أرتان نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل نور الدين إيجاجان.
2: لا تكفيك بطولة الخروج من بلد تتقاذفه النزاعات لتعانق حلم المونديال، إنه بلدك في النهاية تتبعك مآلته إلى كل الدنيا. ضربة يدركها الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان جيدا بعدما رفضت مصلحة الهجرة الأمريكية دخوله تراب الولايات المتحدة. طموح القادم من القرن الإفريقي يتكسر على عتبة جدل واسع أثاره القرار باستحضار مسؤولية الفيفا في هذا الباب. أرتان الذي ولد سنة 1992 في العاصمة الصومالية مقديشو باشر مشواره التحكيمي سنة 2014 في الدرجة الثالثة من الدوري المحلي، بداية عصامية امتدت لسنتين، حيث في العام 2016 سيتمكن أرتان من الوصول إلى تحكيم أولى مبارياته في دوري الدرجة الأولى. سنتين بعد ذلك سيعتمده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكما دوليا، اعتماد سينقل الحكم الصومالي إلى ممارسة احترافية داخل القارة بتولي صافرة مباريات كبيرة آخرها قبل أسابيع في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بالعاصمة الرباط بين ناديي الجيش الملكي وسان داونز. لكن الحلم الأكبر ظل هو صافرة مونديالية تمثل بلده لأول مرة في أكبر حدث رياضي في العالم. الحلم وصل الحقيقة قبل أيام عندما استقل أرتان الطائرة صوب مطار ميامي في الولايات المتحدة، لكن المقام لم يدم طويلا بعدما رفضت

السلطات دخوله بسبب ما اعتبرته مخاوف تتعلق بالإرهاب والأمن القومي، بعد أن خضع الحاكم الصومالي لفحص انتهى بارتباطه بأفراد يشتبه في تورطهم.

ترامب قال في تعليقه على الجدل الدائر إن بلاده تسعى لضمان دخول الأشخاص المناسبين أراضيها، حسم أنهى حلم التحكيم في المونديال بالنسبة لأرطان، لكنه فتح باب تضامن كبير من مختلف الفعاليات الرياضية. انتهى بمنح صافرة المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا للحكم الصومالي، تعويض وكبه استقبال حاشد لأرطان عقب عودته إلى بلده الصومال، حيث كسر صمته عن الواقعة معتبرا أنه متفائل رغم كل الظروف ومركز على التحديات القادمة في مسيرته، مؤكدا افتخاره بأصوله الصومالية ليرفع بذلك من نقطة الانطلاق الأولى مقديشو طموح الحضور في مونديال المغرب إسبانيا البرتغال.

نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام، وقبل نشرة السابعة نتعرف مرة أخرى على حالة الطقس بالمنطقة المغربية. ونستهل هذه الجولة من المغرب، حيث يكون الطقس مشمسا عموما شمال خط في جيج آسفي، فيما يكون غائما جزئيا في بعض المناطق الجنوبية. معدلات الحرارة في حدود 22 درجة بالصويرة، ترتفع الحرارة بالدار البيضاء والرباط إلى 27 درجة، 30 درجة متوقعة بطنجة، 33 بمراكش، و37 بالراشدية.

0: في الجزائر طقس مشمس على المناطق الساحلية بين تنس ومستغانم، فيما يكون الطقس غائما وقد يشهد هطول أمطار رعدية في بعض مناطق وسط البلاد. معدلات الحرارة 33 مرتقبة بتيارت، 36 بقسنطينة، 28 تسجل للجزائر العاصمة، 39 متوقعة بشلف، وترتفع الحرارة إلى 47 درجة بأدرار. في تونس أجواء غائمة إلى مشمسة عموما في معظم مناطق البلاد، فيما يرتقب بعد الزوال هطول أمطار رعدية في المرتفعات الشمالية الغربية، والمعدلات في حدود 31 درجة بكل من بنزرت وسوسة، 32 متوقعة بتونس العاصمة، ترتفع الحرارة إلى 34 بالقصرين، 37 بقفصة، و 39 متوقعة بتوزر. تمام السابعة بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من إعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. أمين، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك أيمن، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. قبل يومين من موعد توقيعها في سويسرا، وسائل إعلام أمريكية تحصل على نص مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب. المسودة تؤكد تسريبات سابقة تتحدث عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات والتعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال شهرين. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني، والأمين العام لحزب الله يطالب بأن يكون سقف المفاوضات تحقيق الأمن المتبادل. بعد شهرين من الحصار الشامل الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية، بدء العد التنازلي لفتح مضيق هرمز الحيوي لحركة الغاز والنفط في العالم. وفي النشرة نسلط الضوء على تأثير مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على أداء الاقتصاد المغربي. خلال مشاركته بقمة مجموعة السابعة التي احتضنها منتجع إيفيان الفرنسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن ستعيد قريبا فرض العقوبات على النفط الروسي لدفع موسكو إلى السلام مع كييف. البرلمان الأوروبي يجيز قانونا جديدا يهدف إلى تسريع إعادة المهاجرين الذين لا يتمتعون بأي حق قانوني في الإقامة في الاتحاد الأوروبي. القانون الذي دعمه المحافظون إلى جانب الكتل السياسية اليمينية المتطرفة يسمح بإنشاء مراكز إعادة مثيرة للجدل خارج الاتحاد. نسائل النشرة بمستجدات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث حصلت وسائل إعلام أمريكية على نص مسودة مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها رسميا الجمعة بسويسرا، مبينة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد، مع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي. في السياق، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية ووسائل الإعلام الرسمية عن هوية الوفود التي ستدير التوقيع الحضوري الأول والمحادثات، حيث سيقود كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني على أن يمثل الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. عن باقي بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وما جاء فيها، نتابع توضيحات محمد زغولة الخبير في الشؤون الإيرانية متحدثا من أبو ظبي ليوسف نعماني.
2: جاءت هذه المذكرة تعبيرا عن الرغبة بحل يتيح انفراجة اقتصادية للجانبين، ولذلك تبدو بنود المذكرة تركز على العامل الاقتصادي، إغلاق المضيق والحصار المفروض على الجانب الإيراني في المضيق، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذه الملفات التي تم حلها تقريبا في هذه المذكرة. أما الملفات المؤجلة فهي الملفات الأكثر حساسية والأكثر أهمية، تم تأجيلها لمفاوضات تدوم 60 يوما وتبدأ بالمخزون النووي.

0: الأكثر حساسية والمتعلق باليورانيوم المخصب فوق 20%، والموجود الآن بكميات كبيرة في الداخل الإيراني يمكنها أن تنتج 10 إلى 13 قنبلة نووية. ثم هنالك تحديات تتعلق بالأمن الإقليمي وبرنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإقليمية الإيرانية، والتي لا يبدو أن الحديث سوف يتطرق إليها مباشرة في جولة التفاوض الأولى. وكأننا أمام اتفاق قدم حلولا عاجلة للاقتصاد، لكنه أجل الخلاف بشأن الملفات الأكثر حساسية إلى مرحلة قادمة.
1: وعلى هامش مشاركته في قمة مجموعة السابعة المنعقدة بإيفيان الفرنسية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستئناف العمليات العسكرية في حال لم تلتزم بتعهداتها ولم تحسن التصرف بحسب تعبيره. على الجبهة اللبنانية، شنت القوات الإسرائيلية غارات جديدة على مناطق عدة في جنوب لبنان وفق ما أورده الإعلام اللبناني الرسمي، رغم أن وقف الحرب في لبنان يعد أحد شروط إيران لوقف الحرب مع الولايات المتحدة. سياسيا، اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن سقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ينبغي أن يكون الأمن المتبادل، مشددا في الوقت ذاته على أن المطلب الأساسي للبنان يجب أن يكون استعادة سيادتها. قبل هذه التصريحات، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت عنه طهران وواشنطن. قراءة في تصريحات الرئيس اللبناني تقدمها لنا سناء الجاكة، الكاتبة والمحللة السياسية متحدثة من بيروت.
2: لا يملك الرئيس اللبناني إلا التكرار بأن الدولة اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن التفاوض لوقف العدوان عليها وانسحاب الإسرائيلي منها ومباشرة مع إسرائيل في واشنطن. إذا لم تتضمن مذكرة التفاهم ما تدعيه إيران في هذه المرحلة، فسوف يتابع المسار الدبلوماسي في واشنطن طريقه. أما إذا كانت المذكرة تتضمن بنودا تتعلق بلبنان وبالتفصيل مما يعطي إيران يعني اليد الطولة، يعطيها اليد العليا على الدولة اللبنانية، حينها لكل حادث حديث. حتى الآن صورة المفاوضات المرتقبة غير معروفة المعالم، وما تريده إيران من لبنان يعني لا نعرف إذا كانت قد حصلت على توكيل من الولايات المتحدة اللي تصادر قراره وتبقي ذراعها الأقوى في حزب الله. الأيام المقبلة خصوصا بعد توقيع مذكرة التفاهم سوف تكون البوصلة ليعرف الرئيس اللبناني كيف سيتوجه في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وإلى أين يمكن أن تؤدي.
1: بعد شهرين من الحصار الشامل الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية ردا على تقييد طهران للملاحة في مضيق هرمز، بدأ العد التنازلي لرفع هذا الحصار تنفيذا لمذكرة التفاهم التي ستوقعها واشنطن وطهران بعد غد في سويسرا، ما سيسمح بعودة عبور النفط والغاز عبر المضيق الحيوي. المتتبعون لشأن الاقتصادي يرون أن الخطوة ستشكل انفراجة للاقتصاد العالمي بعد تقلبات شديدة شهدتها أسواق الطاقة. فكيف صمد الاقتصاد المغربي خلال الحرب بالشرق الأوسط، وما هي أبرز مكاسبه المنتظرة من التوقيع على مذكرة التفاهم؟ سؤال طرحه نور الدين إيجاجان على خالد أشبان الخبير الاقتصادي متحدثا من الرباط.
3: الاقتصاد المغربي يعني أثبت صمودا رغم الأزمات والصدمات يعني المتتالية، هذا الشيء بسبب صمود القطاعات الصناعية واستعادة العافية ديال القطاع الفلاحي بعد التساقطات الأخيرة، كذلك بفضل الهوامش المالية اللي توفرت وبفضل الإصلاح الضريبي اللي استخلت الحكومة تعامل مع الوضعية بأريحية من خلال تخصيص الدعم لمجموعة من المواد الأساسية مثل الدعم ديال المهنيين النقل. هذا شيء جيد كيتبت أن الاقتصاد المغربي قادر أنه يصمد في وجه الصدمات، ولكن من بعد هذه الانفراجة غيكون أثر جيد جدا سواء على الاقتصاد العالمي سواء على الاقتصاد المغربي. أولا لأن الفتح ديال مضيق هرمز يعني غيبعث نوع من الاستقرار في الأسواق، وشفنا مباشرة من بعد الإعلان ديال الاتفاق كيفاش تراجعت الأسعار ديال المحروقات في الأسواق العالمية، ماشي غير المحروقات كذلك المواد الأساسية اللي ما كانتش واخدة حيز كبير من الاهتمام في النقاش العمومي، لأن النقاش كان أكثر على المحروقات، ولكن المواد الأساسية كتدوز بزاف من منطقة الشرق الأوسط مع هرمز، وحتى دول الخليج توصلنا مجموعة من المواد الأساسية تستعمل في الصناعات واللي عندها الأثر على الاقتصاد العالمي وحتى على الاقتصاد المغربي. وبالتالي هذه الانفراجة غتنعكس على الاقتصاد المغربي، أي خلينا كذلك أننا نتعامل بأريحية، وحتى الأموال اللي كان يمكن تمشي في دعم مجموعة من المواد

0: سنوات يمكن لها تمشي للاستثمار وتعود بالفائدة على الاقتصاد العمومي.
1: نواصل نشرتنا من إيفيان الفرنسية، حيث أشاد قادة دول مجموعة السبعة اليوم بتوافق تم التوصل إليها بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال موسكو. انصب تركيز الاجتماع الذي استمر لثلاثة أيام وجمع قادة بريطانيا وكندا إلى جانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، انصب على التفاهم الذي توصل إليه ترامب مع إيران وعلى الجهود الرامية للضغط على روسيا لدفعها إلى إرساء سلام مع أوكرانيا من خلال تشديد العقوبات. للتعليق على هذه التطورات نستمع لأسامة البشيرة المتخصص في الشؤون الروسية الأوكرانية متحدثا من صوفيا ليوسف نعماني.
2: تصريح ترامب بعودة العقوبات على النفط الروسي كان متوقعا، فقد تم رفع العقوبات نتيجة أزمة مضيق هرمز وأزمة الطاقة التي أثرت على الاقتصاد الأوروبي ودول أخرى. لذلك هذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران تعود العقوبات على النفط الروسي وليس فقط على النفط، ربما هناك عقوبات أخرى ستفرض أيضا على روسيا، فقد كان الشهرين الماضيين حافلا بمعارك عنيفة وقصف عنيف من قبل الروس على أوكرانيا، وأيضا ردت أوكرانيا بالمثل في العمق الروسي. لكن الحرب الإيرانية الأمريكية همشت الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن بعد الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران أعتقد أن العودة إلى الساحة الأوكرانية قادمة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الغرب أيضا للضغط على بوتين لتقديم تنازلات في الوصول إلى حل سلمي، مع أن هناك خطابات رغم اشتعال الجبهات ما بين روسيا وأوكرانيا إلا أن بوتين صرح بأنه مستعد لتقديم بعض التنازلات في الوصول إلى حل، وقابله بذلك زيلينسكي أيضا بخطاب دبلوماسي أيضا ردا أن الحل السلمي هو الأفضل والوصول إلى حل سلمي. لذلك ربما يكون هناك أيضا عقوبات ليس فقط على النفط بل على أمور أخرى للضغط على بوتين لتقديم تنازلات والعودة للتفاوض.
1: أعطى البرلمان الأوروبي اليوم الضوء الأخضر لقانون جديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسريع إعادة المهاجرين الذين لا يتمتعون بأي حق قانوني في الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي. القانون الذي دعمه المحافظون إلى جانب الكتل السياسية اليمينية المتطرفة يجيز إنشاء مراكز إعادة مثيرة للجدل خارج الاتحاد فضلا عن عمليات تفتيش للمنازل. قراءة في هذا الإصلاح الجديد يقدمها لنا مجيد بودن المحامي والمحلل السياسي متحدثا من باريس ليوسف نعماني.
3: هذا القانون وقع سنه كردة فعل لبعض الدول التي رفضت استقبال مواطنيها والذين ليس لهم الحق في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وهم في وضعية غير نظامية، وكذلك من ناحية أخرى كان عمل موجه من اليمين المتطرف وبالتوافق مع اليمين المعتدل وصلوا إلى هذه النتيجة، وهذه النتيجة ستكون سارية المفعول، ولكن كذلك هناك تعون سيكون تقديمها أمام محكمة العدل الأوروبية وكذلك أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بهدف أن يكون حق المهاجر إذا كان في وضع اضطهاد يجب حمايته مهما كانت حقوق الدولة التي يجب أن تأخذ بذلك واجبها في حماية المهاجرين الذين هم في وضعية يمكن أن تسلب فيها حريتهم أو حياتهم.
1: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرتي السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة، ولحظة عودة إليك من جديد أيمن.
4: شكرا لك زميل أمين عزيماني، ونواصل معكم مستمعينا باقي فقرات ومواد الحصاد. في ظل احتدام المنافسة الصناعية بين الصين والاتحاد الأوروبي يبرز المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات الصينية خاصة في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات، غير أن هذا التوجه يثير مخاوف أوروبية متزايدة من تحول المملكة إلى منصة خلفية للنفاذ إلى السوق الأوروبية، بما يعيد رسم موازين المنافسة ويضع المغرب في موقع استراتيجي بين شريكين اقتصاديين رئيسيين. زاوية يسلط الزميل زهير التومي الضوء عليها في ركن المؤشر لهذا الأسبوع.
5: بفضل شراكته العريقة مع المغرب لطالما اعتبر الاتحاد الأوروبي

0: الجار الجنوبي حديقته الخلفية لتصريف صادراته لا سيما الصناعية منها مقابل فتح أسواقه للمنتجات المغربية التي كانت سابقا محصورة في المنتجات الفلاحية والصناعية محدودة القيمة المضافة، معادلة أدرك الطرفان أنها لم تعد مجدية في هذا العصر بعد أن تمكنت المملكة من تطوير منظومتها الصناعية التصديرية بقيادة صناعة السيارات، صناعة مرشحة لمزيد من الزخم والازدهار في المملكة في عهد التحول الطاقي نحو السيارات الكهربائية بفضل النهضة التي تؤسس لها الرباط في هذا المجال باستثمارات رائد عالمي يتمثل في العملاق الصيني، خطوة يبدو أنها أيقظت أوروبا فجأة على واقع خطى المارد الصيني وهو يغرس نفوذه الاستثماري في القارة السمراء وتحديدا على بعد عشرات الكيلومترات فقط من سواحل القارة العجوز. اليوم لم يعد المغرب مجرد شريك تجاري تقليدي لأوروبا بل تحول إلى ساحة تنافس صناعي بامتياز بين بكين وبروكسل، وهو ما عبرت عنه صراحة مراكز صنع القرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة والتقطته الرباط باستغراب. فبروكسل تخشى بوضوح أن يتحول المغرب إلى منصة إنزال صناعي صينية للالتفاف على الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية. المخاوف الأوروبية تكمن في استغلال بكين لاتفاقية التبادل الحرة التي تربط الرباط ببروكسل، مما يسمح للمنتجات الصينية بدخول الأسواق الأوروبية بجنسية مغربية وشروط تفضيلية. والأمر لم يعد مجرد توقعات، فقد بدأ الاتحاد الأوروبي منذ مدة بالفعل بفرض رسوم مكافحة إغراق على إطارات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم المنتجة في المغرب باستثمارات صينية، سيناريو قد يتكرر في قطاعات أخرى حتى مع الولايات المتحدة بحكم أن المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي ترتبط مع واشنطن باتفاقية للتبادل الحر. هل من مصلحة المغرب الاستمرار في هذا التوجه؟ الأرقام تتحدث عن إغراء لا يقاوم، فالمغرب نجح في جذب استثمارات صينية بعشرات الملايير من الدولارات في منظومة بطاريات السيارات الكهربائية خلال أقل من عامين فقط، ومع ذلك يجب أن نضع نظارات نقدية لنرى الوجه الآخر من العملة، فالميزان التجاري بين البلدين يعاني من اختلال صارخ لصالح الصين قد يزداد تفاقما في حال أبرم المغرب اتفاق تبادل حر مع بكين، كما لمح إلى ذلك مؤخرا وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض منصور. ثم إن الولوج المغربي للسوق الصينية إن كان هذا هو الغرض الأساسي من مثل هذا الاتفاق بات متاحا بعد أن قررت الحكومة الصينية رفع الرسوم الجمركية على واردات الدول الأفريقية. إن التحدي الحقيقي ليس في جلب الاستثمارات الصينية بل في ضمان ألا يتحول المغرب إلى مجرد محطة لإعادة التموضع الجغرافي للصناعة الصينية دون نقل حقيقي للتكنولوجيا وتكثيف الإدماج الصناعي المحلي، والأهم أن توازن المملكة بين شراكتها التاريخية والمجددة مع أوروبا وانفتاحها الاقتصادي الواعد على الصين.
1: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة ودو الرباح.
2: الرباح مع عروض المشجعين دو مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيكا.
4: أهلا ومرحبا بكل المستمعين الكرام وكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. اللحظة مساء الرياضة مع الزميل وديع أحتي.
5: مساء الخير أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
4: إذن وديع، طبعا أنظار العالم تتجه إلى مونديال أمريكا الشمالية حيث المنافسة محتدمة على كل الأصعدة.
5: بالفعل أيمن، بين المنتخبات المرشحة والمنتخبات التي ستلعب الحصان الأسود قد يكون من بينها الكونغو الديمقراطية المتعادلة في هذه الأثناء مع البرتغال كريستيانو رونالدو بهدف في كل شبكة. البرتغال كانت السباقة إلى التسجيل منذ الدقيقة 6 عبر جواو نيفيس قبل أن يعدل ويسا نتيجة برأسية رائعة في آخر أنفاس الشوط الأول. المنتخب الكونغو الديمقراطية لعب بثقة كبيرة، خاصة أنه يملك لاعبين متميزين. كنا نتحدث عن شانسيل مبامبا، نتحدث عن بنو

0: ويساكا، وأيضا نتحدث عن ويسا وباكامبو، لاعبين متميزين في تشكيلة منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يفتتح المونديال بملاقاة قوية ضد البرتغال. إذا نلعب الدقيقة 55 من هذه المواجهة المتواصلة في هذه الأثناء، دائما التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. المباراة تشهد مشاركة كريستيانو رونالدو أساسيا منذ البداية، لكن لم يقدم المنتظر منه في هذا اللقاء. يبقى جواو نيفيز مسجل الهدف، هو اللاعب المتميز إلى حدود الساعة في صفوف البرتغال. في 9 مساء إنجلترا في قمة نارية ضد كرواتيا، وبطبيعة الحال صراع قوي بين الإنجليز وكرواتيا. هاري كين وبيلينغهام وساكا يقودون إذن تشكيلة الإنجليز، في حين من دون شك لوكا مودريتش بخبرة السنين سيقود كرواتيا في هذا اللقاء الذي سيكون صعبا على الجانبين، خاصة بأن أمامنا مدربين يعرفان بعضهم البعض، توما توخيل وأيضا زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا. هذه المباراة تنطلق في تمام الساعة 9 مساء. البرنامج سيتواصل من دون شك فجر الغد، أوزباكستان كولومبيا وغانا مع بنما في منتصف الليل. هذا بخصوص إذن المباريات المتواصلة والمبرمجة. بخصوص المباريات التي انتهت فجر اليوم، الأرجنتين سحقت الجزائر بثلاثية نظيفة، ثلاثية حملت توقيع هاتريك ليونيل ميسي في الدقائق 67 ليدشن المنتخب الجزائري رحلته في المونديال بخسارة قاسية ضد الأرجنتين. قراءة في خسارة الأرجنتين في خسارة الجزائر في هذا المونديال مع نزار نور محلل البرامج الرياضية لميديان، كان قد حل صباح اليوم ضيفا على برنامج بوديوم.
1: يعني أعتقد أنه المدرب الأرجنتيني لم يلعب إسكالوني لم يلعب بالتشكيلة الشابة، لعب بكبار اللاعبين، يعني حتى في الإدخال أدخل مولينا وغونزاليس والفاريس الثلاثي ريال أتلتيكو مدريد. يعني أعتقد بأنه كان يعني رحيم جدا مع الجزائر، يعني ولو أدخل سيميوني لكانت النتيجة أعرض، يعني لأن هناك لسه في لاعبين لسه أكثر حيوية وأكثر نشاط وأصغر سنا. يعني إذا كنت تتحدث عن ميسي أو ديبول أو حتى بقية اللاعبين ماكاليستر وأصحاب التتويج الأخير، يعتقد أنه هذه هي الصفوة.
0: أما المنتخب الأردني فاستهل صباح اليوم إذن رحلته في المونديال بخسارة أمام النمسا ب3-1، نتيجة للأمانة لا تعكس نهائيا الوجه الجيد الذي قدمه المنتخب الأردني في أول مشاركة مونديالية له بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي. نستمع إليه ماذا قال في أعقاب هذه الخسارة ضد النمسا.
2: قدمنا مباراة كبيرة نتيجتها لا تعكس قيمة المباراة والعطاء اللي كان ديال المنتخب الأردني. بالنسبة لي شخصيا فخور باللاعبين، فخور بالأداء تاعهم كأول تجربة. ما قدرناش نسيروا الإيقاع تاع اللاعبين ديال منتخب النمسا، لأن الجميع يعرف أنه في لاعبين يلعبوا في ريال مدريد، في لاعبين يلعبوا في بايرن ميونخ، دورتموند، وبالتالي صار عندنا مجموعة من التغييرات لأن اللاعبين حسوا بشد. قيمة المباراة والأداء اللي قدموا اللاعبين مشرف جدا.
0: نفتح اللحظة صفحة كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم لحساب الجولة 25. المغرب الفاسية السعيدة الصدارة بفوزها على الدفاع الحسني الجديدي ب2-1. هدف الانتصار وقعه هداف البطولة برصيد 18 سفيان بن جديدة الماس بهذه النتيجة يتصدر لكن بشكل مؤقت. أما الرجاء البيضاوي في مباراة إنجليزية تفوق على نهضة الزمامرة ب4-3. الرجاء بهذا الانتصار يحقق أول فوز رفقة مدربه الجديد التونسي نصر الدين نابي، وبذلك نجد الفريق الأخضر في الصف الثالث مؤقتا هو الآخر ب46. بقي أبرز نتائج اليوم. اتحاد طنجة يقطف ثمار تغيير المدرب واستقدام عبد الحق بن شيخة بالعودة بالفوز من الكوكب المراكشي ب2-0. اتحاد طنجة قفز بشكل كبير وضمن بنسبة كبيرة بقاه في قسم الكبار، قفز إلى الصف السادس ب32. آخر مبارية اليوم، اتحاد تورقة تفوق على النادي المكنسي ب2-0. هذه الجولة تتواصل يوم غد بإجراء 4 الجيش الملكي يرحل لملاقاة أولمبيك تشيرا من أجل السعادة الصدارة. نهضة بركان يستقبل أولمبيك آسفي. حسنية قدير يرحل لملاقاة اتحاد يعقوب المنصور. وليداد الرياضي سيستقبل الفتح الرباطية. قبل أن نودعكم مستمعينا الكرام، لا بأس أن نعود إلى منافسات كأس العالم والمباراة المتواصلة في هذه الأثناء بين البرتغال والكونغو الديمقراطية.

قبل الجولة الأولى من دور المجموعات نلعب الدقيقة 60 دائما التعادل هدف في كل شبكة. نيفيس هو من سجل الهدف الأول لمنتخب البرتغال ثم ويسا عدل النتيجة للكونغو الديمقراطية في انتظار مباراة القمة قمة القمم بين إنجلترا ومنتخب كرواتيا في 9 مساء. فاصل قصير بعده تواصلون باقي فقرات الحصاد رفقة الزميل أيمن الأحمد.

0: ميدي أن حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: ونصل عبر الحصاد إلى فقرة ميدي أن روبورتاج التي تنقلنا إلى العاصمة الرباط. انطلق قطار أفراح الجماهير المغربية في العاصمة الرباط مع المباراة الأولى لأسود الأطلس في نهائيات كأس العالم من منطقة المشجعين الرئيسية في ملعب الأمير مولاي الحسن. وعبر مشجعون مغاربة عن سعادة غامرة عاشوها مع أداء تاريخي جديد للمنتخب المغربي ضد منتخب البرازيل. التفاصيل في ميديا روبورتاج يوقعه من الرباط عادل الزبيري.
2: نعم كرة تعود الآن للمنتخب المغربي من يبعطي للسيبار جول جول.
3: نهاية الشوط الأول من مباراة المغرب ضد البرازيل، استراحة مستحقة لآلاف المشجعين المغاربة في مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن الذي جرى تحويله إلى فانزون منطقة المشجعين الرئيسية في العاصمة الرباط.
4: بدا لا بروميير ميتون لعبوا زوين وصراحه لي دو زيكيب لعبوا زوينين ان شاء الله يا ربي كنتمنوا لهم التوفيق.
5: المنتخب في الميطه الاولانيه صراحه بهرنا بزاف بالاداء ديالو، ان شاء الله مربوحه ان شاء الله
6: الا كملوا في هذا الريتم هذا ان شاء الله مربوحه ان شاء الله المغرب
2: ديما مغرب.
6: المنتخب بهرنا بالانجازات ديالو وبهرنا بالاداء اللي قدم لينا صراحه. الله شفنا تبارك الله العظيم هجمات زوينه اللي قدم وعطاه فرص زوينه.
3: صافرة نهاية المباراة المغرب ضد البرازيل، آن للجمهور المغربي في مدرجات التشجيع أن يقفز فرحا بعد نقطة ثمينة في مواجهة المنتخب الأكثر تتويجا بالمونديال عالميا وأداء كروي عالي المستوى شرف الكرة المغربية.
7: لعب مزيان الحمد لله، كنا فرحانين بالنتيجه حتى داروا جهدهم وفوق جهدهم الحمد لله.
8: فريق البرازيل ماشي فريق سهل، ولكن حنا ماشي سهلين، عندنا فريق كامل كيلعب في اوروبا، عندنا فريق تبارك الله كنا امكاننا نربحوا هذا الماتش، ولكن هذه هي الكره ضروري فيها تعادل فيها خساره.
9: مهم تبارك الله على الدراري ديال المنتخب كاملين داروا ماتش زوين وان شاء الله ندوا لاكوب.
10: باش تلعب بهذا بحال هذا النيفو مع المنتخب البرازيلي راه ما كي راه اي فرقه ما غاديش تلعب بهذه الطريقه هذه مع منتخب برازيل.
2: حنا ماشي جديد علينا التالق في المونديال، فاتوا قدمنا يعني مستويات جد عاليه في قطر.
3: من دول الإقامة الأوروبية قدم مشجعون مغاربة للمشاركة في مهرجان تشجيع أسود الأطلس من مدرجات ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط.
11: لعبوا بشكل جيد، تعادل بهدف جيد، وإن شاء الله سوف نعود في المباراة المقبلة.
12: المونديال بدأ مغرب أكرويب تخيبا الميتان الأولى كنت البرازيل اليوم صعب.
13: فخورون بالمنتخب، شرفونا بشكل جيد واستهلوا المونديال بالتعامل الجيد مع الضغوطات، وبكل صراحة هزمنا من البداية إلى النهاية. تلقينا للأسف هدفا، ولكن ولله الحمد لعبنا بشكل جيد.
3: إيزاك لاعب كرة قدم استعراضية فريستايل جاء من البرازيل للمشاركة في مباراة استعراضية في منطقة المشجعين في الرباط. لاعب كرة القدم الاستعراضية البرازيلي الشهير عبر عن سعادته بتواجده في المغرب.
14: أيها الشباب، أود أن أشكركم على هذه المحبة الكبيرة من المغرب. أحبك يا مغرب، شكرا لكم وبارك الله في الجميع. قبلة كبيرة وكل المودة لكم.
3: شقيقان اثنان صغيران سهرا مع والدهما في منطقة المشجعين إلى نهاية مباراة المغرب ضد البرازيل. لفرحة الصغار طعم خاص في عالم الساحرة المستديرة.
15: فعلنا اللي ديرنا وبقلينا بزاف ديال الماتشات ضد لايتيم.
16: تعجبتني النتيجة بزاف مع المنتخب البرازيلي.

0: لحقاش المنتخب البرازيلي صعب بزاف، التعادل معهم راه إيجابي.
1: في ليلة بيضاء في أول ظهور للمنتخب المغربي لكرة القدم في رحلته المونديالية الجديدة، بحت الحناجر هتافات لا تتوقف وراء المغرب في الملاعب الأمريكية في الدور الأول من نهائيات كأس العالم. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: مرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، ونواصل ترحالنا عبر الحصاد. الخبير الاقتصادي والسياسي المغربي المخضرم الحبيب المالكي أصدر كتابه المغرب المتحول سؤال المواطنة في أواخر العام 2003، حيث سلط الضوء على تجربة التناوب التي قادها الوزير الأول الراحل عبد الرحمن اليوسفي من 1998 إلى 2002. وقد تولى المؤلف الحبيب المالكي في الحكومة وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري. المغرب المتحول سؤال المواطنة، كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
3: قد نعتبر كتاب المغرب المتحول سؤال المواطنة أهم القراءات التي أنجزت لتجربة التناوب من داخل التجربة ذاتها، وصادف صدوره تعيين مؤلفه الحبيب المالكي وزيرا للتعليم في المغرب أواخر العام 2003. ومن باب التأطير السياقي نقرأ في التقديم بأن الكتاب إسهام في المناقشات السياسية التي شهدها المغرب منذ تعيين حكومة التناوب عام 98 إلى غاية انتخابات شتنبر 2002، ثم بداية التحضير للانتخابات الجماعية لشتنبر 2003. والكتاب مرافعة سياسية متميزة عن تجربة التناوب التي قادها عبد الرحمن اليوسفي، ومرافعة إيديولوجية موازية عن الحزب الذي قاد هذه التجربة، رغم أن المؤلف يؤكد بأنه لم تكن لهذه التجربة بمعنى من المعاني أي لون حزبي، أي ليس لها أي لون سياسوي ضيق. وبهذا المعنى أيضا فإنها ليست تجربة اتحادية أو استقلالية بالمعنى المتداول، كما أنها ليست تجربة أي من الأحزاب المشاركة الأخرى. لكن في المقابل بإمكاننا أن نقول إن تجربة التناوب تجربة وطنية، لأنها جاءت من أجل الدفاع في مرحلة محددة عن المصالح العليا للبلاد. ومن السمات التي يرصدها المؤلف عنوانا بارزا لهذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب تنامي وتعدد الطلبات الاجتماعية، هذه الطلبات التي أصبحت تكتسي صبغة الاحتجاج على الواقع المعيش. ولعل هذا الوضع الجديد والمتجدد في نفس الآن هو ما أفرز داخل جميع مكونات المجتمع المغربي فئة عريضة من الرافضين للواقع الحالي، وفي مقدمة هؤلاء نجد فئة الشباب والنساء. الحبيب المالكي السياسي والخبير الاقتصادي شغل منصب الأمين العام للمجلس الوطني للشباب والمستقبل لعشر سنوات. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، وقبل موجز الثامنة نتعرف مرة أخرى على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس على العموم شمال خط فيجيج آسفي، فيما تكون الأجواء مشمسة في بقية الأرجاء. معدلات الحرارة تسجل 22 درجة بالصويرة، بالرباط 26 درجة، 27 مرتقبة بكل من الدار البيضاء والناظور، كما هو الحال بالعيون. بطنجة ترتفع الحرارة إلى 30 درجة و37 متوقعة بالراشدية. في الجزائر طقس مشمس على السواحل بين تنس ومستغانم، فيما يرتقب هطول زخات رعدية بعد الزوال بمناطق الوسط، والمعدلات مرتفعة في حدود 28 درجة بالجزائر العاصمة، 31 تسجل بكل من بجاية وعنابة، 39 مرتقبة بشلف وغردايا، و47 بأدرار. في تونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس على العموم، في النصف

0: الشمالي للبلاد، فيما يرتقب بعد الزوال هطول زخات رعدية في المرتفعات الشمالية الغربية. عدا ذلك تكون الأجواء صافية في باقي المناطق، والمعدلات في حدود 31 درجة بسوسة وبنزرت، 34 بالقصرين، 32 تسجل بتونس العاصمة، وترتفع الحرارة بقفصة إلى 37 درجة. تمام الثامنة باستوديوهاتنا بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموجز من المغرب، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن النتائج النهائية للدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، مسجلة ارتفاعا ملحوظا في نسبة النجاح مقارنة بالسنة الماضية. الوزارة أفادت بأن نسبة النجاح العامة بلغت هذه السنة 64.8%، حيث بلغ عدد الناجحين 262,442 مترشحا ومترشحة من المدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بدورة 2025، فيما سيجتاز 163,179 مترشحا ومترشحة الدورة الاستدراكية. في حوار مع جريدة فاينانشال تايمز البريطانية، قال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مسعد بولس اليوم إنه يعمل على توحيد مؤسسات ليبيا المجزأة تحت سلطة واحدة، مع تشجيع مجموعات النفط الأمريكية على الاستثمار في أمريكا أو في ليبيا. بولس أبرز أن الهدف هو توحيد الحكومة وجميع المؤسسات الليبية، منوها بأن خطته ستكون مكملة لجهود الأمم المتحدة ويمكن أن تنتهي كجزء من حزمة وترتيب قصير الأجل يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ضمن مستجدات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، حصلت وسائل إعلام أمريكية على نص مسودة مذكرة التفاهم بين البلدين التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها رسميا يوم الجمعة في سويسرا، مبينة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مع التعهد بالتوصل للاتفاق النهائي خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد، مع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي. وفي السياق، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيقوده كل من وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني، على أن يمثل الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. على جبهة لبنان، شنت القوات الإسرائيلية غارات جديدة على مناطق عدة في جنوب البلاد، وفق ما أورد الإعلام الرسمي، رغم أن وقف الحرب في لبنان يعد أحد شروط إيران لوقف الحرب. وسياسيا، اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن سقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ينبغي أن يكون الأمن المتبادل، مشددا في الوقت نفسه على أن المطلب الأساسي للبنان يجب أن يكون استعادة سيادته. قبل هذه التصريحات، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أشاد قادة دول مجموعة السبع اليوم بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال موسكو. وصب تركيز الاجتماع الذي استمر 3 أيام لقادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة على التفاهم الذي توصل إليه ترامب مع إيران، وعلى الجهود الرامية للضغط على روسيا لدفعها إلى إرساء سلام مع أوكرانيا من خلال تشديد العقوبات. نختم بالخبر الرياضي ومنافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. عن الجولة الأولى من دور المجموعات، انتهت قبل قليل مباراة البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، والنتيجة التي سجلت هي التعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة. أما القمة النارية المرتقبة فتجمع إنجلترا بكرواتيا بداية من الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي. تمام 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية فقرة حصاد ميديان لنهار اليوم. ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى اللقاء.

يوم فاتح محرم رأس السنة الهجرية الجديدة، وهي سنة 48 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يجعلها سنة خير وفضل وتيسير وبركة وسرور وأمن وأمان علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وتعم الرحمة الدنيا بأسرها، والرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة سنة هجرته صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا مع السلام بلا حصر ولا عدد، والآل والصحب أهل المجد قاطبة بحر السماح وأهل الجود والمدد. يقول شيخ الأذواق الإمام مولانا محمد الحراق الحسني رضي الله عنه: فمن حفه نور الرسول يخوض من بحار شهود الذات في كل لجة، وتنهى إليه في الأنام رئاسة قد استسفلت في عزها كل رتبة، ومن قد أتى من غير نور محمد فأقدامه في هوة الغي زلة، يروم دخول الدار من غير بابها ويطلب هديا بالأمور المضلة.

بحار الحقائق التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مولده إلى إسرائه ومعراجه إلى هجرته إلى دخوله مكة فاتحا إلى لحوقه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البحر وقفت الأنبياء بساحله، بحار الحقائق التي تجلى الله بها عليه دون غيره من أكابر النبيين والمرسلين فمن دونهم إلى هلم جرى. فإن تلك الحقائق لو تجلى الله بها للنبيين والمرسلين ولو بأقل قليل منها لصاروا محض عدم، وإنما وقفوا بساحل تلك التجليات، وهي التجليات التي اختصهم بها من طلوع الجلال والجمال والعظمة والكبرياء. فتلك الحقائق التي هي لهم بالنسبة إلى حقائقه صلى الله عليه وآله وسلم المنكشفة له خصوصا كالساحل للبحر، فإنهم تكلموا بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم لغيبتهم فيه وفنائهم. والسلام. الشيخ العارف بالله القطب الكامل الختم المكتوم مولانا أحمد التيجاني رضي الله عنه.

من شدة الحزن لا من شدة الحزن طارت قلوب العذا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم.

سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاتحة الوجود، صاحب الفتح والحجرات من التجليات العرفانية، وقاف الذاريات من طور النفوس الإنسانية، وقمر الأملاك الطارق في هجرته من مكة إلى المدينة حضرة الأعلى بغاشية الفجر في البلد المولود، وضياء الشمس ونور الليل والضحى المنزل عليه ألم نشرح، حيث شرح الله صدره للرسالة شرحا، فهو كوثر السلسبيل المهاجر من الحق إلى الحق، المرتفع على الكافرين بعد هجرته بالنصر الذي كمل له الإخلاص والفلق الواضح، فهدى الناس حتى كل من ربه اقترب.

محمد خير مبعوث بمرحمة من خير بيت عليه أجمع العرب، عفو كريم السجايا من سلالة إبراهيم، أكرم الخلق منتجب، أزكى صلاة وأنماها وأدومها، وأجر ذاك عند الله أحتسب، وأرتجي بمديحي فيه مكرمة من دونها الفضة البيضاء والذهب. لكنني لو قطعت الدهر ممتدحا للمصطفى ما قضى بعض الذي يجب. سنة هجرية مباركة جعلها الله فاتحة خير علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين، وجعل هذه السنة المحتفى فيها بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم سنة مرحمة على الناس أجمعين، فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة. اللهم صلي على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله على ذلك. عام 48 و400 للهجرة، عام الخيرات علينا وعليكم وعلى الناس أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الأمريكي رفيع المستوى هذا الالتزام الإيراني بأنه انتصار كبير في تصريح أدلى به بعد أن عرض بالتفصيل مضمون مذكرة التفاهم التي لا تزال تحتاج إلى توقيع رسمي. وتنص مذكرة التفاهم أيضا على إعادة فتح مضيق هرمز والسماح ببيع النفط الإيراني، فيما تضع الولايات المتحدة وحلفاؤها خططا لإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار. وقرأ المسؤولون الأمريكيون نص الوثيقة خلال مؤتمر عبر الهاتف بعدما ساد غموض لأيام في شأن بنود المذكرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد، وسيل التوقيع مفاوضات لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. أشاد قادة دول مجموعة السبع بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف الرئيس الأمريكي نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال موسكو. وانصب التركيز خلال قمة الدول السبع على التفاهم الذي توصل إليه ترامب مع إيران وعلى الجهود الرامية للضغط على روسيا لدفعها إلى إرساء سلام مع أوكرانيا من خلال تجديد العقوبات. في المغرب أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بأن نسبة النجاح في اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ نحو 65% في صفوف المترشحين المدرسيين بالتعليم العمومي والخصوصي، مضيفا بأن عدد الناجحين عرف زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة العام الماضي، ومجددا الإناث يتفوقن على الذكور ويتصدرن مؤشرات النجاح. وافق نواب البرلمان الأوروبي بشكل نهائي اليوم على قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أكبر لاحتجاز مهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز لترحيلهم خارج الاتحاد الأوروبي. وجاءت نتيجة التصويت في ستراسبورغ بواقع 418 صوتا مؤيدا مقابل 218 معارضا في واحدة من آخر العقبات أمام هذا الإصلاح الذي اجتاز مراحل العملية التشريعية الطويلة والمعقدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتعرض فيه الدول الأعضاء لضغوط سياسية للحد من الهجرة. في الرياضة استهل منتخب البرتغال رحلته نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بتعادل مخيب للأمل مع منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله هذا المساء في هيوستن ضمن الجولة الأولى من منافسة المجموعة الحادي عشرة لمونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Ici, les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média. Respirez, vous êtes sûr.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: الرئيس الأمريكي يبقي على خيار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران مفتوحا في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها عاشية التوقيع على الاتفاق الإطار لإنهاء الحرب. الرئيس اللبناني جوزف عون يقول إن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الأمريكي الإيراني. قادة دول مجموعات السبع يشيدون بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف الرئيس ترامب أكثر تشدداً حيال موسكو. نسبة النجاح في امتحان نيل شهادة البكالوريا في المغرب برسم دورة يونيو 2026 سجلت ارتفاعا ملحوظا بعدما بلغت 64.8% بزيادة 5% مقارنة بدورة عام 2025. البطولة المغربية إنوي لكرة القدم، المغرب الفاسي

0: يستعيد الصدارة بعد الفوز على الدفاع الجديد، والرجاء يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد على فريق نهضة الزمامرة. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. كشفت السلطات الأمريكية مساء اليوم على نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تلتزم بموجبها طهران بخفض نسبة تخصيب الإيرانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصى 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. ووصف مسؤول أمريكي رفيع المستوى هذا الالتزام الإيراني بأنه انتصار كبير في تصريح أدلى به بعد أن عرض بالتفصيل مضمون مذكرة التفاهم التي لا تزال تحتاج إلى توقيع رسمي. وتنص مذكرة التفاهم أيضا على إعادة فتح مضيق هرمز والسماح ببيع النفط الإيراني، فيما تضع الولايات المتحدة وحلفاؤها خططا لإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار. وقرأ المسؤولون الأمريكيون نص الوثيقة خلال مؤتمر عبر الهاتف بعدما سد غموض لأيام في شأن بنود المذكرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد، وسيلي التوقيع مفاوضات لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأبقى الرئيس ترامب خيار استئناف العملية العسكرية ضد إيران مفتوحا في حال لم تلتزم طهران بتعهداتها. وللتعليق على بنود هذه المذكرة نستمع إلى محمد زغول الخبير في الشؤون الإيرانية من أبوظبي، حاور يوسف نمني.
1: جاءت هذه المذكرة تعبيرا عن الرغبة بحل يتيح انفراجة اقتصادية للجانبين، ولذلك تبدو بنود المذكرة تركز على العامل الاقتصادي، إغلاق المضيق والحصار المفروض على الجانب الإيراني في المضيق، والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذه الملفات التي تم حلها تقريبا في هذه المذكرة. أما الملفات المؤجلة فهي الملفات الأكثر حساسية والأكثر أهمية، تم تأجيلها لمفاوضات تدوم 60 يوما، وتبدأ بالمخزون النووي الأكثر حساسية والمتعلق باليورانيوم المخصب فوق 20% والموجود الآن بكميات كبيرة في الداخل الإيراني، يمكنها أن تنتج 10 إلى 13 قنبلة نووية. ثم هنالك تحديات تتعلق بالأمن الإقليمي وبرنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإقليمية الإيرانية، والتي لا يبدو أن الحديث سوف يتطرق إليها مباشرة في جولة التفاوض الأولى. وكأننا أمام اتفاق قدم حلولا عاجلة للاقتصاد، لكنه أجل الخلاف بشأن الملفات الأكثر حساسية إلى مرحلة قادمة.
0: شدد الرئيس اللبناني جوزف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الذي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليه لإنهاء الحرب، غير أن إعلان إيران ومسؤولين أمريكيين والوسيط الباكستاني أن الاتفاق بين طهران وواشنطن يشمل لبنان أعاد خلط الأوراق على الساحة المحلية قبل جولة مفاوضات مباشرة جديدة مع إسرائيل في واشنطن. هذا تعليق سناء الجاك الكاتبة والمحلل السياسي من بيروت، حاورها نور الدين إيجاجان.
2: لا يملك رئيس اللبناني إلا التكرار بأن الدولة اللبنانية وحدها هي المسؤولة عن التفاوض لوقف العدوان عليها وانسحاب الإسرائيلي منها ومباشرة مع إسرائيل في واشنطن. إذا لم تتضمن مذكرة التفاهم ما تدعيه إيران في هذه المرحلة، فسوف يتابع المسار الدبلوماسي في واشنطن طريقه. أما إذا كانت المذكرة تتضمن بنودا تتعلق بلبنان وبالتفصيل مما يعطي إيران يعني اليد الطولة، يعطيها اليد العليا على الدولة اللبنانية، حينها لكل حادث حديث. حتى الآن صورة المفاوضات المرتقبة غير معروفة المعالم، وما تريده إيران من لبنان يعني لا نعرف إذا كانت قد حصلت على توكيل من الولايات المتحدة اللي تصادر قراره وتبقي ذراعها الأقوى في حزب الله. الأيام المقبلة خصوصا بعد توقيع مذكرة التفاهم سوف تكون البوصلة ليعرف الرئيس اللبناني كيف سيتوجه في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وإلى أين يمكن أن تؤدي.
0: أشاد قادة دول مجموعة السبع بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف الرئيس ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال موسكو. وانصب التركيز خلال القمة لقادة الدول السبع على التفاهم الذي توصل إليه ترامب مع إيران، وعلى الجهود الرامية للضغط على روسيا لدفعها إلى إرساء سلام مع أوكرانيا من خلال تجديد العقوبات خاصة من النفطية. هذا تعليق أسامة بشير متخصص في الشؤون الروسية الأوكرانية.

0: من صوفيا حاور رئيس نعماني.
1: تصريح ترامب بعودة العقوبات على النفط الروسي كان متوقعا، فقد تم رفع العقوبات نتيجة أزمة مضيق هرمز وأزمة الطاقة التي أثرت على الاقتصاد الأوروبي ودول أخرى. لذلك هذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران تعود العقوبات على النفط الروسي، وليس فقط على النفط، ربما هناك عقوبات أخرى ستفرض أيضا على روسيا. فقد كان الشهرين الماضيين حافلا بمعارك عنيفة وقصف عنيف من قبل الروس على أوكرانيا، وأيضا ردت أوكرانيا بالمثل في العمق الروسي. لكن الحرب الإيرانية الأمريكية همشت الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن بعد الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران أعتقد أن العودة إلى الساحة الأوكرانية قادمة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الغرب أيضا، للضغط على بوتين لتقديم تنازلات في الوصول إلى حل سلمي. مع أن هناك خطابات رغم اشتعال الجبهات ما بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن بوتين صرح بأنه مستعد لتقديم بعض التنازلات في الوصول إلى حل، وقابله بذلك زيلينسكي أيضا بخطاب دبلوماسي أيضا ردا أن الحل السلمي هو الأفضل والوصول إلى حل سلمي. لذلك ربما يكون هناك أيضا عقوبات ليس فقط على النفط بل على أمور أخرى للضغط على بوتين لتقديم تنازلات والعودة للتفاوض.
0: المغرب أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بأن نسبة النجاح في اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد نيلي شهادة البكالوريا بلغت نحو 65% في صفوف المترشحين المدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، مضيفا بأن عدد الناجحين عرف زيادة بنسبة 5% بالمقارنة مع دورة العام الماضي، ومجددا الإناث يتفوقن على الذكور ويتصدرن مؤشرات نجاح. قراءة في هذه المؤشرات مع محمد المكاري رئيس قسم الامتحانات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من الرباط، تحدث إلى وفاء التوزري.
2: توصل جميع المترشحون بنتائجهم عبر مختلف الوسائط التي كانت خصصتها الوزارة للإعلان عن هذه النتائج، ونشير هنا إلى أن من بين أهم النتائج المسجلة في هذه الدورة هو عدم تسجيل أي تغيير لمنح النتائج، إذ بقيت في نفس مستوى السنوات الفارطة. تم تسجيل نسبة نجاح تناهز 64.8%. تم تسجيل كذلك تطور مهم في عدد الناجحين، إذ بلغ هذه السنة 262,442 ناجحة وناجح. تم سجل كذلك نسبة نجاح جد مهمة لدى الإناث بالمقارنة مع الذكور، هذه النسبة عند الإناث وصلت 69%، بينما عند الذكور لم تتجاوز 60%. كذلك مؤشر آخر وهو ميزة النجاح، فتم تسجيل 57% من الناجحين حصلوا على ميزة، ويقدر عددهم ب 162,000. نشير هنا إلى أن عدد المؤهلين للاستدراك أي المشاركة في الدورة الاستدراكية بلغ حوالي 163,000 مترشح ومترشح، وهذه مؤشرات جد مهمة.
0: انطلقت مطلع هذا الأسبوع بدرس سلام برباط منافسة الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني للفروسية التقليدية بوريضة التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية إلى غاية 21 يونيو الجاري تحت الرعاية الملكية. وتعرف الدورة تنافس 24 صربة تأهلت عقب المنافسات الإقصائية المنظمة بمختلف مناطق المملكة. هذا الروبورتاج عادل الزبيري من الرباط.
3: يشارك الفارس عبد العالي فري ضمن سربة الدار البيضاء في جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في تتويج لرحلة بناء للسربة وتداريب شاقة استمرت 8 سنوات، لأن في دار السلام يجري الاحتفاء بأفضل الفرسان والحفاظ على فن التبوريضة.
4: حلم أي ركاب وكباردي حلم دياله هو يتواجد في هذا المكان ويكون في هذا المكان، والحمد لله كنا عندنا كان احنا هذا الحلم حققنا هذا العام، هذا على جدارة واستحقاق. كنمثلوا دابا جهة الدار البيضاء، كنمثلوا الخياطية، صار عندنا واحد الثقل كبير بزاف على اللعبة ديال الخياطية، حنا الوحيدين اللي كنمثلوا جهة الدار البيضاء.
3: في طريقهم إلى محرك المنافسات ومن على صهوة جيادهم، فرسان مغاربة يرتدون جلابيب تقليدية مغربية مزينة بكل ما يسر الناظرين. فرسان مغاربة يرون أمام أنظارهم إقناع لجنة التحكيم وإمتاع الجمهور.
5: والحمد لله منافسة

0: قوية وجميع الشعراء نتمنى لهم التوفيق.
1: احنا بغينا نشاركوا وبغينا نجيو احنا الاولى ان شاء الله ولا يسهل على الجميع.
2: المباراة جد ممتازة مع تسرب اللي كاينين الحاضرين في هذه الدورة، تسرب ممتازة وقوية جدا ان شاء الله.
3: عند خط الوصول تتصاعد سحب بيضاء اللون لمخلفات طلقات البارود، لكل سربة أسلوب في الإبهار. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
4: وقعت فرنسا والمفوضية الأوروبية اليوم اتفاق قرض بقيمة 15 مليار و100 مليون أورو، غلاف مالي مهم ستستفيد منه باريس لتمويل صفقات شراء أسلحة مشتركة، وذلك في إطار برنامج صيف الأوروبي المخصص لدعم تعزيز القدرات الدفاعية في أوروبا. وأجرى التوقيع على الاتفاق خلال مراسم أقيمت على هامش معرض الدفاع أورو ساتوري قرب باريس بحضور وزير الاقتصاد والجيوش الفرنسيين إلى جانب المفوضين المكلفين بالميزانية والدفاع. هذا تعليق بيير لوي ريمون أكاديمي ومحلل سياسي ميليون، حاوره نور الدين إيجاجان.
5: من شأن هذه الآلية، آلية سيف التي تتوخى تزويد وتجهيز البلدان الأوروبية بنظام دفاعي متكامل الأركان، من شأنه فعلا أن يضع المجموعة الأوروبية في سياق جديد متصل بالأحداث التي نشهدها أخيرا، وهي بطبيعة الحال أساسا تكريس للحرب الأوكراني الروسي، وأيضا السياسة الانعزالية الأمريكية. هذا المشروع يؤكد السعي الأوروبي إلى تطوير مشروع دفاعي يؤكد استقلالية أوروبا في هذا المجال، وإن كان طبعا الأمر سيتطلب الوقت، ولكن ما يصلنا من معلومات يدل على أن هناك إرادة سياسية مشتركة عن طريق هذا المبلغ المطروح، الاعتمادات المالية المطروحة للتقاسم بين الدول الأوروبية المعنية وفي مقدمتها بولندا ثم رومانيا ثم فرنسا.
4: رياضة، البطولة المغربية الاحترافية ينوي لكرة القدم. المغرب الفاسي يستعيد الصدارة بشكل مؤقت بعد فوز صعب على الدفاع الحسن الجديدي، ورجع الرياضي يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد على نهضة الزمامرة. تقرير في الموضوع لوديع أحتي.
6: وصل المغرب الفاسي تشبثه بسباق المنافسة على لقب هذا الموسم بعدما تصدر الترتيب العام مؤقتا إثر فوزه الثمين في آخر الأنفاس على الدفاع الحسني الجديدي في مواجهة حسمت تفاصيلها خلال اللحظات الأخيرة من القمة. وكان نجم المباراة المهاجم المتألق سفيان بن جديدة الذي واصل تأكيد مكانته كأفضل هداف في البطولة برصيد 18 هدفا بعدما سجل هدف الانتصار القاتل في آخر الأنفاس الذي منح فريقه 3 نقاط ثمينة. بهذا الفوز رفع الماس رصيده إلى 49 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي الذي تنتظره مواجهة مهمة غدا أمام أولمبيك تشيرا. في قمة أخرى اتسمت بالإثارة والتشويق، نجح الرجاء الرياضي في تجاوز عقبة نهضة الزمامرة ب4-3 في مباراة مفتوحة شهدت تبادلا مستمرا للهجمات والأهداف بين الطرفين. وبعد صراع كروي محتدم تمكن الفريق الأخضر من حسم المواجهة بفضل هدفي أيوب العملود وبشار حليمي اللذين منحا الرجاء الأفضلية في اللحظات الحاسمة. أما نهضة الزمامرة فقد قلص الفارق في الدقائق الأخيرة عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب الرجوي السابق محسن متولي. هذا الانتصار مكن كتيبة المدرب نصر الدين نابي من تقليص الفارق مؤقتا إلى 2 نقطة عن الجيش الملكي، ما يزيد من حدة المنافسة في مقدمة الترتيب. باقي أبرز النتائج التي سجلت: اتحاد طنجة عاد بانتصار مهم أمن به البقاء في قسم الكبار بعد تفوق على الكوكب المراكشي بهدفين نظيفين، أما اتحاد تورقة فتفوق على النادي المكنسي بهدفين نظيفين.
4: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
7: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا: بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص

0: وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: الكرة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
2: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيكا.
4: لي نوكتورن avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وجرى التوقيع على المذكرة خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي في قصر فيرساي في ختام أشغال قمة مجموعة السبع. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن إيران وقعت من جهتها الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت السلطات الأمريكية قد كشفت مساء الأربعاء عن نص مذكرة التفاهم التي تلتزم بموجبها طهران بتخفيف مخزونها من الإيرانيوم المخصب في إطار مفاوضات مرتقبة خلال 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. وأعلن مسؤول أمريكي إثر نشر نص مذكرة التفاهم أن إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار بموجب اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت ذاته أن واشنطن غير ملزمة بالمساهمة فيه. وأضاف هؤلاء أن طهران سيسمح لها أيضا باستئناف بيع نفطها، بينما سترفع جميع العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق النهائي بعد مفاوضات 60 يوما. أشاد قادة دول مجموعة السبع بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا في ظل مؤشرات إلى تحول في موقف الرئيس ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال روسيا. وانصب التركيز خلال القمة أو قمة الدول السبع على التفاهم الذي توصل إليه ترامب مع إيران، وعلى الجهود الرامية للضغط على روسيا لدفعها إلى إرساء سلام مع أوكرانيا من خلال تشديد العقوبات. وافق نواب البرلمان الأوروبي بشكل نهائي يوم الأربعاء على قواعد أكثر تشددا بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أكبر لاحتجاز مهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز لترحيلهم خارج الاتحاد الأوروبي. وجاءت نتيجة التصويت في ستراسبورغ بواقع 418 صوتا مؤيدا مقابل 218 معارضا في واحدة من آخر العقبات أمام هذا الإصلاح الذي اجتاز مراحل العملية التشريعية الطويلة والمعقدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتعرض فيه الدول الأعضاء لضغوط سياسية للحد من الهجرة. أبرز رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يوم الأربعاء بمدريد الأبعاد الرمزية القوية

0: للتعاون بين إسبانيا المغرب والبرتغال في إطار التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030. وأكد سانشيز خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالتحضير لهذا الحدث العالمي أن إسبانيا ترفع هذا التحدي إلى جانب بلدين جارين وصديقين هما المغرب والبرتغال. وسجل رئيس الحكومة الإسبانية أن مونديال 2030 يمثل أحد أهم الأحداث في التاريخ الحديث لإسبانيا، مذكرا بأن الأمر يتعلق بأكبر تظاهرة رياضية في العالم. في الرياضة أيضا، ثارت أنجلترا لخسارتها في نصف نهائي مونديال 2018 من كرواتيا بالفوز عليها بأربعة مقابل هدفين مساء الأربعاء في مباراة مثيرة على ملعب دالاس ضمن المجموعة الثانية عشرة من دور المجموعات لمونديال 2026 في كرة القدم. وكان النجم الأنجليزي هاري كاين الأبرز بتسجيل هدفين، فيما أضاف جود بيلينغهام الثالث والبديل ماركوس راتشفورد الرابع، بينما سجل لكرواتيا مارتن باتورينا وبيتار موسى. واستهل منتخب البرتغال عن المجموعة الحادي عشر رحلته نحو محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه بتعادل مخيب مع منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله مساء الأربعاء في هيوستن ضمن الجولة الأولى للمونديال. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média.
1: Il y avait brillant en tant que joueur.
0: Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
3: pour la Coupe du Monde et
0: débat, tactique et anecdote. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
5: حياة أونلاين، حنان تسوري.
4: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في الأربعاء الرقمي كالعادة نسلط الضوء على ثلاثة أخبار

0: ملامح الجيل الجديد. أنتروبيك تلقت أمرا رسميا من الحكومة الأمريكية يقضي بتعليق الوصول إلى نموذجي فابل 5 وميتوس 5 لجميع المستخدمين، وقرار ميتا قطع وصول شركة صينية إلى بياناتها وسط تصاعد التوترات حول البيانات والذكاء الاصطناعي. وصولا إلى الخبر الثالث، وهو ميزة جديدة من جوجل كتسمح لمساعد جيميناي بترجمة المحادثات الصوتية بشكل فوري ومباشر. سعيدة جدا أنني سلطت الضوء على هذه الأخبار الثلاثة مع ضيفنا الأستاذ ميلود بالعربية، خبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات من فرنسا. سي ميلود، مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
1: السلام عليكم أستاذة حنان، شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
0: طبعا غادي نبدأ بالخبر الأول اللي جانا من أنتروبيك، اللي أعلنت أنها تلقت أمر رسمي من الحكومة الأمريكية يقضي بتعليق الوصول إلى نموذجي فابل 5 وميتوس 5 لجميع المستخدمين، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، بما في ذلك الموظفون الأجانب العاملون في الشركة، وذلك لدواع تتعلق بالأمن القومي. تفاصيل الخبر أستاذ ميلود.
1: بالنسبة لهذا الخبر، هو أن الحكومة الأمريكية عندهم واحد القانون مراقبة التصدير، قرروا أنهم يفرضوا على أنتروبيك أن تمنع الأجانب، يعني كنقول الأجانب يعني سواء أي واحد ماشي أمريكي ولا الناس اللي خدامين مع أنتروبيك وخاص ميريكان إذا كانوا أجانب، أنهم يستعملوا هذه النماذج الذكاء الاصطناعي اللي هي فابل 5 وميتوس. علاش وقع هذا السبب باش نفهموا القصة؟ هو أن في 20 يونيو، يعني يومين قبل ما يفرضوا هذا المنع، كان واحد الشخص اللي معروف على منصة تويتر قال أنه راه قدر أنه يدير كسر القيود، يعني أنه قدر يتحيل على النموذج الذكاء الاصطناعي ديال فابل 5 باش يدير واحد الحاجة اللي هي ممنوعة يديرها، حيتاش القوة ديال هذا النموذج هذا هي في الأمن السيبراني اللي أنتروبي كتفتخر بها، حيتاش كتقول ميتوس من كانت خرجته في الأول هذاك البروجي في البروجي ديالهم الكبير كانت عطاتو في الأول غير الشركات الكبار باش أنهم يديتكتيو هذوك الفيلنرابيليتي اللي عندهم، يعني دوك لي فاي ديال الثغرات ديال الأمن السيبراني، وثبتوا أن هذاك النموذج كيقدر أنه يجبد ثغرات اللي حتى واحد ما كانش كيعرفهم، يعني يقدر شي واحد يجبد شي ثغرة اللي مازال ما هما ما عالجوهاش. أهم حاجة هما أن البيانات يقدر شي واحد يشفرهم في شي موقع اللي كيكون حساس اللي كيكونوا فيه زعما البيانات ديال الناس. وهذا الشخص قال أن فابل 5 نقدو أننا زعما نطلبوا منه يدير شي حوايج اللي هو ماشي مفروض أنه يديرهم، زعما واخا حيتاش أنتروبيك قبل ما تطلق هذا النموذج هي كانت دات آلاف ديال الساعات مع الحكومة الأمريكية ومع واحد المعهد البريطاني استلم الذكاء الاصطناعي باش دير واحد سيف جارد، يعني بحال دير واحد لحماية لهذا النموذج باش حتى واحد ما يستغله. ولكن الحكومة الأمريكية قالت أن بما أنه فيها ثغرات راه خصو يتمنع على كل شيء، رغم أن أنتروبيك زعما في المقابل كتقول أن هاد الثغرات هادو راه كاينين في كلشي النماذج ديال الذكاء الاصطناعي. خلاصة هذا هو الخبر.
0: وهذه النقطة هو أنه أنتروبيك كتقول بأن هاد النموذجين تحديدا خضعوا لاختبارات أمان مكثفة من قبل الحكومة الأمريكية وحتى خبراء مستقلين. واش تم اكتشاف ثغرات ولا هي فقط مخاوف؟
1: هو تم اكتشاف الثغرات اللي هي ثغرات كاينه في جميع النماذج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتبقى، حيتاش من كنكسروا شي نموذج كاينين نوعين ديال الثغرات، زعما سواء ثغرات صغيره ولا ثغرات كبيره، اننا كنقدوا النموذج نتحكموا فيه كامل. هو كيف اي نموذج الذكاء الاصطناعي حتى أنتروبيك راه قالتها في الخبر ما كيحتاجش نموذج امين 100%، ولكن غير اننا كنحاولوا كنفورسيو زعما باش ما يكونش قابل ان شي واحد يستغلو شي حوايج اللي حنا ما بغيناهمش. هو كاين ثغرات صغار زعما كاين هذه القضيه هذه، وثاني حاجه هو اكثر المخاوف اللي بدات امريكان يبانوا ليها في هاد الادوات ديال الذكاء الاصطناعي، وفي ان الناس يقدروا يستعملوها باش يطوروا زعما سواء المشاريع ديالهم ولا شي حاجه اكثر، وزائد المنافسه اللي كاينه اللي بين امريكان والصين والدول الاخرين ديال العالم كامل.
0: يعني كيف ما قلتي انت، ربما هاد الثغرات موجوده وكاينه في جميع نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن الخبر كيقول بانه تم توقيف بشكل فوري، وهذا القرار دخل حيز التنفيذ، يعني ماشي غير قالوا لهم خصكم توقفوا، وانما راه وقفوا فعلا هاد النموذجين فابل 5 وميتوس 5، لكن باقي النماذج ديال أنتروبيك فهي غادي تبقى كتشتغل بشكل طبيعي. باش كتفسر انت هذا الامر، علاش نوقفوا هاد الجوج تحديدا الا هما

0: فيهم نفس الثغرات اللي كاين في النماذج الاخرى ونخليو باقي النماذج تشتغل بشكل طبيعي.
1: شنو هو الفرق؟ هو في القدره. هذيك فاضل خمسة يقدر يطور لك شي حوايج اللي زعما لا علاقه بهاد النماذج ديال اوفيس 4.8 ولا النماذج دابا اللي متاحه للعموم. زعما الا طلبتي منه باش نعطيو كامل باش يطور لك موقع ولا شي حاجه بحال الجوده باش غيديرها هذاك، ماشي هي الجوده باش غيديرها الاخر. ثاني حاجه هو انه يشوف لك الثغرات اللي عندك انت في السيستم ديالك. هذاك اوفيس زعما ماشي هذاك هو التخصص ديالو، يعني يقدر يعرف البرمجه ولا شي حاجه، ولكن هذا فريمون التخصص ديالو هو الامن السيبراني. يعني ملي كتعرف شي كود ديال الداتابيس كبير ولا شي حاجه كيقدر انه يحلل له كامل بلا ما يتلف. مشاكل هذوك ديال النماذج واخا هما راه قويه ولكن ملي كتعطيهم بزاف ديال الحوايج كيبداو يتلفوا.
0: هي هالواسي نقدروا حتى نزيدوها معاهم
1: هذا حيتاش هذاك مثلا هذاك اوبيس 4.8 حيتاش هو غيجاوبك غيجاوبك، ولكن ملي كتعطيه واحد الكونتكست اللي هو كبير باش يحلل له كامل كيتلف وسط منه، ما كيبقى بحال ما كيعرفش يدير يربط بين دوك الخيوط كاملين وكيعطيك اجابه اللي كتكون غالطه. بينما مثلا هاد الفابل خمسة القدره ديالو تقدر زعما تقدر تقول خمسات المرات اكثر من الاخر كامل.
0: دابا هذا القرار ديال الحكومه الامريكيه والامر ديالها الانتروبيك باش توقف هاد النموذجين يعني ننتقدوه بزاف ديال الناس وكذلك بزاف ديال الشركات، وكذلك الشركه ديال الانتروبيك نيت هي بنفسها قالت بانه هاد الثغره اللي لقاو يعني ما كانش واحد الخطر حقيقي اللي يخلي انه ربما الحكومه تدخل. هنا هنا واحد السؤال اللي وسورتو ان الحكومه الامريكيه قالت بانه تم توقيف هاد النموذجين لدواعي كترتبط بالامن القومي. هنا واش الحكومات او لا ربما مستقبلا غادي نلقاو بانه بعض الشركات المطوره للذكاء الاصطناعي باش تطور بعض النماذج خاصها تاخذ دي زوتوريزاسيون من عند الحكومات مثلا؟
1: هو من هنا مستقبلا زعما هاد الادوات ديال الذكاء الاصطناعي حيتاش باش هذاك الامر باش يتمنع بحال لا كلاصاو فانه كسلاح ولا دقائق ولا تكنولوجيا نوويه اللي ما خصش الاجانب يكون عندهم ليها اكسي اللي هما ما كاينينش في الامريكانيين. اونتروبيك علاش انتقدت هذا الخبر؟ حيتاش هي اول حاجه دارت زعما بزاف ديال الحوايج باش دير هذوك السيف غارد باش الناس ما يستعملوش النموذج في شي حوايج اللي هما خايبين. كمثال ان لي ديسكسيون اللي كيدالو مع هذا النموذج هي كتخليهم عندها 30 يوم باش تحللهم وداكشي كامل، وهذيك 30 يوم قالت لك راها زعما خلقت لها ديجا مشاكل مع الزبناء ديالها حيتاش يعني كيحتفظوا لهم البيانات ديالهم لمده اللي هي ديال 30 يوم اللي يقدر يحللوها واللي تقدر تكون فيهم شي معلومات سريه. ثاني حاجه هو ان على هذا الخبر ماشي مزيان لهم حيتاش اونتروبيك بغات تدخل البورصه، ومن تدخل البورصه هي ديجا وقع عليها مشاكل اصلا مع الحكومه ديال ترامب حيتاش في الاول كان ترامب زعما الحكومه الامريكيه دار هكا خطر على سلسلة التوريد حيتاش أنتروبيك كانت رفضت على الجيش الأمريكي أنه يستعمل الكلود ديالهم باش يدير واحد المراقبة جماهيرية الميريكان كامل. هو كان هاد المشاكل ديجا اللي بينهم
0: ديجا كاينة وزادو كملوا هاد على هاد المسألة هادي. هنا ربما اللي خلى بعض المراقبين يقولوا بأنه هي القضية تتجاوز أنتروبيك، وتساؤل كبير جدا تسألوه واش حنا ربما أمام بداية مرحلة جديدة من سيادة الذكاء الاصطناعي، بحيث أنه كل دولة غادي يعني تطمح وتسعى إلى فرض رقابتها وقواعدها الخاصة على النماذج اللي كتعمل في الداخل وتحديدا في الخارج.
1: هو كاين هذه القضية هذه يعني من هنا المستقبل هاد النماذج هادو نقدروا نربطوهم بالسيادة الرقمية ديال الدول. الإشكال اللي عندنا زعما كمثال في المغرب هو أننا رحنا زعما كنستعملوا هاد النماذج هادو حيتاش هما فايتين زعما في التطوير ديالهم بزاف. هو كيفاش نقدروا اننا زعما حتى حنا تكون عندنا واحد السياده رقميه؟ هو اننا ما نعتمدوش على غير نموذج واحد، زعما اننا ما نعتمدوش غير على الحلول الامريكيه حيتاش كاينه حتى الحلول الصينيه واخا حتى هي راه فيها مشكل، وعاد كاينين الحلول المهم زعما كاين حتى الحلول الاوروبيه دابا مع ميسخال، وحتى هي يقدر مثلا قدام يكون عندهم شي نموذج اللي كبير بزاف ويمنعوا عليك. هنا المشكله شنو هو؟ انك تقدر تطور في حاجه ويجي الغد ليه تقول لك امريكان هذا هذا الشيء
0: ما مقبولش عندي في صح
1: وطفى عليك الدوكيومنت كنقولوا. يعني خاص ديما اننا من نطوروا نبنيوا شي حاجه ما نبنيوهاش على حلول اجنبيه 100%.
0: هذه نقطة مهمة وربما غتخلينا نمشي مباشرة للخبر الثاني اللي هو مرتبط بالتنافس والمنافسة العالمية في الذكاء الاصطناعي. تقارير كشفت أن ميتا أوقفت وصول شركة مانيوس السينية إلى بعض البيانات والخدمات

0: التابعة لها بعد تعثر صفقة كانت ستمنح الشركة الصينية نفوذا أكبر داخل المشروع. تفاصيل الخبر أستاذ ميلود.
1: الخبر هذا عنده علاقة بالخبر الأولاني. الخبر الأولاني كان أن أمريكا منعت على أنتروبيك تصدر نموذج ديالها الغير الأمريكيين. الخبر الثاني هو أن المرة هذه الحكومة الصينية دخلت باش تمنع واحد الصفقة كانت بين مانوس وميتا. الصفقة شنو هي؟ مانوس هي واحد الشركة الناشئة اللي كانت دارت واحد الضجة في مارس ديال 2025 في عالم الذكاء الاصطناعي، إذاش أنها نشرت واحد الفيديو كتبين كيفاش واحد الوكيل الذكي عام كيقدر أنه يدير بزاف ديال المهام معقدة. كمثال هو أنك الوكيل الذكي ديال مانوس، يعني مثلا تقول لي قطع لي بيه ديال الطيارة بين المغرب ومثلا فرنسا، هو غادي يدخل الانترنت غيمشي قلاب غيدخل السيت ويب غيبحث لك على هذوك اللي بيجي ومن بعد يقطع لك ويقول لك راه درت كلشي داكشي، يعني كيقدر يدير هادشي كامل. وهادشي غنقدو نديرو على حوايج اخرين. هو ميتا كان عجبتها هذيك الشركه كيفاش خدامه، مانوس باش حيتاش عرفات ان يقدر يكون مشكل مع الحكومه الصينيه هي كانت تحولات لي زانجينيور ديال المهندسين ديالها وداكشي كامل لسنغافور باش انها تمم الصفقه. ولكن بكين واخا وما كاين في سنغافور قال لك راه الشركه ديما باقا ديالنا صينيه وهذاك الشيء تطور عندنا حنا في الاول. انا ولات صفقه مع ميتا ديال 2 مليار دولار وقالت للشركات اللي عندها في الداخل انهم يعاودوا زعما يرجعوا في الفلوس للميتا باش تولي صينيه 100%. زائد حاجه مهمه هو ان علاش الصفقه من انولات ولات مشكل للميتا، حيتاش ميتا كانت بالنسبه لها انها شرات وكانت دمجات هذيك التقنيه ديال مانوس ميتا في زعما في السيستم ديالها ديال الاي اي. غير دابا مع هاد من انتشر هذا الخبر من اواخر ابريل بداو دابا بحال كيديروا واحد الجدار ديال الحمايه بيناتهم باش يمنعوا واصلا منعوا كاع الموظفين ديال مانوس من دخول الانظمه ديال ميتا الداخليه، وانهم بداو كيستغنيوا على الادوات اللي كانوا كيطوروهم ديال مانوس. زعما ديما كيرجع هو ان بحال انتقلنا من هاد الذكاء الاصطناعي كل وظيفه كتنقل دابا ولا جو سياسي ما بقاش غير ادوات.
0: هذه نقطه مهمه جدا لانه بما ولات واحد المنافسه ما مرتبطاش غير منافسه تجاريه وانما هي منافسه سياسيه.
1: ودابا نقدر نسميوها حرب جو سياسيه بين الميريكان والصين حاليا، حيتاش هما اللي عندهم اكبر شركات ديال المستحوذه على ادوات الذكاء الاصطناعي وهما اللي كيتحكموا دابا هذوك النماذج واش يعطيو لك ليهم انت الوصول ولا لا. انت راه يعني هادشي كامل اللي كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي الناس باش يكتبوا المقالات ولا يقادوا غير هاد الفيديوهات ولا هادشي كامل كتلقى الحل سواء امريكي سواء صيني.
0: وهذا هو السؤال التالي، يعني كيف سيؤثر او ستؤثر هذه الصراعات وهذا الانقسام الرقمي على المستخدم العادي علينا حنا؟
1: علينا حنا هو حنا مرتبطين بداك الشيء اللي كينتجوا لينا. هو الاشكال زعما كمواطنين، الاشكال زعما ديال المواطنين هو انه غنرضاو بدوك النماذج اللي غيعطيونا. الاشكال هنا هو عند الدول اكثر، هو انها تعتمد على شي نموذج وما تعتمدش على الاخر. هنا الاشكال اللي وقع هو ان الا وقع شي صراع بين زعما امريكان ولا شي دوله مغرب تقدر تمنع عليك على هذه الادوات اللي تقدر انت تكون ديجا بديتي كتبني في واحد كيما نقولوا واحد الايكو سيستيم ديالك لداخل اللي كيعتمد على هاد البنيات كاملين. يعني الا جينا نشوفوا زعما المستخدمين العاديين ما كيبانش تاثير كبير، حيتاش المهم زعما النماذج اللي كاينه حاليا نقدروا نستعملوهم ولا نماذج مفتوحه المصدر. ولكن الاشكال هو في الدول، يعني من الدوله كتعتمد على هاد النماذج 100% يعني تولي مرتبطه كتولي واحد التبعيه لهذوك الدول. والاشكال هو حنا بحالنا باش نوصلوا ان يكون عندنا نموذج ديالنا لحاجه ماشي سهله، ممكن ولكن ماشي سهله كتطلب الوقت، غير هو اننا ما نكونوش مرتبطين بشي دوله على الاخرى. يعني بحال خصنا نكونوا بيناتهم في جوج حاليا زعما مع الاوروبيين حاليا حتى هما عندهم النموذج ديالهم مسخ.
0: نمشوا للخبر الثالث استاذ ميلود اللي هو مرتبط بجوجل اللي اعلنت عن ميزه جديده داخل جيميناي لايف اللي تتيح ترجمه المحادثات الصوتيه بشكل فوري تقريبا. تفاصيل الخبر استاذ ميلود.
1: الخبر هو ان جوجل بالنموذج ديالهم جيميناي اضافوا لي واحد الميزه في جوجل تراديكسيون اللي سميتها جيميناي مهم 3.5 لايف ترانسليت. اشنو كيدير بالضبط؟ هو انه كيقدر يترجم لك اي فيديو لاكثر من 70 لغه بواحد الترجمه اللي هي فوريه.

0: كان من بين الاشكالات هو انك ملي كتبغي تقرا تشوف شي فيديو في يوتيوب ولا شي لغه وحده اخرى باش سواء في المسار الدراسي ديالك ولا المجال المهني كتلقى سواء شي المهم سواء مثلا في البرمجه كتلقى بزاف الهنود هما اللي دايرين الفيديوهات على داك الشيء وداك ديك الانجليزيه ما تقدر ما تسمعش مزيان ولا شي حاجه زعما بهذه الترجمه هذه بحال غادي تقرب نقولوا ما يوقعوش هذاك الاشكال ديال اللغه انك تقدر تفهم الشخص شنو كيقول لك باللغه ديالك حيتاش كاينه الترجمه الفوريه.
1: فين وصلت تقنية الترجمة الفورية اليوم مع الذكاء الاصطناعي مقارنة بما كان متاحا قبل سنوات ربما قليلة؟
0: وقبل سنوات كان زعما اللي كان في الترجمة كان هو أن نص كترجمه اللغة ديالك اللي بغيتي من بعد كتشد هذاك النص وكترجم وكتحطه في الفيديو باش تبان بحال الترجمة كما كنشوفوا في الأفلام ولا المسلسلات المدبلجة. دابا انتقلنا لواحد المرحلة واحدة أخرى هو أننا غنترجمو نيشان هذاك الشخص اش كيقول اللغة ديالنا باش نقدو أننا نفهمو أكثر. يعني كاين واحد الانتقال اللي نقدو نقولو جدري في هذا المجال ولينا من الكلام للكلام. كان في الأول من الكلام للكتابة وعاد من الكتابة للكلام دابا ولينا نيشان من الكلام للكلام يعني السيد كيهضر مباشرة كنقدو أننا نترجموه مباشرة.
1: في الترجمة خصوصا بالنسبة للذكاء الاصطناعي شنو الأصعب، واش ترجمة الكلمات أم نقل المعنى أم السياق اللي جات فيه الكلمات نظرك شنو اللي غيكون صعيب عليه؟
0: هو الشيء كامل ولكن حيتاش دابا هاد النماذج هادو كيقدروا أنه هدف إذا كنا غنترجموا فيديو اللي ديجا تسجل لواحد اللغة ما بقاش عندنا مشكل ديال السياق حيتاش دابا هاد النماذج هادو ولاو كياخذوا هذاك النص كامل كيفهموا السياق ومي كيترجموه. مثلا اذا كان المتحدث كيهضر على كره كمثال من غير يبدا يترجم غيستعمل كلمات ديال الترجمه اللي عندها علاقه بالمجال ديال الكره. كان في الاول الاشكال كما هضرنا هو انك كترجم بكلمه بكلمه مي كترجم بكلمه بكلمه يعني كيكون الاشكال انك ما كتفهمش السياق ديال هذوك الكلمات والترجمه ديالك ما كتكونش كتحترم السياق. دابا بهادشي هو انه كيقدر يفهم كامل زعما السياق اللي كاين ويترجمو. فهاد الترجمه الفوريه هو ان النموذج راه كيبان يعني لو قلت ليه مثلا راه غيكون محادثه اللي هي سياسيه هو غيعرف ان الكلمات اللي غيستعمل راه كاينين فهاد المجال هذا وكيختار الكلمات ديالو بالضبط. زعما كتطبيق لهادشي اللي كيبان ليك كتطبيق مزيان هو انه مستقبلا ان شاء الله زعما من نضمو كاس العالم هو يقدر يكون عندنا تطبيقات انه ما يوقفش عند السائقين ديال الطاكسيات وهادشي هاد المشاكل هادو. يعني تقدر تكون لابليكاسيون عليها السيد يهضر معاه غير
1: هادشي اللي كنت غنسولك ربما شنو القطاعات اللي غتستافد كنت غادي نسولك شنو القطاعات اللي غتستافد من هاد التقنيات ربما السياحه غتكون اهم القطاعات اللي غتستافد
0: حيتاش الاشكال اللي كيوقع مع السياح زعما لاي دوله كيكون ديما هذاك المشكل التواصل حتى للبائع كيكون عنده بحال نقولوا لي زارغيمون ديالو مزيان باش يدي عليك هذاك المنتوج ولكن ما كيعرفش يعبر مزيان كيبقى. وحتى هذاك السائح يقدر يكون كيهضر مثلا البرتغاليه ولا شي لغه اللي ماشي كلشي كيفهمها. يعني بهاد التطبيقات هادو تقدر تقول ليه حبس يشرح لك شنو بغا انت كتفهم كتجاوبو وتقدر تقنعو. زائد عاوتاني في التطبيقات بحال كاين واحد الشركه اللي سميتها غاب طبقات هاد النموذج ديال جيميناي في النقل والتوصيل للماكله مثلا في شرق اسيا. يعني اللي حيت الشرق اسيا بحال تايلاند وداكشي كيكونوا الناس من بزاف ديال الدول وماشي بالضروره كيهضروا اللغه ديال هذيك الدوله وكاين اللي ما كيتحدثش الانجليزيه زعما ماشي هي ضروره انك تحدد اللغه الانجليزيه ولكن بعض التطبيقات هذو كيولي ساهل زعما كيولي مكالمات ساهله ما كيبقاش اشكال. الاشكال هذا هو ان جوجل تنوض يتمنع علينا التطبيق
1: حتى نولفوه يتمنعوا علينا هذا هو اللي كيكون صعيب.
0: لا المهم هذا التطبيق زعما متاح لهم ما كاينش شي اشكال امني ولا شي حاجه.
1: تبارك الله عليك استاذ ميلود بالعربيه خبير في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات شكرا بزاف على كل هذه المعلومات وهالتفاصيل التقنيه وان شاء الله نتلاقاو في الاسبوع القادم ومواضيع اخرى واخبار جديده.
0: شكرا استاذ حنان بغيت غير نضيف واحد الحاجه التقنيات هادو ديال الترجمه راه هذاك الصوت اللي كيخرج ديال الاوتبوت راه كتكون فيه واحد العلامه مائيه اللي كتدل على ان هذاك الصوت منتوج بالذكاء الاصطناعي. يعني ماشي شي شخص ياخذ شي فيديو ويدير هاد الترجمه ويتحب ان هذاك الاوديو راه ما فيهش واحد العلامه مائيه يعني راه كيتعرف راه هاد النموذج هو اللي دارو حيت شي يقدر شي واحد يقول لي اجي نشد انا شي فيديو المهم زعما يقدر يكون عنده استعمالات سلبيه هو انه يشد شي فيديو ديال شي شخص يترجمو شي لغه وحده اخرى وكنعرفو مع

0: اللي موقع التواصل الاجتماعي تحمد هذاك الشخص قال ديك الهضره
1: صح
0: ولا ما قالهاش. يعني انا كنظن على فوا هذاك المهم راه كاين علامه مائيه ديال هذوك الاصوات باش الناس ما يمشيوش يستعملوهم.
1: شكرا شكرا على التحذير والتنبيه. شكرا بزاف. نتلاقاو ان شاء الله كيف ما قلت الاسبوع القادم. شكرا لك.
0: شكرا
1: لكم مستمعينا الكرام، ألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين في أمان الله.

0: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
1: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
0: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.

0: الفنون في بلادي منتصر.
1: ضيفي اليوم مغني موزع موسيقي ملحن، وآمن بأن الموسيقى لغة القلب وبأن الكلمة حين تلتقي باللحن تولد واحد الحكاية. اسم حاضر في الساحة الفنية بأعمال تتحمل الهوية وتعبر عن جيلتي، بحثت عن الصدق وسط ضجيج الإيقاعات. غنتكلموا على التلحين، الأغنية المغربية، الجديد الفني ديالو، وكذلك الاشتغال ديالو كملحن لأفلام ومسلسلات تلفزية أو سينمائية. ضيفنا اليوم هو نوري. أهلا بك نوري.
2: أهلا وسهلا متصير،
1: مرحبا بك.
2: الله يبارك فيك تنتوما، مرحبا بك.
1: كل شي بخير، نهار كبير هذا.
2: الحمد لله اللي خطيك، بارك الله فيك
1: نوري. انت يا تبارك الله عليك حاضر في الساحة الفنية، نقوله شحال ولا بلاش؟
2: لا فتصاب ديغونش فا، حتى انا
1: جي 30 سنة بديتي صغير
2: باقي الحمد لله 23 عام، ولكن كنعيش
1: من حقك، والفنان تبقى دائما صغير.